درهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. بحث الكابينت الليلة الماضية التطورات الحاصلة في شمال البلاد في أعقاب الرشقات الصاروخية التي أطلقت أمس من لبنان، وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الجلسة عقدها نتنياهو بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان يال زمير ورؤساء الأجهزة الأمنية. في غضون ذلك، ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية، وأشارت إلى أن الهجمات امتدت للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار إلى مدينتي صفد ونهرية. دعا وزير الأمن القومي تامر بن غفير إلى سحق الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن الخسائر التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بحزب الله رائعة لكنها غير كافية. وطالب بن غفير نتنياهو بتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه ترامب لإسرائيل في لبنان. وفي ظل التصعيد في شمال البلاد، قررت بلدية كريات شموني تعليق الدوام الدراسي والوجهي. بدورها أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة اعتبارا من اليوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهرية وفرض قيود على التجمعات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المركز الطبي للجليل نهريا انتقل للعمل تحت الأرض بموجب القيود المشددة في تعليمات الجبهة الداخلية وإثر توسيع حزب الله لهجماته باتجاه الشمال ردا على تعميق العمليات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3371 شخصا منذ الثاني من آذار الماضي، كما أعلنت عن ارتقاء 9 سوريين من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت أمس بلدة عدلون جنوب لبنان. قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف الحالية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأكد أن طهران لن توقع الاتفاقية المقترحة إذا لم تفرج واشنطن عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم ما بين غائم جزئي إلى صاف، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب وفا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وسعد صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأحد في اليوم الأخير 31 أيار من العام 2026، بداية أسبوع في هذا اليوم يوم الأحد، وبعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لعل وعسى وللغالبية ساحقة من مجتمعنا وشعبنا، لأنه أعلم أننا مررنا بأيام صعبة خاصة في ظل العنف والجريمة، ولكن مع ذلك نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير. ولكن للأسف نعود إلى التوتر والتصعيد خاصة في المنطقة الشمالية والبلاغات بانتظار الجبهة الداخلية. تعطيل الدراسة اليوم في المدارس التي تعلم وتدرس يوم الأحد، وكذلك تحديد النشاطات في العديد من المناطق الشمالية مع استمرار التصعيد العسكري، صافرات انذار يوم

أمس بوتيرة عالية توسيع مسار المواجهة وإطلاق الصواريخ، وإسرائيل تعلن أنها بدأت في تعميق العملية العسكرية البرية في جنوب لبنان. وكل هذا أمام انتظار وترقب، هل هنالك اتفاق بين طهران وواشنطن أم هي فقط مجرد فقاعات؟ الرئيس الأمريكي ترامب في لقاء مع فوكس نيوز، والذي من أجرى هذا اللقاء كانت زوجة ابنه، يعني إلى هذا الحد وصلت الأمور، ولكن هو يقول بأنه هنالك بعض الملاحظات على الاتفاق الذي يتبلور بين طهران وواشنطن. حتى الآن لم نصل بعد إلى اتفاق، في الأسبوع الماضي قالوا ساعات، الآن نعود إلى بلورة وتوضيح بعض النقاط في هذا الاتفاق. إذن المشهد في الشمال وفي لبنان وكذلك التطورات الإقليمية ما زالت مطروحة، بالإضافة إلى ما يمر به مجتمعنا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. طب تابعنا في سلسلة حوادث، وفي نهاية الأسبوع جريمة كانت في يركا، وقضايا أخرى سنتابعها بما في ذلك التدخين وتأثير التدخين علينا، ولكن بجانب أن التوتر والضغط الذي نعيشه إلى أي مدى أيضا ساهم في زيادة نسبة التدخين. هذه الملفات وأخرى سنتابعها في هذا الصباح في أول خبر. الزميلة ياسمين عابد في الإعداد، ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

ده سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا. نحن في إذاعة الشمس ونبدأ بعناوين هذا الصباح وفي هذا اليوم. وأولا الراصد الجوي، ارتفاع على درجات الحرارة، مع ذلك إمكانية لتساقط أمطار محلية خفيفة في الشمال. الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف، وارتفاع على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وهي وفق معدلها الموسمي. مع ذلك في ساعات الظهيرة إمكانية لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمالي البلاد وفي شرقها. درجات الحرارة في القدس 27، تل أبيب ويافا 26، حيفا والساحل الشمالي 25، في الجليل الأعلى 27، في الناصرة 30، في طبرية 32، في الساحل الجنوبي 27، النقب بيرسبع 31، وفي لا ترتفع إلى 37 درجة. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم صباحا في بيان رسمي بأنه بعد 26 عام من انسحاب الجيش من جنوب لبنان يبدأ بعملية عسكرية برية في منطقة البوفور. ووفق بيان الجيش الصادر عن الناطق العسكري، بدأ بعملية عسكرية واسعة في منطقة قلعة أشقيف البوفور ووادي أسلوقي في جنوب لبنان بهدف تدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملية في الجنوب اللبناني. إذن تعميق التوغل العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان في بيان رسمي. وفي المفاوضات الجارية حول إيران والملف النووي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لقناة فوكس نيوز يقول إن واشنطن قريبة من اتفاق ممتاز مع إيران على حد وصفه، ولكن هنالك استعداد أيضا للعودة إلى المسار العسكري. الرئيس تحدث لبرنامج تقدمه لارا ترامب زوجة ابنه، قال نحن لا سنطالب بالشروط الأساسية خاصة ما يرتبط بالملف النووي وأيضا مسألة اليورانيوم المخصب، ويقول نحن سنعمل بالخطوات المطلوبة والصحيحة. إذن قد تكون أيضا تصريحات حتى متناقضة، ولكن هذا الرئيس الأمريكي وهذا أسلوبه.

0: وان آخر في المركز الطبي للجليل في مدينة نهرية قالوا وفق بيان صادر عن المستشفى يعودون إلى الأقسام تحت الأرض، وهذا في ظل التصعيد الذي حصل يوم أمس. سمعت صافرات إنذار لأول مرة منذ أسابيع في مدينتي نهرية وصفد. إذن هذا ما صدر يوم أمس، إذا ويبدأ المستشفى اليوم بنقل الأقسام إلى المناطق الآمنة تحت الأرض. وفي الرياضة، كما تابعنا الليلة الماضية أو مساء يوم أمس بمعنى أدق، باريس سان جيرمان يفوز بدور الأبطال بعد تنافس بركلات ترجيح وانتهاء المباراة بالنتيجة 1-1 مع فريق أرسنال الإنجليزي، وينتهي أو تنتهي هذه المباراة بفوز الفريق الفرنسي للمرة الثانية على التوالي ويفوز بدور الأبطال. إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الكابينت المجلس الوزاري المصغر بحث الليلة التطورات الحاصلة في شمال البلاد في أعقاب الرشقات الصاروخية التي أطلقت أمس من لبنان، وأفادت تقارير إسرائيلية أن الجلسة عقدها نتنياهو بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان يال زمير ورؤساء الأجهزة الأمنية. وفي السياق، أعلن الجيش عن بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات البوفور ومنطقة وادي أسلوب جنوب لبنان. حزب الله من جانبه أعلن عن تنفيذ أكثر من 20 عملية يوم أمس استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع وبلدات عند الحدود الشمالية. وفي غضون ذلك، مصادر إسرائيلية تقول أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية. بن غفير يدعو إلى سحق الضاحية في تصريح له من الشمال يوم أمس. وزارة الصحة اللبنانية تقول عدد الضحايا في لبنان ارتفع إلى 3371 منذ 2 آذار الماضي مع بدء العمليات العسكرية. إذن هذه أبرز العناوين في غرفة الأخبار، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة.
1: مقتل شاب في يركا في جريمة إطلاق نار، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع العربي إلى 118 ضحية منذ بداية العام. استمرار التصعيد بين إسرائيل ولبنان على الحدود الشمالية، غارات إسرائيل وأوامر إخلاء للمزيد من القرى في جنوب لبنان، وحزب الله يوسع مجال أهدافه ليصل صفد. مصادر إيرانية رفيعة تقول إن ترامب يدير ظهره للدبلوماسية المتعارف عليها ويرفع سقف المطالب بشكل غير معقول ومبالغ به. أنباء أمريكية تفيد بأن الطائرة الحربية الأمريكية التي أسقطت في إيران في أبريل الماضي أسقطت في صاروخ حرب جو محمول على صاروخ صيني جو محمول على الكتب. المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في كافة أنحاء الضفة الغربية، آخرها إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي في قرية مادما جنوب نابلس. مصادر طبية في القطاع تؤكد أن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن ارتقاء 4 أشخاص وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة.

0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميل نبيل سلامي، ومن القضايا التي ذكرها أيضا التصعيد في الشمال والملف الإيراني وأيضا جريمة القتل في يركا، محاور سنتعامل معها أيضا في سياق البرنامج. ولكن نعود للأسف مرة أخرى إلى التعليمات الصادرة عن الجبهة الداخلية والبيانات التي صدرت مساء وتعطيل الدراسة في العديد من التجمعات السكانية في الشمال، وكذلك ماذا عن المرافق العامة وكل إمكانية تواجد المواطنين في أماكن مغلقة، وما هي المعلومات الأخيرة بالنسبة للجبهة الداخلية. الكولونيل شمس أبو فارس، أعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: للأسف نعود إلى هذه التعليمات والعناوين، ماذا يمكن أن تقول لنا؟ نبدأ من منطقة الشمال.
1: نعم، احنا دائما بنعمل تقييمات للوضع، بس يكون في حاجه دائما احنا بنغير التعليمات تبعتنا، واحنا عملنا امبارح تشديدات على منطقه يعني خط المواجهه، وايضا البلدات صفصوفه ورجنوز ميرون باريو

0: شنغهاي وكسرى سميع بيجن هناك التعليم ممنوع بتاتا. التجمهر مسموح في منطقة مفتوحة حتى 50 شخص وداخل مبنى حتى 200 شخص. أماكن العمل تعمل فقط إذا يعني كان في مكان اللي بإمكان الوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. المنطقة الثانية اللي عملنا عليها تشديدات هي الجولان الشمالي كثيرين كدمات سبي ومنطقة الجليل الأعلى كل البلدات عمليا اللي هناك. التعليم هناك مسموح فقط في مبنى أو في مكان اللي ممكن الوصول إلى الحيز.
1: أستاذ شمس خلينا بس نوضح إذا ممكن نأخذ مساحة لأنه يعني مثلا اليوم في منطقة كل خط المواجهة من نهرية شمالا عن أي عمق نتحدث من صفر إلى أي مساحة ما في تعليم، يعني هل يمكن نأخذ خط طولي من نهرية شمالا وصولا إلى الجولان؟
0: نعم احنا عمليا بنحكي عن بلدات معين، يعني كل شخص احنا بنعطي التعليمات تبعتنا بحسب مناطق تعليمات. يعني خط المواجهه يعني عمليا 05 او 07 بده يكون، ولكن المنطقه الجليل الاعلى هي منطقه كبيره، يعني منطقه الكرميل وضواحيها، يعني هاي المنطقه هي منطقه كبيره نوعا ما. هناك التعليم مسموح فقط في حال ممكن الوصول إلى مكان محمي معياري، فلذلك يجب التواصل يعني مع السلطة المحلية مع الطواقم التدريسية حتى نتأكد إنه إذا في تعليم أو ما في تعليم اليوم، لأنه ما مش كل المناطق أكيد مش كل بس أكيد فيها إمكانية للوصول إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة. التجمهر نفس الشيء حتى 50 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 200 شخص في
1: داخل. وهون سؤال، يعني نحن نتحدث عن المدارس ولكن أنت تعلم نحن في موسم الأعراس والمناسبات والقاعات والأفراح، هل من تعليمات معينة وماذا نقول لأصحاب القاعات ومن يخطط للزفاف هذا الأسبوع؟
0: نعم عمليا احنا تعليماتنا يعني سيأتي المفعول من امبارح عمليا وحتى يوم اثنين. التجمهر أكيد هو راح يأثر على الأفراح على التجمهرات، وخاصة كمان في مناطق في أو قاعات الأعراس، فمهم جدا ننبه لهي الشغلة. الهدف من تعليماتنا هو دائما الأول والأخير هو إنقاذ الأرواح، يعني فلذلك يعني أنا بعرف إنه الشغل الصعب إنه الواحد يأخذها بعين الاعتبار أكيد إذا مجهز نفسه ومحضر نفسه، ولكن عمليا الواقع هو اللي عم بيصير والتصعيد اللي عم بيصير في الأيام الأخيرة، فلذلك احنا دائما بنواكب الوضع ودائما بنعمل تقييماتنا للهدف منها زي ما قلنا إنه إنقاذ يعني استمرارية الحياة من ناحية ومن ناحية أخرى إنقاذ الأرواح، فلذلك مهم جدا ننبه لهي الشغلة. مهم جاك نحكي كمان إنه في عنا من يعني صار في عنا التهديد اللي هو أو ما نسميه بالتوجيه المسبق، اللي يعني إنذار مسبق إن إحنا ممكن نطلعه كمان من في منطقة لبنان. شفنا قبل شوي كمان طلع هذا التوجيه المسبق اللي عمليا بيعطينا بضع ثواني في خط المواجهة اللي هي ثواني ثمينة، وخاصة في
1: نعم. وهنا سؤالي عندما كنا نقول إيران في بعض الحين كان هذا دقيقة أو حتى دقائق، الآن نتحدث عن لبنان هذا فعلا ثواني معدودة، بمعنى بين الإنذار المبكر وبين دخول الملاجئ وغرف الأمان.
0: نعم في هناك يعني في منطقة خط المواجهة عم نحكي عن ثواني معدودة، في منطقة الشمال عم نحكي عن حتى دقيقة، وفي منطقة المركز عم نحكي حتى دقيقتين. يعني بطبيعة الحال الاشي بيتعلق عن البعد الجغرافي من مكان التهديد. مهم جدا نقول مش دائما يعني بس لما الظروف بتسمح انه نعطي التنبيه المسبق رايحين نعطيه، ولكن دائما لازم نذكر ان القانون الاساسي هو دائما اذا سمعنا صفارة انذار لازم ندخل الى المكان المحمي الافضل اللي ممكن احنا نوصل عليه، ودائما نظرنا فيه حتى اشعار جديد.
1: والتعليمات كما ذكرت هي اليوم وغدا، وغدا ستكون عملية تقييم وتكون تعليمات جديدة وفق التطورات.
0: نعم هي سائر المفهوم حتى غدا، ولكن مهم جدا نعرف انه احنا دائما بنعمل تقييمات الوضع، واذا كان في حاجة نغيرها اليوم او في اي ساحة اكيد احنا بنغيرها. مهم جدا بس جملة اخيرة انه نحمل تطبيق جبهة الداخلية النسخة الاخيرة، صار في عنا تحديث مع تحسينات اللي وضعناها هناك اللي هي بتعطينا بسرعة حتى نعرف كيف لازم نتصرف، يعني في ألوان نغمات معينة حتى يكون أهون نعرف كيف لازم نتصرف.
1: نعم والسؤال ما بعرف إذا هذا يعني الجزء تستطيع الإجابة عليه، الخطر الآن هو مسيرات أم صواريخ أم بالنسبة لكم كل شيء هو خطر؟ لأنه الأكثر استخدام مسيرات الآن وأقل قذائف كاتيوشا.

0: وغيره.
1: أول شيء زي ما أنت عم تقول كل شيء خطر على المواطن، ولذلك إحنا بنحاول نعطيه كل الوسائل حتى يقدر يحمي نفسه، نعطيه الإنذار المسبق وأيضا الإنذار المحدد والتوجيه والصفارة الإنذار حتى يكون يقدر يحمي نفسه ويدخل المكان المحمي الأفضل.
0: على كل أنا أشكرك كورنيش شمس أبو فارس الجبهة الداخلية، يعطيك العافية، تحياتي لك، سنعود إليك وفق تطورات. نحن من الكورنيش شمس أبو فارس إلى مجد الكروم، رئيس مجلس المحلي سيد سليم صليبي، يعطيك العافية، صباح الخير.
2: صباح الخير لجميع المستمعين.
0: ماذا عن مجد الكروم والشغور؟ أنتم قررتم تعطيل الدراسة؟
2: نعم أخ جاك، اللي امبارح صار في مجد الكروم، احنا رجعنا قبل شهر ونص زمن الحرب، كانت هناك صفات انذار، كانت تفجيرات واعتراضات فوق مجد الكروم، ومن ثم اجت تعليمات للجبهة الداخلية انه عشان تتعلم لازم يكون يعني انه في امكانية طلاب تروح على محل امن ومحمي، مدرسنا غير جاهزة، يعني ما انه نقول صراحة ما ناش كفاية ملاجئة انها تحمي كل الطلاب، وثانيا احنا الوقت اللي معنا هو لا يتعدى 30 ثانية، يعني بيحكي بين صفات الانذار والانفجارات لا يتعدى 10 ثواني.
0: يعني اللي بقول لك خليكم معي استاذ سليم، يعني اللي بقول لك انتم بعاد نسبيا عن الحدود، وانتم من مش 09 ويمكن اعمق، ومنطقة كرمئيل اللي هي بعيدة الان والخطر مش موجود، يمكن عم بتبالغوا بالتقديرات، وليش تلغي تعليم خصوصا احنا راجعين من اجازة عيد وغيره؟ شو ممكن تقول للاهالي بهاي الحالة؟
2: لا احنا مو حياتي للطلاب فوق كل شيء، لانه لا يمكن انه طلاب 500 طالب مدرسة خلال 20 ثانية ينزلوا من غرفين يروحوا على اماكن امنة او الملاجئ، احنا معرض حياة طلاب للخطر. الامبارح اللي كان احنا رجعنا جو الحرب كيف كانت قبل شهر ونص، اي مساومة على حياة الاطفال وحياة هاي الاطفال من خلال 20 ثانية يضروهم من غرفهم بشكل امن للملاجئ هو صفر، لا يمكن انه نوقف هاي. وهذا قرار طفل لجنة الاباء وكل المدراء وكل
0: يعني تجربة امبارح بالنسبة لك كانت واضحة انه بين صافرة الانذار وبين السماع الانفجارات كان
2: عدد 10 ثواني بعدها مش يكرون، بس بين صافرة الانذار وبين سماع الاعتراضات او صواريخ اللي تلدى ثواني، ولا يمكن ولا باي شكل 400 طالب موجودين بطابق اول وثاني وثالث ينزل على الملاجئ، احنا معرض حياتي بس له خطر.
0: طيب بدي اسالك سؤال بصراحه، ولا انت عم بتقولي هي مسؤوليه الاهل، لانه اليوم مثلا لما فيش مدرسه اليوم او بكره الاولاد رح يكونوا فعلا ببيوتهم ولا بالشوارع استاذ سليم؟
2: احنا كمان بنوجه نطلب من الاهل، طلع احنا في اول شيء لازم نخذ واجبنا وما نجمعش الاولاد كل محل انه نحطهم في حاله خطر. والسؤال الثاني متوجه للأهالي، إحنا اليوم وقفنا المدارس عشان نحميهم، نطلب من الأهالي يديروا بالهم على أولادهم. السؤال الثالث، يوم إحنا عنا اجتماع، إحنا عنا كمان قضية طلاب الثانوية وعنا قضية بيروت، اليوم من الساعة 6 في اجتماع بمجلس الكروم مع رجال الأباء ندرس كيف إنه نتعامل مع طلاب الثانوية وطلاب البيروت.
0: موضوع البيروت لحظة، يعني موضوع التعليم اليوم معطل تماما اليوم وبكرة، بس بالنسبة لطلاب البيروت رح تكون إجراءات جديدة؟ يعني
2: اليوم رح يكون اليوم إجراءات، أول شيء تعليم هو معطل، هو تعليم عن بعد، إحنا تعليم المعطل وجاهي، تعليم عن بعد مستمر اليوم. اليوم فينا اجتماع 6 انه نبحث قضية طلاب الثانوية وشوف امكانية نرجحهم بمجموعات صغيرة على امل حظهم بالبقوت.
0: وعلى كل، وهذا طبعا بالتنسيق كمان مع الجبهة الداخلية ومع وزارة التربية والتعليم، هل ماذا عن المحلات التجارية والمرافق العامة في البلد، يعني شغال العادي ولا كيف استاذ؟
2: لا حاليا المرافق التجارية شغال العادي، لكن كمان طلعنا امبارح بيان واخذوا حذر. احنا اليوم يعني امبارح اللي كان احنا رجعنا اجواء الحرب حرب اللي كانت قبل شهر ونص اللي هي حالة الخوف حالة الرعب، نتأمل إنه هاي الحالة يعني تزول، لكن ما دمنا رجعنا هاي الحالة راح نتعامل كيف كنا تعاملنا.
0: وحكيت لي شغلة مهمة إنه يعني ما تغير إشي بالنسبة للملاجئ، غرف الأمان ملاجئ متنقلة، ما في أي شيء جديد يعني رغم كل
2: ما في شيء، يعني ميوت وقفت الحرب لليوم إحنا موعدين نأخذ كمان 6 ملاجئ ما أخذنا هنش. نتأمل اليوم بعد ما رجعت انه الجبهة الداخلية تعجل انه تجيب هالاماكن، لكن انا برجع بقول لك هاي مش يكون منقصها مئات، يعني احنا ما بنحكي يعني احنا يوم عندنا 26 ملجأ متنقل، لكن انا بدي ارجع على المجد يكون الحقيقي يعني بلد القديمة كلها بلاد ولا بيت فيه ملجأ، نحن بحاجة لمئات من الملاجئ المتنقلة. بالوسط العربي نعم فيش عندنا حل قضية الحماية وقضية الملاجئ، وهي حلول يعني هي حلول بسيطة جدا، يعني 1% من المطلوب العملي نأخذه.
0: على كل، سنتابع ونتمنى لكم الأمن والأمان. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي سليم صليبة رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم، هناك يقررون تعطيل الدراسة والتعلم عن بعد إلى الجش وأقرب إلى الحدود الشمالية. سيد شريف نجم رئيس المجلس المحلي، صباح الخير.
3: صباح النور أستاذ، نتمنى الخير إن شاء الله.
0: نعود إلى نفس المسار، أنتم الآن بأي حال؟
3: احنا باللون البرتقالي.

0: يعني التعليم عن بعد طبعا مع كل التشديدات الثانية.
1: وهذه الإجراءات حتى يعني إشعار آخر أو حتى يوم غد، بما معناه بكرة تعليم عن بعد، يوم الثلاثة بالنسبة لك الصورة مش واضحة؟
0: لا الصورة بعدها مش واضحة طبعا، احنا بكرة فيش عندنا مدارس، الحكي باليوم الاثنين وما فوق.
1: يوم الاثنين وما فوق، اجتمعتم مع أحد المسؤولين إذا كان بالمستوى السياسي أو العسكري، وضح لكم أن الأمور رايحة باتجاه التصعيد، ولا كمان يعني اللي حصل في نهاية الأسبوع فاجأكم؟
0: الصراحة مش إنه فجأنا، إحنا عارفين إنه كان في قبليها جلسات وكان متوقع إنه الإشي يكون شوي يبلش يتدهور تدريجيا، بس إنه كان في محادثة قبل الفترة هاي لا، بس طبعا إحنا دائما في عنا مجموعة اللي هي دائما نتحكم بكل طارئ كل جديد.
1: نعم، ممكن تكون خطوات احتجاجية من قبلكم كرؤساء. الآن موشي دافيدوفيتش بيصدر بيان، وكان المفروض اليوم يكون على جدول أعمال الحكومي قضايا تخص خط المواجهة والتخفيض الضريبي، وهذا تم إزالته من جدول أعمال الحكومي. يعني واضح وكأن الحكومة لا تنظر إليكم كما تتوقعون على الأقل، ومش بحكي بس على مجتمع عربي.
0: لا مش بس على مجتمع عربي، كل خط المواجهة والشمال للأسف احنا، وهذا دائما انا كنت اقول لك تتذكر زي البورصة، احنا بس باول صاروخ بترتفع اسهمنا وبعدين ما حدا بعد يطلع. اللي صار انه كان في كتير وعودات وكثير خطط عشان تيجي تقدر تساعد الشمال، بس بأرض الواقع بعده الشيء البسيط منها بس اللي تنفذ.
1: نعم، ولما بنحكي على التخفيضات الضريبية وبعض الامتيازات، أسألك مثلا مستوى الجيش والقرى العربية، ما أخذتوا شيء زيادة بكل رغم كل الحديث في الأيام الأخيرة؟
0: بعد ولا أخذنا شيء للأسف. لا،
1: شكرا لك ونتمنى لكم الأمن والأمان. يعطيك ألف عافية.
0: أمل خير. وطبعا بس نشدد شغلة واحدة يا أخي جاكي، هي قصة الأمان وإرجاع. إحنا صلنا فترة فتنا زي ب يعني إنه كل إشي ماشي تمام، لا لسه إحنا عم نيجي وضع شوي صعب، فإحنا دائما نشددوا على الأولاد فيش ملاعب فيش إشي، عشان الإشي كل ماله عم بيصير أسوأ للأسف.
1: بس للأسف ولكن كان الأصعب يمكن الإعراس والمناسبات سيد شريف،
0: هاي أصعب وأصعب، بس العراس بتضلك أنت هنا بقرار اللي أنت الكبار موجودين، بس الأصعب هي الأولاد لما بتروح على الملاعب لحالة وفيش حدا، وإحنا سمح الله بدناش يصيبنا مشكلة مثل ما صار بمجد الشمس. فهاي الأيامات هي أيام كتير صعبة، فجرب شوي نقدر نأسر على الأولاد، ما للأسف فيش حل تاني إنه ما بتقدرش تعرف الإشي وين يصير. شفنا كيف كريات شموني وقع الصاروخ بدون ولا أي إنذار. فالإشي يعني بس كفته واحد يتصور أي شغلة تصير بمنطقة اللي يكون فيها تجمع أولاد، فالإشي كتير مش
1: بدون شك مقلق وخطر. على كل نتمنى الأمن والأمان، وكيف حكيت أنت عم نحكي لما في إنذار مبكر وثواني معدودة مش أكثر، عم نحكي مرات بشكل متزامن.
0: الجيش هي 15 تاني للأسف.
1: 15 تاني. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. تحياتي. إذن ما بين الجيش ومجد الكروم، والآن موشي دافيدوفيتش رئيس المجلس الإقليمي متياش رئيس منتدى بلدات خط المواجهة يقول إن قرار شطب خطة إعادة التأهيل والتحصين والامتيازات الضريبية لبلدات خط المواجهة الشمالية من جدول أعمال الحكومة اليوم، وبعد تصعيد أمني وبعد أن حضرت قيادة الجبهة الداخلية إجراء الدراسة أو تنظيم الدراسة في جميع المناطق، هذا قرار لا يمكن استيعابه. إذن احتجاجات وغضب لدى رؤساء السلطات المحلية، وكما استمعنا في الأسبوع الماضي أيضا كان ترقب أن يتم منح امتيازات وتخفيض ضريبي إضافي للتجمعات السكانية ودعمها اقتصاديا، ولكن سموتريتش والحكومة يدفعون بمنح هذه الامتيازات والأفضليات، انتبهوا، للمستوطنات في الضفة الغربية ولكن ليس لسكان الشمال رغم هذا التصعيد. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في أول خبر لهذا الصباح.
2: رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هات سوميت مجد الكروم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: نظاراتك أوبتينايز،
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: شيء منه. هو جاوب انه الجهاز العام الشباك هو اللي قام وعالج هاي الامور واحنا كمان بنعالج هاي الامور اللي عندنا. قلت له في الوقت الحاضر اللي شايفينه انه كل يوم في جريمه اكثر يعني زميلي
1: السؤال هذا الامر عم بياثر كمان على اسالك بصراحه يعني يركب نعرف انه هي فيها مراكز تجاريه وفيها كثير من المحلات التجاريه وفي عليها يعني حراك اقتصادي معروف، هل هذا يؤثر مثلا وتسمع انت انتقادات حتى من اصحاب المحلات التجاريه انه الناس تسمع جريمه في يركا واطلاق نار في يركا وهذا يثير قلق وخوف ولا ما في علاقه؟
0: اول شيء بسمع انتقادات كثيره على هاي الخلفيه هاي اللي هذا القتل، يعني بس تسمع الصبح انه قتل في قريه يركا اللي هي 18,000 شخص وفيها مركز تجاري كبير، انا مش بعرف انه هذا كان في محل يعني اللي بعرف انه هذا الشيء في يركا وهذا الشيء بخوف وهذا الشيء اثر كثير على الحركه التجاريه عندنا، يعني احنا اليوم في محل انه صارت الناس تسمع انه يركا مش امنه وهذا الشيء بدناش نوصل لهذا المحل، وهون احنا عم نجرب في كل الطرق، يعني احنا عم نقول اللي عم نشوفه في الأسابيع الأخيرة في الوسط العربي واستعنا في يركا هذا الشيء بشع كثير، يعني احنا بنتنكر.
1: طيب بعد لقائك مع المفتش العام انت شاركت بعدة لقاءات وكيف حكيت اللقاء اللي هو قائد المنطقة في يعني اللي بيدخل البلد بيشوف اي تغيير، اكثر تواجد شرطة، اكثر تواجد وحدات خاصة؟
0: طبعا كان الفترة زمنية محدودة اكثر من 3-4 اشهر كان في كثير قوات الشرطة، كان في قوات خاصة، بس اللي رجعنا لنقطة الصفر يعني لسه ما فيش اي شيء جديد، يعني انا اللي بشوف اليوم انه لازم الشرطة تشتغل اكثر على صعيد المقابرات انها تعرف شو عم بيصير، تعرف كل الاطراف وين موجوده، احنا الموجود اليوم عندنا انه الشيء مستمر للاسف الشديد، وهذا الاشي كثير يعني بيقلق راحتنا كسلطة محلية، وبدنا البلد احنا يظل يستمر في ازدهار.
1: في لقاءات قريبة مع المفتش العام في اطار اللقاءات الدولية انه عم بيحكوا انه راح يبدوا بحمل جديد لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع.
0: احنا كنا اكثر من لقاء مع المفتش العام، للأسف الشديد الجريمة عم تزداد، وانا قلت له للمفتش العام قبل شهر بس كنا عنده، قلت له يعني قبل جمعة التقينا بس الجمعة هاي كان في اكثر من 30 ايرو، احنا بنحكي بس على القتلى شو مع الجرحى البيوت تهدمت، اي جرحى اللي هن كل جريحة وكل قتيل عائلة كاملة، هذا اللي ايش اللي عم بيصير، يعني مش عم بشوف اي نتيجة، انا بشوف هنا انه لازم السياسة الحكومية تتغير، في هنا سياسي اللي هي موجهة ضد هذا الوسط، وسط العربي، يعني زي كيف ليش أقول إنه في موافقة إنه يكون في قتل هون، بس أنا بقول إنه في اليوم تجاهل لهاي الظاهرة الصعبة جدا جدا اللي بتهدد كل المجتمع، وهي الظاهرة مجبورين إنه يكون في إلها أكثر علاج. مش بس هيك، يعني اليوم عم نشوف وزير الشرطة اللي عطانا إستا شرطة عيروني زي ما سموها، أما بنشوف هذا اللي تلهبوه زي ما قولوا إنه نحل هاي المشكلة.
1: شو أعطاكم شرطة جمال؟
0: إنه إستا عطونا إحنا موافقة على إنه نبني زي وحدة شرطة صغيرة اللي هي تابعة للمجلس المحلي، يكون مكون من 12 شرطة يعني
1: بتمويل وزارة الأمن القومي.
0: لا التمويل 50-50 يعني كمان احنا
1: بدنا شو صلاحيه هذول
0: العام؟ صلاحيتها اكثر على الترتيب العام، على السيد السيبوري زي ما بيقولوا
1: النظام العام في البلد، وما عندها صلاحيه شرطه كامله يعني
0: هي بتقدر شيء تحل نزاعات مع
1: بدون شك. على كل راح نتابع، وانا اشكرك جدا ونتمنى لكم الامن والامان والخير. تحياتي اخ سلمان، شكرا لك، يعطيك الف عافيه، سلامات. إذن هذا في يركا رئيس المجلس المحلي سلمان ملا بعد جريمة القتل التي كانت هناك في نهاية الأسبوع، مقتل الشاب 24 من عمره من سكان البلدة تعرض لإطلاق نار. استمعنا إلى بعض التفاصيل وأيضا محاولة يعني تشخيص الخلافات وحلها في البلدة، علما أنه يعني مشاهد العنف والجريمة وإطلاق النار موجودة وتيرة عالية نسبيا في يركا، وبدون شك هذا يثير غضب الأهالي، بالإضافة إلى ما سمعناه حول لقاءات متكررة مع المفتش العام لشرطة إسرائيل داني ليفي. بهذا

نصل إلى ختام الساعة. أعزائي المستمعين، نخرج الآن إلى فاصل قصير، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض. نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج والهندسة الإذاعية ليليان حاج، هذه تحياتي لكم. شاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسنيها شمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في حي عثمان في مدينة شفا عمرة. جاء ذلك حسب ما أكدت مصادر محلية وطبية، وبحسب المصادر قدمت للمصاب الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي وإصابة آخرين من لواء جفعات بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 قتيلا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. وأكدت الهيئة ارتفاع عدد القتلى بمسيرات حزب الله إلى 9 أشخاص وهم 8 جنود ومدني واحد. في بيان سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مرتفعات شقيف البوفور ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان أن ذلك يأتي في إطار ما وصفه بتعزيز السيطرة العملياتية على المنطقة وإزالة التهديدات التي تستهدف بلدات شمال البلاد لا سيما في إصبع الجليل وبلدة لمطلي. من جانبه أعلن حزب الله عن تنفيذ 24 عملية يوم أمس السبت استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع وبلدات عند الحدود وفي الشمال. في غضون ذلك بحث الكابينت الليلة الماضية التطورات الحاصلة في شمال البلاد في أعقاب الرشقات الصاروخية التي أطلقت أمس من لبنان. وأفادت تقارير إسرائيلية أن الجلسة عقدها نتنياهو بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان يالزمير ورؤساء الأجهزة

0: الأمنية. في السياق، ذكرت مصادر أسترالية أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية، وأشارت إلى أن الهجمات امتدت للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار إلى مدينتي صفد ونهرية. وفي ظل التصعيد الحاصل في شمال البلاد، قررت بلدية كريات شموني تعليق الدوام المدرسي والوجهي. بدورها أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة اعتبارا من اليوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وميرون ونهرية وفرض قيود على التجمعات. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الليلة الماضية أن المركز الطبي للجليل في نهرية انتقل للعمل تحت الأرض بموجب القيود المشددة في تعليمات الجبهة الداخلية. بدوره، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير إلى سحق الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن الخسائر التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بحزب الله رائعة لكنها غير كافية على حد وصفه. وطالب بن غفير نتنياهو بتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه ترامب لإسرائيل في لبنان. في لبنان، تفيد التقارير الواردة بأن قصفاً مدفعياً وغارات إسرائيلية تستهدف في هذه الأثناء مناطق في قضاء النبطية. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 3371 شخصاً منذ الثاني من آذار الماضي، كما أعلنت عن ارتقاء 9 سوريين من عائلة واحدة بينهم 6 أطفال في غارة إسرائيلية استهدفت أمس بلدة عدلون جنوب لبنان. قال الجيش الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستعود لإنهاء الأمر عسكريا مع إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رائع. وأكد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة خاصة في شمال شرق البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل على 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى ركزنا على الملف المرتبط بالأحداث في الشمال والتصعيد، يوم أمس صافرات انذار في نهرية وصفد وعلى طول الحدود الشمالية، هذا دفع بالجبهة الداخلية إلى اتخاذ قرار حول تعطيل الدراسة في غالبية المدارس من ما يعرف 0 إلى 9، وغالبية التجمعات السكانية على طول الحدود الشمالية.

0: اليوم الأحد، هنالك من هو في عطلته الأسبوعية ولكن لا تدريس في غالبية المدارس، وهذا اليوم وغدا بالإضافة إلى تعديلات وتحديث حول التجمعات حتى 50 شخص أو 200 شخص حسب المعايير. استمعنا إلى ما قاله الكولونيل شمس أبو فارس من الجبهة الداخلية، كنا في مجد الكروم، هنالك اتخذ قرار بتعطيل الدراسة. استمعنا إلى رئيس المجلس المحلي، خاصة وأن البلدة شهدت يوم أمس، أجواء البلدة سمعت انفجارات واعتراضات لصواريخ. كنا في قرية الجش، كنا مع إسرائيل زيف رئيس شعبة العمليات العسكرية سابقا، لواء متقاعد، حول الاستراتيجية الإسرائيلية الآن وما هو المطلوب عسكريا وإلى أي مدى الحل العسكري يمكن فعلا أن يوفر ما هو مطلوب إسرائيليا، أم أنت بحاجة إلى مسار دبلوماسي وأمام من يتم تطبيق هذا المسار. كنا أيضا في يركة، استمعنا لرئيس المجلس المحلي هناك سلمان ملا، خاصة بعد الجريمة التي سجلت في البلدة والأجواء الصعبة مع تكرار حوادث إطلاق النار، وكل هذا المشهد أمام حراك سياسي. قانون حل الكنيست سيطرح للتصويت هذا الأسبوع للقراءة الأولى ولتمريره بعد ذلك إلى اللجان ذات العلاقة، وقد يتمكن أو تتمكن الهيئة العامة من إقرار هذا القانون نهائيا إذا أرادوا ذلك في الائتلاف، تحديدا نتنياهو وتعليماته لرئيس الائتلاف أوفير كاتس. هل مصلحة نتنياهو حل الكنيست الآن، علما أنه الفترة الزمنية ليست يعني كبيرة الفرق بين الموعد الرسمي والموعد المقترح؟ دكتور سليم بريك، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي لك بجنبه.
0: هي مناورة أم الكنيست دخلت أو كرة حل الكنيست بدأت تتدحرج فعلا؟
1: لا، يعني هي بدأت تتدحرج فعلا، ولكن في نهاية المطاف نحن نتحدث عن موضوع تكتيكي، يعني ما لوش أهمية بعيدة المدى. الاقتراحاتي بين 15/9 لبين 27/10، في البداية كان نتنياهو يفضل أن يكون قبل 7 أكتوبر، الآن نتنياهو يريد أن يثبت بأن هذه الحكومة بعد سنوات، باعتقادي من 84 حتى، أنه الكنيست تصل إلى يومها الأخير. هذا أمر أول. الأمر الآخر أن نتنياهو يقول بأنه يريد كل يوم إضافي في رئاسة الحكومة قبل الانتخابات لكي يعالج الموضوع اللبناني والأهداف التي وضعها بكل ما يتعلق بالأمن القومي. عدة أيام هنا أو هناك ليس فرق كبير، ولكن هناك مشدات بين الليكود وبين الحريديم، وعلى الأقل ما يريد أن يظهره إلى الخارج كنوع من هذه المشدات.
0: والسؤال برأيك، يعني هل نتنياهو يدرك أن الحريديم أوراق الضغط عندهم محدودة لأنهم قد يخسرون الحكومة والائتلاف في الانتخابات القادمة، وبالتالي هو يدرك أن كل هذه التهديدات هي تهديدات واهية فارغة، أم في مرحلة ما قد يذهبون فعلا إلى حل الكنيست، علما أن التهديد يعني مختلف عما كان قبل أشهر وحتى في العام الماضي، لأنه في نهاية المطاف الفرقية 4 أسابيع أو شهر ونصف على الأكثر؟
1: نعم، مرة أخرى، يعني تهديد الحريديم هو ليس حقيقي. نتنياهو يدرك، هو محنك في السياسة ويدرك بأن الإمكانيات موجودة أمام الحريديم محدودة جدا. حتى عندما قام أيزنكوت بلقاء جافني بالمناسبة، يعني هذا يدل على أن أيزنكوت لا يعرف القليل من الأمور السياسية وما زال جديد في هذا الموضوع. ربما اعتقد من اعتقد بأن هناك تقارب معين بين أيزنكوت وبين الحريديم، ولكن في نهاية المطاف نتنياهو هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطي الحريديم ما يريدون. ولكن من ناحية ثانية هناك شعور، ورأينا هذا مثلا مع بعض الربانيين اللي خرجوا في رسائل واضحة بأن نتنياهو يخدعنا وكأن هذا أمر جديد. هناك مشكلة معينة، ولكن إمكانيات المناورة عند الحريديم محدودة جدا، ونتنياهو هو الإمكانية الوحيدة نعم المفتوحة أمامهم حتى بعد الانتخابات.
0: ولكن دعني أذهب إلى القضية الأساسية أستاذ سليم. عندما نقول كتلة نتنياهو والكتلة المعارضة لنتنياهو، أنا لا أقول وسط ويسار ويمين، أنه واضح أنه الأغلب يمين، هل في تحرك مؤشر إلى أنه في تغييرات أيضا على مستوى الكتل بشكل واضح؟ يعني من الآن هو الشخص الأكثر جاذبية لمن كان يصوت لنتنياهو ولمعسكره ويذهب إلى اتجاه آخر، بنت أم أيزنكوت؟
1: عمليا من ناحية الكتل لا يوجد أي تغيير تكتوني. نحن نرى بأن نتنياهو ما زال على 50-51.

0: مع كل الائتلاف، والجانب الآخر 59 58 59، لم يتغير أي شيء حقيقي. المشكلة موجودة طبعا بين أيزنكوت وبينيت. بينيت قام بمناورة خاطئة طبعا، واليوم نحن نرى حقيقة أنها مناورة خاطئة، قامت بيحد مع يائير لبيد، وبدأ التراجع لصالح أيزنكوت. الآن يعني واضح بأن أيزنكوت هو الذي يرتفع في كل الاستطلاعات، والمشكلة مع اليمين
1: هي خاطئة بالنسبة لبينيت ولا للبيد، لأنه لبيد قد يكون أنقذ نفسه
0: ممكن جدا، ولكن في النهاية لبيحد نحن نرى تراجع بشكل مستمر، لأنه لبيد فعلا أنقذ نفسه، ولكن بينيت معروف تاريخيا. خلينا نرجع لانتخابات 22، يعني هو بدأ في الأعلى في تلك الفترة مع 22 عضو كنيست، ووصل في نهاية المطاف مع 7 أعضاء كنيست. يعني هذه إمكانيات نفتالي بينيت، وخصوصا الآن أن هناك تنظيمات في قلب الصهيونية الدينية. نحن نرى مثلا عوفر فينتر وآخرين يريدون الحيازة على هذه على هذا الإلكتورات أو على هذا المجمع التصويتي، ولذلك هناك مشكلة مع بينيت ولبيد، خصوصا بأن هذا الارتباط بين هذين الجانبين هو ليس ارتباط طبيعي. يعني المشكلة موجودة بأن مصوتي لبيد موجودين في رعنانة، كفر سابا، رمات الشارون، كل هذه الأماكن، بينما مصوتي نفتالي بنت هي الصهيونية الدينية المعتدلة. لا يوجد تقارب حقيقي بين هذين الجانبين، ونرى هذا التفكك حاليا بكل الاستطلاعات.
1: على كل، نحن سنتابع، وتعتقد أنه غدا سيمر هذا القانون بالقراءة الأولى، لن يعطل نتنياهو، ولكن أن يصل القراءتين الثانية والثالثة، كل هذا مرهون بشخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو.
0: نعم، يعني دائما القوانين ممكن أن تمر بإتلاف كبير كهذا في القراءة الأولى. السؤال طبعا، يعني نحن نعرف بأن بين القراءة الأولى والقراءة الثانية أنه ممكن أن تدخل حصان وتخرج جمل بعد هذه القراءات. سننتظر لنرى كيف تتطور القراءة الثانية، هي المركزية بنظر.
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور سليم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحية.
0: شكرا.
1: إذن في بداية أسبوع سياسي وانتخابي، وماذا عن حل الكنيست؟ طبعا هنالك العديد من الجوانب التي نستطيع أن نتحدث فيها في هذا السياق، بما في ذلك الأحزاب العربية إلى أين. ولكن في الأسبوع الماضي كنا قد ناقشنا هذا الموضوع مع ممثلي الأحزاب، وأكدوا على لقاءات ستكون خلال الأسبوع القريب من قبل لجنة الوفاق وممثلين عن السبعية والأحزاب، ولكن قالوا بعد إجازة العيد سنلتقي لنرتب الأوراق وسنصل إلى هذا المحور، ولكن كل شيء مرهون في نهاية المطاف بموعد الانتخابات، ومن سيقرر في هذا الأمر هو شخص واحد كما ذكرنا اسمه بنيامين نتنياهو. الآن موضوع التقديم موعد الانتخابات وحل الكنيست مطروح على جدول الأعمال وفق القانون الذي تم التصويت عليه الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية، غدا سيمر كما يبدو بالقراءة الأولى تمهيدا لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، ولكن هل سيتم هذا خلال الأسبوعين القريبين أم سيتم التأجيل؟ هذا مرهون طبعا كما ذكرت بقرار نتنياهو وبحساباته السياسية الداخلية، ولا ننسى أيضا الاعتبارات التي تلعب دور في المسار الأمني والعسكري، إذا كان في جبهة الشمال وإذا كان في جبهة الجنوب في غزة، وإذا كان أيضا في التطورات الحاصلة على المستوى الإقليمي. إلى فاصل إعلاني ونتابع.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي، رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الواعية؟

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتغير.

0: عندي أنا. اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو إنفرتر.
2: عالشمس دائماً.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، وكنا قبل الفاصل في حديث مع دكتور سليم بريك حول المشهد السياسي الانتخابي وقانون حل الكنيسة وطرحه للتصويت غدا على الهيئة العامة للقراءة الأولى، وكرة تقديم موعد الانتخابات أو حل الكنيسة تتدحرج، ولكن كل هذا مرهون بقرار نتنياهو. العودة إلى الميدان وما سمعناه هذا الصباح في بيان إسرائيلي رسمي تعميق العملية العسكرية، الوصول إلى البوفور وكل هذه المناطق التي تشهد تصعيد كبير وتعميق العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. إلى المشهد لبنانيا الزميلة الصحفية جويس الخوري مراسة التلفزيون العربي. جويس تعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف تبدو الأمور في الجنوب اللبناني هذا الصباح؟
1: معقدة عمليا، هكذا يمكن وصف المشهد في لبنان، في جنوب لبنان، مع استمرار توسيع الجيش الإسرائيلي لخط الخط الأصفر شمالا، وبالتالي هو بدأ مطلع هذا الأسبوع بعمليات برية واسعة في أكثر من محور، في محور بنت جبيل عندما نتحدث عن وادي الحجير باتجاه الغندورية، وكذلك الأمر محور القطاع الأوسط، محور النبطية تحديدا، وهو الأبرز اليوم خصوصا، وأنه يسعى فيه الجيش الإسرائيلي للسيطرة على قلعة الشقيف وعلى نقطة استراتيجية هي مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات هي نقطة استراتيجية تشرف من جهة على جنوب لبنان، على القرى الحدودية وصولا إلى المطلة والمستوطنات الإسرائيلية، ومن الجهة الأخرى على مجمل مدينة النبطية وصولا إلى الساحل الجنوبي ودير الزهراني، وكذلك الأمر شمالا تشرف على مرتفعات جزين، مرتفعات الريحان والجبور وغيرها، وهي مرتفعات يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها تتضمن مخازن ومنشآت تابعة لحزب الله، قام باستهدافها مرات عديدة في السابق لمحاولة تدميرها ولم ينجح في ذلك. اليوم الوصول إلى علي الطاهر التي أيضا يدعي الجيش الإسرائيلي بأن فيها منشآت ومخازن أسلحة متطورة لحزب الله يسعى إلى الوصول إليها، وبالتالي الوصول إلى هذه المنطقة سيعطيه رؤية واضحة وإشراف ناري على مساحة واسعة من جنوب لبنان إن كان شرقا أو غربا.
0: نعم، ولكن جويس أسأل يعني بالبعد الميداني، ونعلم أنكم كصحفيين يعني الإمكانيات محدودة، ولكن الجيش الإسرائيلي يتوغل في أماكن سكنية، وهل يخوض مثلا مواجهات واشتباكات ما نسميه قد يكون المصطلح مجازي بحرب المدن بين الأزقة والشوارع، أم في الغالب هي قرى مدمرة بالكامل مع إخراج بعض القرى يعني من دائرة المواجهة، وتقولها إسرائيل بشكل واضح القرى مسيحية ودرزية، ولكن يتم استهداف كل القرى، وبالتالي الجيش يتقدم ولكن في مناطق مسحت تماما، وبالتالي هذا يفسر مثلا عمق التوقف.

0: التشغل الإسرائيلي وما الذي يحدث ميدانياً؟
1: نعم، عمليا هو مهد بالنيران والتدمير وأوامر الإخلاء للتقدم. عمد بداية إلى إصدار أوامر الإخلاء منذ مطلع الأسبوع، قام بإخلاء النبطية بشكل كامل، باستهدافها بشكل مكثف، بشن أحزمة نارية بشكل متواصل على عدد من المناطق، تحديدا تلك المحيطة بمرتفعات علي الطاهر وقلعة أشقيف وبلدة يحمر. هو قام بتطويق هذه المنطقة من خلال الأحزمة النارية، من خلال عمليات التهجير، من خلال عمليات التقدم. عندما يتقدم بريا هو يتقدم في منطقة خالية، في أرض محروقة، وبالتالي عمليات المواجهة لم تسجل سوى في نقطة واحدة وهي زوتر الشرقية. وفقا لبيانات حزب الله، قال حزب الله بشكل واضح وصريح بأن هناك مواجهة حصلت من مسافة صفر واقتتال من مسافة صفر في زوتر الشرقية بين القوات الإسرائيلية وبين عناصر حزب الله في محاولة صدهم ومنعهم من التقدم. هم تقدموا من زوتر الشرقية باتجاه يحمر، ولكن قبل الوصول إلى يحمر كانت هناك هذه المواجهات. ولكن عمليا اليوم التدمير مستمر لمحاولة التقدم أكثر. هو يمهد بالنيران، بالتدمير، بالإخلاء، ومن ثم يتقدم ويدخل إلى هذه المنطقة.
0: إلى أي مدى هنالك خوف؟ يعني شاهدت يوم أمس صورة أو خريطة نشرتها صحيفة النهار، وكأنه حتى منطقة صور وما بعد صور أصبح في دائرة الاستهداف. يعني الجو العام في هذه المناطق هو أنه الجيش الإسرائيلي قد فعلا يتوغل أكثر وأكثر، ونعود إلى سيناريو 82؟
1: صحيح، نحن في صور منذ مطلع الأسبوع. كذلك الأمر صدرت منذ مطلع الأسبوع أوامر الإخلاء لصور بشكل متكرر، إضافة إلى أوامر إخلاء أخرى كانت لافتة، وهي أوامر الإخلاء التي صدرت لكل قرى جنوب لبنان وصولا إلى شمال الزهراني. طالب الجيش الإسرائيلي كل سكان الجنوب بشكل عام المغادرة باتجاه شمال الزهراني. هذا هي المرة الثانية منذ 23 من سبتمبر عام 2024 قبيل العدوان الإسرائيلي على لبنان، قام بمثل هذه الإخلاءات. اليوم مجددا عمد إلى ذلك، وعمد إلى تكثيف إصدار أوامر الإخلاء لصور. عمد إلى استهداف المدينة 3 مرات، وعمد إلى استهداف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المدينة منذ مطلع هذا الأسبوع، وهناك ترقب لما يمكن أن يفعله في صور، خصوصا وأنه الآن هو متمركز في نقاط استراتيجية تشرف على كل الساحل في صور وصولا إلى المدينة، وبالتالي هو ليس بحاجة للدخول إلى هذه المدينة وليس بحاجة إلى التقدم أكثر فأكثر، خصوصا وأننا نتحدث عن مناطق تضم مخيمات للاجئين الفلسطينيين، ونتحدث عن قرى مكتظة بالسكان، مباني سكنية متلاصقة، وبالتالي سيكون عليه تدمير العديد من المساحات قبل الدخول البري، وهو لا يحتاج إليه عمليا لأنه أصلا يطبق بالنيران من مرابط المدفعية التي استحدثها إن كان في البياضة أو في شمع أو غيرها في هذه التلال التي تشرف على صور، هو يطبق بالنيران على كل هذه المنطقة.
0: نعم، وإلى أي مدى هنالك تعويل على المفاوضات تجويس التي تنطلق وتستمر في واشنطن؟
1: عمليا لا تعويل، ولكن في المقابل يقول لبنان أنه أمام خيار واحد وهو المفاوضات. هو يعلم بأن إسرائيل لا تريد التفاوض، ويعلم بأن إسرائيل ماضية بما تقوم به، خصوصا وأن لبنان ذهب إلى طاولات المفاوضات في الأيام والأسابيع الماضية. تم الاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وواصلت إسرائيل أوامر الإخلاء والاستهدافات والتوغل والعدوان بشكل عام في جنوب لبنان. ولكن يخشى لبنان أنه في حال قرر تعليق المفاوضات انطلاقا من أن إسرائيل لم تلتزم بوقت إطلاق النار، أن تتخذ إسرائيل هذا الأمر حجة لمزيد من التصعيد. هو يحاول اليوم فقط تجنيب صور ومدينة النبطية المدينة أي تدمير إضافي من خلال الذهاب إلى المفاوضات. لا، يحاول إنقاذ ما تبقى من جنوب لبنان من خلال هذه المفاوضات.
0: إذن هذه الصورة والمعقدة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، زميلة الصحفية جويس الخوري من صور ومراسلة التلفزيون العربي، تحياتي لك، إلى اللقاء، سلامات.
1: شكرا، باي.
0: إذن هذا في التطورات الميدانية لبنانيا. كما استمعنا كنا في الساعة الأولى في قراءة ميدانية نسبيا طبعا، وقراءة تحليلية عسكرية. كنا في الجيش، كنا في مجد الكروم، كنا في يركا، كنا مع إسرائيل زيف رئيس شعبة العمليات العسكرية. الآن استمعنا إلى الزميلة جويس الخوري من صور ومحيطها، ونقلت لنا الصورة ميدانيا. الآن نريد أن نتحول إلى قضية أخرى. الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أدرج ملف القوات الأمن الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء للجهات المتهمة بارتكاب أعمال عنف جنسي في سياق النزاعات، وذلك وفقا لتقريره السنوي الذي قدم أمس إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي. وذكر غوتيريتش في التقرير أن مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام الخاصة وهي وحدة مكافحة الإرهاب تتحمل مسؤولية ارتكاب انتهاكات وجرائم ذات طابع جنسي بحق الفلسطينيين ولا سيما داخل مراكز الاحتجاز. وأشار الأمين العام إلى ما وصفه بترسخ ثقافة الإفلات من العقاب في إسرائيل فيما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات الجنسية بحق الفلسطينيين. إذن هذا ما قاله أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة. وأعتقد أنه في السنوات مضت كل الحديث عن اعتداءات جنسية لم يكن يدرج، يعني ارتكب الجيش الإسرائيلي مخالفات خطيرة بحق الفلسطينيين، ولكن أن ندخل الآن في مسار الاعتداءات الجنسية قد يكون هذا تطور جديد. نحن سنحاول التواصل في هذا الموضوع مع دكتور عمار دويك وهو المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفي قراءته التحليلية حول هذا الموضوع. الآن معي دكتور عمار. دكتور عمار يعطيك العافية، تحياتي.
2: تحياتي، صباح الخير.
0: اعتداءات جنسية، يعني أسألك كحقوقي وكمدير عام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هذا أمر بين قوسين جديد، يعني هنالك انتهاكات كثيرة على مدار السنوات الطويلة، ولكن هل الموضوع الجنسي دعني أقول برز فقط في السنوات الأخيرة؟
2: يعني كان في حالات سابقة اعتداءات أو تحرش جنسي بأسرى أسيرات فلسطينيين أو على الحواجز، لكن الذي برز آخر عامين وهو ما أشار إليه التقرير الأممي الذي يعني قامت أو سلمته مبعوثة الأمين العام المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة وتم تسليمه لمجلس الأمن، أشار إلى أنه الآن موضوع الاعتداءات الجنسية لم يعد يعني كأثر جانبي للحرب، بل أصبح استراتيجية من استراتيجيات الحرب وأداة من أدوات القمع الذي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين.
0: نعم.
2: وبالتالي الجديد أنه أصبح على نطاق واسع وأكثر ممنهجة، وأنه أصبح يستخدم كأحد أدوات يعني إدارة الصراع على الفلسطينيين.
0: نعم. أنا دكتور عمار أسمعك، يعني لا أسمعك بوضوح، سأعيد الخط، اسمح لي فقط لدقيقة للإنتاج لربما نتواصل معك مجددا حتى نستمع بشكل أوضح لما يقوله دكتور عمار دويك وهو المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذكر موضوع الاعتداءات الجنسية. ونحن نتحدث كما ذكرت في ظل تقرير رسمي للأمم المتحدة قدم إلى أعضاء مجلس الأمن. دكتور عمار أعود إليك، السؤال هذا الرصد، يعني هل تستطيع أن تقول إسرائيل أو تشكك في تفاصيله وترفضه لأنه هو يعني غير نزيه وموجه، أم هو صادر عن جهة أممية قامت بالتحقيق؟ يعني على ماذا اعتمدت الأمم المتحدة في تقريرها هذا؟
3: إسرائيل بالتأكيد راح ترفض هذا التقرير وستشكك به كما تقوم بالعادة مع أي تقرير أممي أو تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة حقوقية أو مؤسسة أممية. التقرير طبعا قامت به مبعوثة الأمين العام المتحدة للعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وهي زارت إسرائيل بالمناسبة، هي تقريبا المسؤولة الأممية الوحيدة التي سمحت لها إسرائيل وطلبت منها أن تزور يعني الأراضي الفلسطينية في عقاب 7 من أكتوبر، ويعني أصدرت تقرير وأشارت فيه إلى بعض حالات الاعتداء الجنسي التي حصلت في معرض هجوم 7 من أكتوبر. لكن تقريرها الأخير هذا أصبح كان هناك خلاف بينها وبين إسرائيل عن موضوع الزيارة. إسرائيل كانت تطلب منها التركيز على الجانب الفلسطيني أي ما يقوم به الفلسطينيون، هي كانت تطالب أن يكون تحقيق شامل، رفضت إسرائيل السماح لها بالزيارة فاستعاضت عن ذلك بالتقارير والاستماع إلى شهود عيان أو إلى ضحايا، وتقريرها وثق أكثر من 35 حالة اعتداء جنسي على فلسطينيين أسرى أسيرات أطفال أيضا ليس فقط أسرى وأسيرات وإنما حالات لفلسطينيين في معرض العملية العسكرية.
0: نعم، والمثير هنا أنه من ارتكب المخالفات وفق التقرير هي أجهزة رسمية، يعني هي وحدات تابعة لمصلحة السجون أو الجيش أو وحدات خاصة في الشرطة الإسرائيلية في إطار مكافحة الإرهاب، بما معناه ليس الحديث عن اعتداءات فردية، مستوطنين، مجرد أشخاص قاموا بالاعتداء بدوافع.
3: هو بالضبط هذا الاستنتاج الرئيسي لهذا التقرير، أن موضوع الاعتداءات الجنسية على الفلسطينيين

0: هو لم يعد أثر جانبي للحرب، وإنما أصبح أحد أدوات الحرب، وبالتالي أصبح سياسة ممنهجة وتستخدم على نطاق واسع، وهذا يشكل بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. ويعني هذا الجديد في التقرير. والجديد أيضا أن التقرير أضاف إسرائيل إلى اللائحة السوداء إلى الدول التي تستخدم الاعتداءات الجنسية على نطاق واسع في النزاعات المسلحة.
1: نعم، والسؤال هنا بهذه الحالة وهنا بمعنى أنه كيف يمكن، أولا يعني هل تم رصد حالات بعينها وإفادات؟ نتحدث عن عشرات الحالات. يعني قد يقولون نعم التقرير أدرج ملفات، ولكن هنالك بعض الحوادث المعروفة، خاصة ما حصل في معتقل زديتمان وغيره، هي في المجمل حالات معدودة، ولكن لا يمكن أن تشمل كل وحدات الجيش وكل المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
0: التقرير أدرج أكثر من 35 حالة، وأشار أنها يعني هي مؤشر وليست قائمة شاملة لجميع الحالات. بالتأكيد خاصة في نوع هذا النوع من الاعتداءات يكون هناك تكتم كبير حتى من قبل الضحايا والشهود على ذكر هذه الحالات، خاصة في ثقافتنا العربية والإسلامية. بالتالي في صعوبة في الوصول إلى الضحايا، أو أن يقوم الضحايا أنفسهم بالحديث بشكل مفتوح عن ما تعرضوا له. لكن التقرير أشار إلى أنه الاعتداءات الجنسية باتت وسيلة روتينية تستخدم في قمع الفلسطينيين، وهي إحدى أدوات الحرب التي وظفها الاحتلال في نطاق الهجوم الأوسع على الفلسطينيين.
1: والاعتداء هو بالأساس، وأسألك بصراحة، على رجال أم نساء أم كلاهما؟ يعني حسب التوثيق دكتور عمر.
0: التقرير تحدث عن اعتداءات جنسية على نساء وأطفال وذكور، والاعتداءات تشمل الاغتصاب الجماعي المتكرر، أو يعني التهديد بالاغتصاب، أو التفتيش العاري للنساء أمام جنود، أو مثلا استخدام أدوات ضد أسرى وأسيرات، في مثلا كما حصل مع عدد كبير من أسرى غزة أنه استخدمت أدوات مثلا وعصي وغير ذلك في يعني ضغط عليهم في مواقع حساسة. كل هذه يعتبروها شكل من أشكال الاعتداءات الجنسية. طبعا الاعتداءات الجنسية ليس بالضرورة فقط الاغتصاب، يعني هناك نطاق واسع من يعني الأعمال التي تعد من الاعتداءات الجنسية. أي يعني اعتداء له مدلول جنسي أو يمس يعني الأعضاء الجنسية أو يكون فيه تهديد في معرض النزاع المسلح، هذا يدخل ضمن التعريف. وطبعا هذه المقررة وهذه المبعوثة الخاصة للأمين العام لا تتحدث عادة في تقاريرها عن حالات فردية، تتحدث عن اعتداءات على نطاق واسع وممنهج في إطار نزاع مسلح.
1: نعم.
0: وبالتالي مجرد يعني ذكرت إسرائيل بهذا التقرير هو يعني إدراجها ضمن هذه القائمة الدول التي تستخدم يعني العنف الجنسي والاعتداءات الجنسية كأحد أدوات الحرب.
1: نعم، هو ذكر نقطة مهمة التقرير، أنه الشعور أنه لا يوجد من يحاسب في إسرائيل على هذه المخالفات، وهذا كما يبدو يعني يشجع من يخطط أو ترسخ ثقافة الإفلات من العقاب. هذا ما أشار إليه التقرير، وهذه جزئية مهمة، بمعنى أنه من يرتكب المخالفة يدرك أنه لن يحاسب.
0: يعني هذا أولا بالتأكيد أن الإفلات من العقاب هو سبب رئيسي لزيادة هذا النوع من الانتهاكات. الإشي الثاني أنه الإفلات من العقاب هذا مؤشر على أن ما يجري هو سياسة ومنهجة، يعني بمعنى أنه مثلا ما حصل في زديد تيمان، رغم أنه هناك تصوير وهناك اعترافات، بل بالعكس هناك تبجح، يعني ليس اعتراف، هناك تبجح وتفاخر من قبل بعض الجنود، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء، بالعكس تم التكتم وتم التستر وتم التغطية وتم التشجيع. وبالتالي هنالك يعني ضلوع مستويات سياسية ومستويات قيادية عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسة العسكرية والأمنية للتغطية على هذا النوع من الجرائم، وهذا يؤكد أنها جرائم ممنهجة وليست اعتداءات فردية.
1: على كل، نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة دكتور عمار، شكرا لك، تحياتي لك، يعطيك العافية، سلامات. الدكتور عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يعلق على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، والذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتداءات جنسية على معتقلين فلسطينيين إذا كانوا نساء ورجال وأطفال وبأشكال مختلفة، وأن هذه باتت أداة من أدوات الحرب، وأيضا الشعور العام أنهم باستطاعتهم الإفلات من العقاب. هكذا كتب التقرير، ويوثق أكثر من 30 حالة تم تسجيلها خلال العامين الأخيرين، وهذا مؤشر أن هذا النهج الآن أصبح نهج جديد ويستخدم من قبل الأجهزة الأمنية. إسرائيل رسميا طبعا ترفض هذه الاتهامات وتقول أنها تحاسب من يرتكب هذه المخالفات. الآن إلى قضية أخرى، واستمعنا إلى تصريح لنا

0: نتنياهو في الأسبوع الماضي في جولة ميدانية أنه يسعى للسيطرة على 70% من قطاع غزة. ماذا يعني 70%؟ وإذا وضعنا هذا على الخارطة، ومن بقي في غزة أين يعيش، أين يسكن، ماذا يأكل وماذا يشرب؟ دكتور عمر شعبان تحياتي.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين الكرام، صباح الخير.
0: ماذا يعني السيطرة على 70% من غزة؟
1: يعني الكثير، ويعني أن غزة لن يكون لديها أي مقومات للحياة. بالأصل غزة منطقة صغيرة، قطاع غزة 362 كيلومتر مربع، يسكن 2 مليون نسمة، ومن أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في العالم إذا قسمت عدد السكان على عدد كيلومترات، وبالتالي حصر عدد سكان قطاع غزة في منطقة 30% منه هو قرار بالإعدام، لأنه أسباب كثيرة، أهمها أو أحدها أن المنطقة المسيطرة عليها إسرائيليا هي منطقة السلة الغذائية، هي المنطقة الزراعية، هي المنطقة الحدودية، هي منطقة تواجد المياه، هي المنطقة الصناعية، هي المنطقة التي يتوقع أن يكون خطط التوسع لقطاع غزة بها، مشاريع أعمار جديدة، بناء مدارس، بناء جامعات، بناء ملاعب رياضية. أن يسكن، أن يتم حصر سكان قطاع غزة في مساحة لا تزيد عن 30% من قطاع غزة اللي هو أصلا مزدحم، هو قرار بالإعدام، لأن لن يكون هناك مكان لفحر بئر مياه، لن يكون هناك مكان لمقبرة، لن يكون هناك مكان لبناء نادي رياضي، لن يكون هناك مكان لبناء مزرعة أو حتى مدرسة أو أي خدمات. وبالتالي نتحدث عن كتلة صماء من السكان الذين لن تتوافر لديهم أي مقاومات الحياة، وبالتالي هو قرار بإعدام الناس تدريجيا.
0: وبرأيك هذا القرار، يعني عندما يقول نتنياهو 70%، هو مجرد رقم أم هو يدرك لماذا يقول هذه المساحة، اعتبارا بما ذكرت وأنت وضعت أيضا، شفت يعني رسمت خارطة مخيفة كيف تبدو الأمور، يعني وحشر فعلا 2 مليون إنسان على مساحة ضيقة جدا.
1: هو بالتأكيد ليس قرارا عبثيا وليس قرارا عاطفيا، هو يتماشى مع القرارات والتصريحات التي صدرت عن بعض القادة الإسرائيليين في الماضي وأثناء الحرب وقبل يومين. قبل يومين كاتس قال نحن سنعمل، ما زلنا متمسكون بخطة تهجير قطاع غزة. أنت تهجر الناس عندما تصادر كل سبل الحياة، لا ماء ولا كهرباء ولا مدارس ولا تعليم، وهذا هو قرار كما قلت بالإعدام، لأن سينشر الأمراض. أنا أسكن قطاع غزة وأعرف قطاع غزة جيدا، كان قطاع غزة بحاجة إلى 500 مدرسة. قطاع غزة يزداد جاكي ب60 ألف نسمة سنويا قبل الحرب، بحاجة إلى 60 مدرسة سنويا، كل مدرسة تتسع إلى 1000، 60 مدرسة سنويا، كل مدرسة بحاجة إلى عدة دونمات أو فدادين من الأرض، وكم مستشفى وكم مقبرة. هناك في بعض المناطق في قطاع غزة التي تعاني من عدم وجود أراضي فارغة لبناء المقابر. الأراضي الحكومية، الأراضي التي تم الاحتلال السيطرة عليها إسرائيليا هي أراضي الحكومية، يعني أراضي التي كان يمكن، التي كانت متاحة لبناء المدارس وبناء الخدمات.
0: نعم.
1: فعندما يتم حصر 2 مليون نسمة في 30% من مساحة القطاع الصغير الذي هو مزدحم أصلا، هو قرار ليس عقلاني ولا قرار مقصود، هو قرار مقصود.
0: وهنا سؤالي دكتور عمر، هل برأيك ليس للتبرير إنما للتفسير، إنه يذهبون إلى هذه المساحة وما ذكرت أنت من أراضي حكومية لأن هنالك مخطط مثلا كما يقول البعض إعادة بناء تجمعات سكانية بدعم عربي بدعم خليجي، نقل المواطنين من المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل فعليا إلى هذه المساحات، أم هذا مجرد يعني أحلام، إنه الأساس هو حشر أكبر عدد من الناس والضغط عليهم بهدف تهجيرهم؟
1: أنا أعتقد هو السيناريو الثاني هو الأصح. أنا لا أعتقد ولم أكن يوما مؤمنا أن إسرائيل ستسمح ببناء أحياء سكنية على المنطقة الحدودية. بالأصل جاكي، بالأصل كانت المنطقة الحدودية وكانت ما تسمى بالمنطقة العازلة، البفر زون، مساحتها عرضها كيلومتر على مساحة على حدود قطاع غزة، يعني كان أوريدي 30%

0: جاكي للأسف الشديد أنا أقول ذلك مئات المعتقلين في باريس الليلة الماضية، اضطرابات، تدمير، دمار.
1: يعني رغم الفوز هنالك من استغل لأحداث شغب لا نستطيع أن نفسر.
0: واضح نعم، أنا أعرف كمين التيار وكيف الجهات وليش وما إلى ذلك مش موضوعنا، ولكن إنه عيب يعني بلد مدينة تفوز بكأس أوروبا يعني يمنع السكان الأصليين أو المحليين إنه يطلعوا يخرجوا يحتفلوا، هذا أمر مش مفروض أنه لا يحدث في ميونخ أو في باريس أو في لندن مثلا أو في مانشستر أو في ليفربول.
1: والسؤال حتى عود إلى المباراة بعد هكذا فوز، من ثبت مكانه؟ وهل يعني أرسنال فاز بالدوري بما معناه وأيضا حقق إنجازات كبيرة جدا، هذا لا يهدد المدربين؟
0: لا أبدا أبدا أبدا، مدربان إسبانيان وفي النهائي بدون فريق إسباني، يعني أرتيتا في أرسنال كان رائع جدا، أمريكي رائع جدا على طيلة الموسم، يعني كان ممكن أنه أرسنال يكون فائز بالثنائية بطولة الدوري وبطولة كأس أوروبا، ولكن اكتفى. ولكن وقبل بلاء حسن صور جاكي أنه هذا الفريق لم يخسر ولا أي مباراة في دوري الأبطال فقط وحتى بالمباراة النهائية لم يخسرها، هو تعادل خسر فقط بركلة الترجيح.
1: طيب خليني أسألك سؤال لقدام، لأنه أنا أكيد بكرة أنت راح تحكي ومصطفى ما بديش أخذ كل الملف، هل ما حصل في باريس سان جيرمان وأرسنال يؤشر على المنتخبين الأسباني الفرنسي والإنجليزي في كأس العالم؟
0: لا أبدا ما لوش علاقة، لا لا لا أبدا أبدا أبدا ما إله في علاقة. بعدين هذول الفريقين اللي بيلعبوا جاكي هذول مش بس يعني إني مش فريق فرنسي
1: صادر، لهيك سألتك عشان تجاوبني إنه الأغلب اللاعبين من الخارج،
0: لا يعني ما إله علاقة. لا ما إله علاقة بالمرة طبعا. الآن انتهى الموسم عالميا، الآن المنتخبات بدأت تستعد وتتجهز للسفر إلى الولايات المتحدة، أذكرك بالمونديال في 11 من شهر حزيران القادم، العيون ستتجه إلى الولايات المتحدة، إلى المكسيك وإلى كندا،
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة زميل نبيل سلام، يعطيك العافية، صباح الخير، سلامات، إلى اللقاء.

إذا فريق باريس سان جيرمان يفوز للمرة الثانية على التوالي بدوري الأبطال، يفوز على الأرسنال بعد انتهاء المباراة 1-1، وركلات الترجيح هي مؤلمة ولكن هذه هي الرياضة وانتهى. ولكن كانت كما استمعنا أيضا مواجهات يعني إخلال بالنظام العام في باريس في العاصمة الفرنسية، وهذا مؤلم. ولكن على كل فاز فريق باريس سان جيرمان، انتهى الدوري وانتهت الدوريات في غالبية دول العالم، والكل الآن تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة، إلى كندا والمكسيك وكأس العالم بعد 11 يوم. في 11 حزيران يبدأ كأس العالم و12 يوم، وبالتالي نحن سنكون هناك ونتابع أيضا هذه المباريات. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. بعد الإعلانات والأخبار في تمام 9 الزميل فهمي فرح سيكون معكم في هذا الصباح. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70. احجزوا مكانكم الآن، بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار في مناطق عدة في الجليل الغربي للتحذير من تسلل طائرة مسيرة، وأفادت مصادر محلية بسماع دوي صافرات إنذار بشكل متتابع دون توقف، فيما لم يعلن حتى اللحظة عن اعتراض المسيرة. بدورها طالبت الجبهة الداخلية السكان بالتزام الأماكن الآمنة حتى إشعار آخر. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية أن السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن الجيش بدأ عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان. في بيان سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من لواء جفعاتي بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 قتيلا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. وأكدت الهيئة ارتفاع عدد القتلى بمسيرات حزب الله إلى 9 أشخاص وهم 8 جنود ومدني واحد. في لبنان تفيد التقارير الواردة بأن قصفا مدفعيا وغارات إسرائيلية تستهدف في هذه الأثناء بلدات عدة في الجنوب، وبحسب التقارير تركزت الغارات في بلدة أرنون وكفر تبنيت وكفر رومان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعود لإنهاء الأمر عسكريا مع إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رائع. وأكد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف الحالية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأكد أن طهران لن توقع الاتفاقية المقترحة إذا لم تفرج واشنطن عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. في ملف العنف والجريمة أصيب شاب في 18 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لإطلاق نار في حي عثمان في مدينة شفا عمرة. جاء ذلك حسب ما أكدت مصادر محلية وطبية، وبحسب المصادر قدمت للمصاب الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد. في القدس والجليل أعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومن لكم يسعد صباحكم هالصباح الجميل اليوم 31 أيار 2026. الجو اللطيف والسماء صافي، إن شاء الله يومنا وأيامنا تبقى بهذا الصفاء وهذا الجمال. التحيات الصباحية من زميل جاكي خوري اللي كان معنا ومعاكم بأول خبر، الزميلة ليليان الحاج في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين وغرفة الأخبار، متابعة دائما الزميلة ياسمين غميد ووكالة الواي اي للأنباء ياسمين عابد. صباح الخير وتحياتي لكم، بنهار ممتع وسعيد من إذاعة الشمس لمن يتابعنا في الوطن وعبر البحار.

جنح الشفق مجروح من حسنها ومن سحر لفتتها يا يا والمجد عايش هون ما بيروح بكحل عيون.

شق الصبح بكير طلت عرايس نور طلتها وألحان فلتاني من عصافير بتعجق الوادي بنغمتها

0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

نرجع معكم إن شاء الله. نهاركم سعيد وكعادتنا بداية الأسبوع يوم الأحد نستضيف الراصد الجوي الدكتور باروخ زيف ليحكي لنا عن أحوال الطقس، يمكن ما في تغيير ونحن في بداية أو نهاية ربيع وبداية صيف كما أعتقد، ويمكن أنه يكون في بعض الأمور في مرات معينة حتى بشهر حزيران يمكن بشوية مطر، يمكن ما بنعرف، زي ما قال هداك معمولة شت بقاب وتتلج على الدنيا كلها. هداك مين؟ هذا وائل كفوري يمكن. نعم، إذا ممكن أنه الاتصال يكون مرة أخرى، ويمكن أنه يكون ما عم بيسمعنا الدكتور باروخ، بنحاول كمان مرة على أي حال.

0: وأما التواصل فهو شجرة شامخة ثمار والمحبة الصادقة. أنتم الطيبون الذين إذا تعذر اللقاء بكم فالعقل يرسمكم والقلب يحملكم واللسان يذكركم. أسأل الله أن يحفظكم أينما كنتم. شكرا أستاذ علي قدح المربي، تحيي لإلك وصباح الخير للأستاذ الكريم فاتن غطاس، يوم بلا تدخين. أستاذ فاتن
1: صباح الخير أستاذ فهمي لك ولجميع المستمعين.
0: نعم، يعني الموضوع يشغل بال الجميع، وأول من لا يدخن أو يدخن حتى هذه الساعة ما زال يدخن زي كما يقال، ولن يثنيه عن هذا التدخين وهذه العادة أي أي إنذار وأي تحذير. كيف تقدر تنصح لي اللي بيدخنوا أولهم أنا أنه نقلع عن التدخين؟
1: أولا يسعد صباحك، وبتأمل أن أقل ما فيها اليوم تقلع عن التدخين.
0: نعم.
1: ويكون بداية تجربة، لأنه اليوم هو يوم العالم للإقلاع عن التدخين أو يوم العالم بدون تدخين، وفرصة لكل مدخن أيضا يجرب نفسه أن يحاول إمكانية أنه هو بالفعل يكون بدون دخان. هذا أمر جدا مهم. قضية قرار أبو فادي.
0: نعم.
1: قرار المدخن في إدمان، التدخين فيه إدمان واضح، مش جايبين جديد، لكن القضية قضية قرار. والقضية كمان نسأل نفسنا إحنا إلى متى المدخن يقبل أن يكون عبد، أنا بسميها للسيجارة عذرا لكل المدخنين. لكن المدخن عمليا هو يستهلك مادة اللي هو يعرف إنها سامة. بالإحصائيات اللي موجودة عندنا 3/4 المدخنين بقول لك يا ريت ما دخنت، 3/4 المدخنين بقول لك يا ريت ما عليتش، يا ريت بقدر أبطل الدخان. فنفس الأمر عمليا، إيش يعني يا ريت؟ يا ريت بده قرار، بدك فعل. المشكلة إنه الناس والجمهور المدخنين غير قابل لهذا الفعل، وهذا هو إحنا حثنا إلهم يعني. ويعني يرتبط الدخان بشكل كتير كبير، دائما بنبه إلها، مع المجتمعات المستغلة أكثر، المستضعفة أكثر. تسويق الدخان يتم في دول العالم الثالث أكثر منه في الدول الغربية ودول العالم ما نسميه العالم الأول. في أمريكا نسبة التدخين تقريبا 10-12%.
0: أنا
1: نسبة التدخين بين الرجال العرب تقريبا حوالي 50%. ليش؟ هذا السؤال فعلا إحنا كمجتمع كمان دور نسأله ونقدر نجاوب عليه، لأن هذه قضية جدا مهمة وجدا حاسمة. التسويق يجري تسويق لنا كل شيء. في الدخان التسويق الأد ناجح، لأنه إحنا عمليا في الإدمان، ويصبح المجتمع والمدخن عبد لهذه السيجارة من ناحية. من ناحية أخرى أيضا حتى كمان الغير مدخنين أصبحوا يعني يتقبلوا المدخنين. نطلع بالإحصائيات 93% من الناس تدخن بشكل غير مباشر. نلتقي مع المدخنين في إمكان في أماكن مختلطة، وهناك المدخن بدخن بسألش فينا، مش سأل فينا إحنا غير المدخنين. وهذا أمر مقلق أيضا، اللي فيه حاجة إحنا كمان كمجتمع نطلع عليه، وغير المدخنين أيضا يأخذ دورهم. فإنه اعمل معروف، ابعد دخانك عني. اعمل معروف ما تضرنيش، اعمل معروف أنا بتضايق من الدخان. هذا الأمر يجري، إحنا داخلين موسم أعراس، من لقاعات الأفراح للأسف تعج بالدخان بشكل مزعج بشكل كبير جدا، وهذا أمر مقلق اللي فيه حاجة إلنا كمجتمع كمان يكون لنا دور فيه. وهذا الأمر اللي كتير مهم، يعني إنه الدخان عندنا هو المسيطر، في حاجة يتحول أقل ما فيه إنه هو يكون متنحي، هو يقوم بالفعل هو دور الأقلية. اللي بتدخن المدخن يبتعد عن الآخرين، يبتعد عن أولاده، يبتعد عن أطفاله. أنا للأسف نساء حوامل بدخنوا ويدخن عليهم. مندخن على الأطفال عندنا، اللي مزوجين أنت مصدق بيجي الواحد طفل بقول له مبروك، وبدخنوا عليه، بيجي بتجمعوا تيبركولو وبدخنوا على هذا الطفل المولود الجديد اللي أيضا يصبح مدخن غير مباشر. وحوالي 800 إنسان من 8000 إنسان بموتوا كل سنة بإسرائيل من الدخان، 800 منهم ما دخنوا، 800 منهم بدخنوا بشكل غير مباشر. هاي الأمر وهاي الأرقام هي مش بس أرقام، هي أرقام في عليها أخيرا إحنا كمان كمجتمع نجاوب عليها، كأفراد وكمجتمع كيف نقدر نجاوب، وكيف نقدر كمان

0: أعطي الحلول. وفي حلول
1: نعم
0: يعني الإقلاع عن الدخان
1: نعم.
0: في حلول في العديد من الطرق الإقلاع عن التدخين بعدة طرق وعوامل مساعدة وأدوية نعم. مساعدة للإقلاع عن التدخين.
1: مثل يعني هل يمكن إنه صناديق المرضى تساعد؟ هل هناك أدوية معينة تساعد؟ يعني وكمان إذا قسمنا التدخين إلى السيجارة
0: معي؟
1: نعم معاك معاك. إذا أخذنا التدخين السيجارة والأرجيلي.
0: ألو
1: نعم سامعك أنا. أنت سامعني أستاذ فاتن؟ أستاذ فاتن
0: ألو
1: أيوة سامعني. أوكي إحنا في هناك نعم سامعك أنا. أنت سامعني أستاذ فاتن؟ نعم منعود كمان مرة في تشويش على الخط منعود.
0: ألو
1: أيوة أنا سامعك. تفضل تفضل أنت سامعني.
0: أنت سامعني.
1: نعم سامعك أنا... نعم
0: أوكي.
1: أنا حكيت عن
0: أستاذي
1: نعم.
0: ال...
1: حكيت
0: يعني
1: عن
0: كل...
1: عن الأرجيلي وعن الغليون كمان هالأمور هاي
0: في واضح
1: والسيجار.
0: إن فيها ازدياد
1: نعم والسيجار
0: فيها ازدياد بالتدخين اللي موجود عندنا بكل أنواعه
1: نعم.
0: بالأساس بدأ بالتدخين السجائر الإلكترونية
1: نعم
0: اللي بشكل خطير جدا يجري تسويقها للأجيال الصغيرة. يدخل عمليا أطفال جيل 10 و11 و12 سنة إلى عالم التدخين بهذا التسويق.
1: نعم
0: عندنا الدخان العادي واحد من كل اثنين تقريبا برجال بدخنوا. عند النساء واحدة من كل ستة تقريبا بتدخن وهي نسبة جدا عالية وأصبح هناك ارتفاع بسرطان الرئتين عند النساء أيضا
1: نعم.
0: مش بس عند الرجال. بالأرجيلي مجتمعنا للأسف بعده ما زالت الأرجيلي عامل جدا خطر موجود عندنا ونسبة عالية وتزداد على فكرة بكل إسرائيل كمان نسبة تدخين الأرجيلي. تدخين السيجار جانا تدخين السيجار يرتفع
1: نعم.
0: لصقات النيكوتين صور إنه الناس كانوا تبحث عن لصقات النيكوتين اللي هو يؤكد الإدمان. النيكوتين هي مادة الإدمان وكأنه ابتعد عن الدخان لكن هو مدمن بالنيكوتين وبحط لصقات نيكوتين على جسمه وفي ضد طبعا نيكوتين كمان بالمص وبعدة وسائل للنيكوتين
1: نعم.
0: هذا الأمر مقلق جدا وفي حاجة إحنا كمان نقدر نبتعد عن كل هذا هاي المظاهر الخطيرة اللي موجودة واللي بترافقنا وللأسف تحصد الوفيات
1: نعم.
0: 8000 إنسان بتوفى كل سنة بإسرائيل بالعالم 8 مليون إنسان بتوفى من الدخان. قديش هذا بيستهلك من ميزانياتنا قديش هذا بيستهلك من الاقتصاد تبعنا البيتي
1: قديش نعم.
0: البيت بصرف على الدخان عندنا اليوم بيت المتوسط الدخل يمكن في بيوت تصرف حوالي ثلث بين خمس لثلث ميزانية الدخل بيروح على الدخان
1: نعم.
0: وهي أمور جدا خطيرة اللي احنا في حاجة نتوقف أمامها ونتطلع ونبدأ كمجتمع نعمل تغيير إنه يبطل الدخان هو الشيء السائد ويصبح أقل فيها وش لو المتنحي يمكن ما نقضيش على كل الدخان
1: نعم.
0: لكن أقل فيها النسب عندنا تنزل بالشكل الطبيعي اللي تنزل فيه بأي مجتمع يرغب بالحياة بأي مجتمع يريد التطور ويريد العيش بشكل أفضل وبتنفس هواء نظيف أقل ما فيها نقدر نتنفس الهواء النظيف تبعنا
1: نعم. أستاذ فاتن اسمح لي هنالك يعني أنا بدي أعطي لك المعادلة الثانية مع أنه أنا ما بشجعها بقول لك فلان عمره 90 سنة وبعده بدخن أو يعني أو ما في قواعد بتلاقي إنسان مرض في سرطان الرئتين وهو بعمره ما مسك سيجارة كيف ممكن نفسر هذا؟ أنا ما بشجع يعني كمان
0: الجينات هنا تختلف أستاذ أبو فادي من إنسان لإنسان
1: نعم
0: كل إنسان يتقبل ويقدر يمكن في ناس اللي عنده جسمه بيقدر ينظف أكثر في حقيقة بسيطة نسبة التدخين عمليا بين رجال ونساء وكل المجتمعات تقريبا حوالي الربع
1: من
0: الكبار والصغار نسبة المصابين بسرطان الرئتين المدخنين فيهم تساوي 85-90%
1: نعم
0: 85-90% صحيح في 10% اللي تفضلت تحكي عنهم مظبوط اللي هم ما يدخنوا يصابوا أيضا بسرطان الرئتين لكن هذول 10% لكن حوالي 90% هن من المدخنين وهذا الأمر الأساسي الدخان طبعا مش بس سرطان الرئتين دخان القلب
1: نعم.
0: الشرايين تسكيبة الشرايين اللي موجودة قلة التنفس وكل موضوع الأزمات الرئوية اللي يعاني منها المرضى التدخين الأوساخ اللي بتدخلها على الجسم بشكل كبير جدا
1: نعم.
0: ويمكن جدي وجدك اللي عاشوا العمر الطويل حتى لو دخنوا كانت كمان التدخين أقل من اليوم من ناحية المعدلات ومن ناحية الكميات كانت كل الهواء والبيوت مفتحة.

0: والناس تطلع تشتغل يوميا كان في شغل اكثر عند الانسان لما بيشتغل وبيعرق بنظف جسمه بنظف نفسه. فاحنا كل هاي المتغيرات عم تتغير
1: نعم.
0: ولهذا بنلاحظ انه بالعكس في يعني ازدياد بال القلب والسرطان بكل انواع السرطان في عندنا زيادات كل هذا في حاجه يعني احنا ننتبه لصحتنا فيه.
1: يعني مش عم نتشجع على الدخان العربي يا استاذ فاتن لا يعني مش على الدخان العربي عم نتشجع
0: لا ابدا نعم. لكن اليوم في عمليات تسويق الدخان
1: نعم.
0: واضح ان في زياده بالكيماويات بشكل اكبر يعني
1: نعم.
0: يجري ادخال العديد من المواد حتى
1: نعم.
0: يضمن مواد كيماويه حتى يضمن دخول اكثر النيكوتين
1: نعم.
0: يكون فيه بنسبه مركزه اعلى ويضمن ان الانسان يكون مدمن لسنوات طويله. لو نحكي عن 8 مليون انسان بتوفوا بالسنه من
1: نعم.
0: الدخان اذا هذول بدهم 8 مليون زباين جداد كل سنه واكثر.
1: نعم يا سيدي.
0: ولا شركات الدخان ما بتوفرنا ابدا. السؤال احنا هل بنوفر نفسنا؟ هل احنا نحافظ على صحتنا؟ هل احنا نقدر نستفيد من كل خبرات اللي موجوده بها عند البشريه فيها ونقدر نتعلم ونقدر نغير من اسلوب ونهج حياتنا؟ هذا هو السؤال الصعب اللي موجود قدامنا.
1: وانا اشكرك على رساله التوعيه استاذ فاتن غطاس، الله يعطيك العافيه، شكرا لك.
0: وأمل أنك اليوم ما تدخن ونبكرة نتحدث تقول لك ما دخنت اليوم أخلنا
1: طيب.
0: فيها اليوم
1: خلاص موعدك
0: لعل واسه تكون البداية يا أبو فادي. يعطيك ألف عافية.
1: الله يخليك
0: على الجميع. شكرا
1: جزيلا. شكرا لك. شكرا إلى اللقاء. يعني إن شاء الله أسمع منه، ولكن يعني ما تسمعوا باللي قالته صبوحة الشحرورة بلاش اليوم، بس هيك للبروتوكول.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرت
3: عالشمس دائما.
4: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: وبتابع معك، وتحياتي للمتابعات والمتابعين. ما بدي أحكي على البلد. صباح الخير دكتورة راوية بربارة.
1: أسعد الله صباحكم جميعا.
0: شو بدي أحكي؟
1: ما بدي أحكي على البلد. نعم. شو نحكي؟ هاي فاتن غطاس قال لك ما بدي أحكي على البلد وعلى الأراجيل وعلى الدخان. تحية لفاتن طبعا زميلنا.
0: نعم.
1: ما بدي أحكي على البلد. خذ إسرارك من الولد.
0: نعم.
1: أنا صرت كبير، شبت بكير على الحكي، ما عاد لي جلد. خذ إسرارك من الولد. يعني يا أستاذ فهمي، نحن من الخوف، من الخوف نحن نخاف أن نشي بما نعرف. نحن نعرف الكثير ونعرف من الطخيخة ومين المافيا. نعم. ومنسميهم بالأسامي ونتداول الأسماء في هيك عاداتنا الصباحية وفي العمل، ولكن الخوف من الحكي يكبلنا. فإذا كنا نحن نخاف أن نحكي كي لا نقتل، فما بدي أحكي على البلد. ماذا قالوا قديما؟ خذ إسرارك من صغارك.
0: نعم، من صغارك.
1: خذ إسرارك من صغارك. فأنا يعني لقيت طريقة حتى نستطيع أن ننفذ بريشنا. ما بدي أحكي على البلد، خذ إسرارك من الولد. ما بدي أحكي كتير كتير، يا لطيف شو هالفوضى، يا لطيف شو هالتعثير. يعني أنا في طريقي إلى العمل بسمع 5 الأخبار، أفتح الأخبار حتى يعني أسمع ما الذي يجري حولنا. 5 حوادث قتل في يوم واحد. أسمع قتلة قتلة قتلات قتلة. يعني ما هذا التعثير؟ يا لطيف يا لطيف، أنا أستنجد بالله، واللطيف هو اسم من أسماء الله الحسنى.
0: نعم.
1: أستنجد بالله من هذه الفوضى التي تعم مجتمعنا. ولكن يعني الأغنية كتبتها، لحنها المايسترو دكتور تيسير حداد، وغناها المطرب يعني جميل الصوت الرائع أنور أبو زيدان.
0: حاولنا، خليني أقطعك، حاولنا أنه يعني نعثر بين قوسين على الأغنية في اليوتيوب، فما نجحنا، لم ننجح يعني. نعم،
1: مش مشكلة. هيك أنا بقول
0: بركي غنيتيها أنت، كيف صوتي؟
1: لا ياريت صوتي حلو يا أستاذ فهمي، ياريت. يعني كان ممكن نستضيف أنور أبو زيدان ويغنيها، ولكن يعني اكتبوا على جوجل ما بدي أحكي على البلد أنور أبو زيدان، فممكن تلاقوها، أو راوية غربارة.
0: نعم.
1: الأغنية هي أطول من هيك بكتير، ولكن إحنا اختصرناها حتى يكون الشيء يعني مكثف.
0: على جوجل، على جوجل ممكن لاقيها يعني.
1: على جوجل طبعا، او على اليوتيوب. انا حطيتها على الشورت ستوريز، مش فيها هيك القصص القصيره اللي بتطلع. هي الاغنيه كلها دقيقه و50 ثانيه.
0: نعم،
1: يعني مش كتير.
0: يعني جوجل او ايش قلتي؟ شورت ستور
1: شورت ستوريز. بعت لك اياها انا على الواتساب.
0: نعم، بعت لي اياها، ولكن حاولنا انه نلاقيها في اليوتيوب. اذا بنرجع للجوجل زي ما حكيتي مشان نسمع الاغنيه.
1: مش مشكله، ولكن الاغنيه يعني على تلفزيون مكان ماخذ ترند كبير.
0: نعم.
1: وهي طبعا يعني بحب أنا إنه حتى نسمعها في الراديو كمان.
0: نعم.
1: لأنه أنا بتوجه فيها بقول يعني طيب، شايف وعايف من ربي خايف. إحنا منخاف من الله، مازال كلنا منخاف من الله. طب ليه هذا الطقس في مجتمعنا؟ مالك صامت قاعد وساكت، ساكت.
0: نعم.
1: عجنون البلد.
0: نعم.
1: فباخذ المصطلحين اللغويين اللي هم صامت وساكت. يعني ساكت يعني أنت متوقف عن الكلام لكنك تقدر عليه، يعني قادر تحكي بس أنت ساكت بإرادتك. أما صامت، صامت يعني عن حكمة، صامت. نعم. عن عجز
0: يعني. أنا حكي. نعم، استنجدت. نعم. بليليان الحاج فقدرت تصل للأغنية. خلينا نقاطعك شوي الأغنية. نعم، من غناء غناء أنور أبو زيدان، ومن
1: الحان دكتور تيسير،
0: دكتور
1: حداد.
0: تيسير حداد، والكلمات للدكتورة راوية بربارة. خلينا نسمع ونشوف. يلا. عم بحاول انه نعم.

0: من ولد شرارك من ولد شرارك من ولد.
1: نعم إصرارك من ولد عظيم.
2: شكرا رائعة. دليان وشكرا أستاذ فهمي جميل.
1: الله يخليك. نعم بعدين يعني أنا إلي ملاحظة اللي بغني ما في براسه ولا شعره شايبة لو قيلك
2: لا يعني. كل شعراته شايبة ما لك يا أستاذ فهمي نعم المجتمع بشيب والوضع بشيب هن أولاد الثلاثين اليوم كلهم شايبين من اللي بشوفوه في حياتهم مخلف على الصبغة يعني
1: أي حال يعني الرسالة إن شاء الله تصل الله أعلم قديش منعطي رسائل ومظاهرات واحتجاجات
2: يعني أمس نعم. عملية القتل في يركا يعني أنا نعم. بقول وسمعته عن هذا العنيف طخ وقوس يا لطيف بيقولوا عقله خفيف هيك القصة بتنسرد يعني بحاولوا يعطوه مبررات للطخيخ نعم. إنه عقله خفيف مجموعة كبيرة نعم. من الشباب لا يعملون هذا يعني نعم. البطالة هالمتفشية هي بطالة يعني بسأل الناس طب جيبوا شغيلي بقولولي ما فيش طب كيف ما فيش والناس قاعدة تبكي لها شغل
1: نعم
2: لأنه هني لا ما بدين الشغل هو بكفي بطخ له واحد بأخذ له $500 على وبرجع بنام على تخته
1: نعم كأنه ما حدث شيء معه نعم كأنه
2: نعم. مشكلة اجتماعية رهيبة نحن نتحدث ولكن الألم يعتصر القلوب
1: نعم.
2: يعني هذا الذي فقد بنته قبل يومين ثلاثة عمرها 8 سنوات هذا اللي فقدت أخوها أمس في يركا يعني أنا لا أعرف الناس يعني هؤلاء الذين قتلوا ولكن الأمر لا أحد يقول يعني يمكن المصيبة بعيدة عني المصيبة قريبة من كل واحد منا هقول لك أستاذ فهمي إشي يعني وأنا جاي على الشغل الصبح بس يمرق من حد مطور أو فيز بابا طومل بقول يا رب ما يكون معه فرد ويتوخني الخوف مستشري في الشوارع والله
1: نعم يعني هالمجتمع وهالمسؤولين بقولك نستنكر ونحن خلقين يعني مبارح أريد شغلة هيك حلوة واحد بقول أنا بحسد هذا أنتونيو غوتريتش السكرتير عام الأمم المتحدة بيقبض $30,000 وكل شغله بقول أنا قلق وهيك إحنا قلقين كمان
2: أنا قلق وأنا أستنكر مجانا إحنا بدون $30,000
1: نعم
2: ولكن الأمر رهيب جدا جدا جدا وأمل ألا نتابع في هذا الطريق لأنه مجتمعنا آيل للسقوط يعني الهاوية صحيقة إذا ما فقدنا
1: نعم.
2: لذلك يعني علينا أن نبدأ من الأطفال نبدأ من نعم. الصغار نبدأ بالتربية نعم.
1: أيوة إذا بدنا نرجع للأطفال يعني دكتورة راوي أنا لما أقرأ عن اليابان مثلا أول 4 سنين يتعلم الطفل الأخلاقيات ما بعرف كيف ممكن نرجع لأدبنا أدب الأطفال هل هو موجه وموجه كيف بتشوفي أدب الأطفال وكيف يؤثر على تربيتنا مستقبلا
2: صحيح يعني هو أدب الأطفال يساعد على صياغة شخصيات متكاملة شخصيات واعية عدا عن أنه بيجمع ما بين المتعة والفن

0: عائلي، ولكن أن نحن نغرس القيم، نحن نحيي الفولكلور بواسطة الأدب الأطفال، نوسع مدارك الولد، وأهم شيء نحن نوسع الخيال. انظر يعني هذا الخيال الواسع عند اليابانيين وكل هذه الاختراعات عند الصينيين، سببها هو يعني توسيع الخيال والمدارك والمفاهيم منذ الصغر. وأدب الأطفال يغرس القيم، أدب الأطفال يعني يساعد الطفل على إدراك المشاعر وعلى إدارة مشاعره، يعرف يعني وقت الحزن ماذا عليه أن يفعل، وقت الغضب كيف يتصرف. فمهم جدا أن نعود إلى المكتبات وبسرعة جارفة. إذا كنا كأهل، كل أم وأبو بسمعوني وعندكم أطفال حتى من عمر شهر، ابدأوا بالقراءة لهم. إذا كنتم لا تعرفون أن تقرأوا لهم يعني قراءة إبداعية، استعينوا بالمواقع. عندنا مواقع مثل موقع المنارة عباس عباس في الناصرة، أكثر من 4000 كتاب مسجل تسجيلا صوتيا رائعا مع أداء. افتحوا لأولادكم فليستمعوا هذا المخزون اللغوي الذي يخزنه الطفل المستمع للقصص. يعني حفيدتي تتفاعل مع القصة، تتفاعل مع المشاعر، وأهم شيء أنها تطرح الأسئلة. كل إنسان يطرح الأسئلة يصل إلى الفهم. فمهم جدا أنه كل قصة تحمل رسائل تربوية، رسائل أخلاقية، بتساعد الولد على فهم الصواب من الخطأ، بصير في عنده قدرة أنه يفهم تصرفي هذا غلط، طب كيف أنا ممكن أتصرف بطريقة أحسن. عدا عن الحصيلة اللغوية، يعني حدث ولا حرج عن الحصيلة اللغوية التي يمكن أن يجنيها الولد من سماع الأغاني. مثلا عندي كتابي حزورة الحيوانات، الولد يعرف شو اسم ابن الفيل. شو اسم ابن الفيل أستاذ فهمي؟
1: دغفل.
0: دغفل. الأطفال يعرفون ما معنى، برافو عليك يا أستاذ فهمي. يعرفون من هو ابن الفيل، ما معنى كلمة يعوم، بيعرفوا أنه اللقب الأسد ملك الغاب. فنحن نوسع عندهم الحصيلة اللغوية، وهذا بيعزز الفهم السريع للمفاهيم المجردة. يعني الولد بيفهمش الشيء إلا الشيء المحسوس، إذا بحس الورقة بيعرف أنها ورقة، ولكن هم في عنا مشاعر مجردة، مفاهيم مجردة. القصة تساعد الولد على أن يتعامل معها، وهذا مهم جدا. عدا عن تعزيز الانتماء المجتمعي، نحن نعيش في مجتمع في عنا العائلة المصغرة، في عنا العائلة الكبيرة، في عنا الحارة والبلد والمجتمع. فمهم جدا الولد يشعر في الانتماء لكل هذه الدوائر من خلال القصص. عدا عن أنه نطور خياله، وتطوير الخيال هو أصل الإبداع والابتكار. يعني كيف بيخترعوا ألعاب الأطفال، كيف إحنا وصلنا لعصر التقنيات والتكنولوجيا؟ لأنه في واحد قعد وحلم وتخيل. فمهم جدا نوسع الخيال، ونحن شعب لا ينقصنا شيء. نحن شعب إذا بنكون في الخارج وفي أمريكا بقول لك هذا من أصل عربي فلسطيني، وهذا من أصل عربي فلسطيني، وهذا الباحث وهذا البروفيسور. يعني نحن شعب مع قدرات مثل كل الشعوب، ولكن يعني علينا أن نعمل على تطوير الخيال.
1: ياريت نقدر مين إحنا، هذا يعني ما عندنا تقدير لإلنا ولقيمتنا دكتورة راوية.
0: للأسف يعني إحنا نحن لا نقدر قيمتنا المعرفية. نحن شعب يعرف، نحن شعب قادر. يعني أنا بقول في غنايتي الأبيات التي لم يغنيها أنور أبو زيدان، اسمع مني يا ابن الناس كرامتنا ومش لازم تنداس، كل مجتمع له مقاس وإحنا مقاسك يا البلد. إحنا أستاذ فهمي يعني أنت وأنا وكل المستمعين، مش الخمسة بالمية أو الثلاثة بالمية اللي هني مافيا وزعران وما إلى آخره. نحن مقاس البلد، وإحنا ناس بنفهم. وأنت إذا بتفتح الفيسبوك كل يوم عنا تهنئة لألف دكتور وألف محامي ومهندس، وشعب مثقف وشعب باحث، وبتشوف هذا الباحث أخذ درجات رفيعة وأعطوه في المجلة مصنف مع أحسن الباحثين في العالم. نحن شعب لا ينقصنا شيء، علينا ألا ندوس على كرامتنا بسبب الخوف، علينا ألا ندوس على كرامتنا بسبب 3% منها يدعوننا.
1: نعم دكتورة راوية، يعني سؤال أدب الأطفال، هل هذا يدرس في الحضانات المراقبة؟ يعني ما بعرف إذا في حاضنة أو معلمة حضانة ممكن تقرأ للأطفال بعض القصص، في منه هذا في منهاج المعارف؟
0: سؤال رائع. عندنا إحنا مشروع من سنوات في وزارة التربية والتعليم اسمه مكتبة الفانوس. كل ولد في الحضانة، حضانة سنة أولى، حضانة سنة ثانية، روضة سنة أولى، روضة سنة ثانية، ووصلنا قبل كم سنة لصف أول والثاني، كل ولد يأخذ من الوزارة 4 قصص. أربع نعم. قصص جميلة جدا منتقاة مختارة، ويبني مكتبته الأولى، وفي إرشادات للأهل كيف يتعاملون مع القصة، ماذا تطرح القصة من قيم وأخلاقيات وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: ويمكنهم أن يستمعوا إلى القصة في باركود على ظهر القصة.
1: نعم.
0: فالولد أمه بتمسح له الباركود ويجلس ويستمتع بما يسمع من قصص. فعندنا مشروع المطالعة مشروع مهم جدا، وأنا هنا أحب أن أذكر أستاذي الغالي المرحوم حنا أبو حنا شاعرنا نعم. الكبير وأستاذنا نعم. كلنا يعني قبل أن يموت رحمه الله نداني إلى بيته ويعني كان بده يوصيني وصية، وصيته كانت راوية المطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة.
1: نعم
0: لأنه بالمطالعة نحن ننقذ الأجيال، كل الأجيال الصاعدة نحن نبلور شخصياتها ومنسوغ شخصياتها عن طريق المطالعة.
1: نعم.
0: ابتعدنا عن الكتاب للأسف الشديد، ابتعدنا.
1: نعم ابتعدنا عن الكتاب ونحن أمة اقرأ ولا نقرأ دكتورة
0: ولا نقرأ للأسف.
1: نعم يعني بالماضي حتى قصص الأطفال ما كانت ملونة وما كان فيها أشياء جذابة وكنا نقرأها دكتورة راوية، لكن اليوم مع كل التقنيات والألوان والصور يعني قليلون جدا الذين يقرؤون.
0: تقنيات، ألوان، صور، نعم. باركود، نمسح القصة نسمعها مغنى، نمسح القصة نسمعها مع أداء يعني أداء بالصوت، وكل كل قصة تتناول موضوعا معينا. نحاول الابتعاد عن النمطية، مثلا أنه الأم في المطبخ، لا في ننتبه أنه الأم أحيانا يجب أن تكون في العمل، يجب أن تكون في مكان آخر غير المطبخ. الأب يجلس في المطبخ، زميلنا نادر أبو ثامر عنده قصة أنه الأم بتقرأ الجريدة والأب في المطبخ، فحتى نبتعد عن النمطية المعروفة. نحاول أن نبني مجتمعا جديدا، نحاول أن نعطي كل إنسان حقه في القصص. نراعي الصور، نراعي اللغة، سلاسة اللغة، وطبعا للأطفال الصغار نحاول أن تكون اللغة مسجوعة.
1: نعم.
0: مع سجع يعني مع هيك موسيقى.
1: نعم. نعم.
0: حتى تحفظ في العقول. يعني أنا لما بشوف ولد عمره 3 سنين وعم بشوفني وبيصير يغني لي من هو ملك الغاب، هيا قولوا يا أحباب، أسامة أم هيثم، الأسد حامل الألقاب، أنا بكيف أنه ولد عمره 3 سنوات بيعرف
1: نعم.
0: أسامة وبيعرف هيثم وبيعرف ملك الغاب وبيعرف الأسد. مهم جدا. نعم. مهم أنه كمان الأولاد يتعرفوا على كل البيئة المحيطة حولهم. يعني في قصة القمر أبو ليلى كمان الولد بيلعب مع الطبيعة.
1: نعم.
0: يعني يا أمر يا عالي بيخطر على بالي، أمد السلام وأطلع وإنت عم تطلع، أتخضى بالغيمة أعمل منها خيمة وإنت بتضويلي. القمر أبو ليلى والعلاقة ما بين الطفل والطبيعة، إنه القمر أبو ليلى ليه زعلان الليلة، وينك ليه متخبي، تعال نبدأ اللعبة، أركض وتلحقني. هاي حياة عمي لما كنا بالبيت صغار كان يلعبنا، ما كانش فيه هيك ظلنا مسكين تليفونات، كان يقولنا أركض والقمر بركض وراك وبالحق شوفوا مين بسبق مين بسبق.
1: وهذه مناسبة للتهليل كمان، يمكن بيقدر الواحد يهلل مشان ينام الطفل ولا لا،
0: يهلل بينام الولد. بس الأولاد لما بتشوف الصور وبتشوف العلاقة الولد مع الطبيعة، وبالآخر بنرجع للفلكلور يعني اللي غنته ريم بنا الله يرحمها لما بتقول أمر أبو ليلي شو تعشيت الليلي، خبز وجبني مالحة من عند ستي صالحة، تعشيت خبز ولبني وما شبعناش الليلي. فكتير مهم إنه كمان الأولادنا يتعودوا على الفولكلور وعلى التراث. يعني إحنا شعب مع جذور قلنا تراثنا وأغانينا وفولكلورنا، حتى لو كان فولكلور بلاد الشام كلها ولكن في عنا انتماء، وهذا شيء مهم جدا
1: نعم.
0: ان الولد يحصل عليه.
1: أنا بدي أشكرك على الرسالة هالصباحية للمستمعات والمستمعين، وديري بالك من الدراجات النارية على محل.
0: شكرا كتير كتير أستاذ سهمي، وهي دعوة مني للجميع، اقرأوا لأولادكم وللمحتفين بعيد العنصرة اليوم الأرثوذكسي.
1: نعم.
0: فأنا بقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنت بخير. شكرا لك دكتورة راوية
0: بربعة. شكرا. إلى اللقاء.
1: سلامات.

احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG

0: ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في مخزن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيبت عابرة سبيل في السبعينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها للدهس في مدينة عكا. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت طالبة من قرية العمورية بجروح خطيرة إثر تعرضها للدهس من قبل مستوطنة على الشارع الرئيسي أمام مدرسة بنات اللبن الثانوية في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك حسب ما أكدت مصادر فلسطينية محلية. من جانبها أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الملابسات. دوت سفيرة الإنذار في مناطق عدة في الجليل الغربي للتحذير من تسلل طائرة مسيرة، هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا عن سقوط جسم جوي مشبوه في منطقة مفتوحة في الجليل الغربي دون تسجيل إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية أن السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو. يأتي ذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن الجيش بدأ عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان. في بيان سابق أعلن الجيش اليوم عن مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من لواء جفعاتي بنيران مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. بدورها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 13 قتيلا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. في لبنان تفيد التقارير بأن قصفا مدفعيا وغارات إسرائيلية تستهدف منذ صباح اليوم بلدات عدة في جنوب لبنان، وبحسب التقارير تركزت الغارات في بلدات أرنون وكفر تبنيت وكفر رمان. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستعود لإنهاء الأمر عسكريا مع إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق رائع. وأكد ترامب في حديث لقناة فوكس نيوز على ضرورة فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم، مشددا على أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني إن الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف الحالية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأكد أن طهران لن توقع الاتفاقية المقترحة إذا لم تفرج واشنطن عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم

جزئي إلى صاف يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب وافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: بعد شكرا للزميلة ياسمين عماد وتحياتي للمتابعات والمتابعين في الوطن وعبر البحار. كمان عنا عبر البحار أستاذنا أستاذ رياض مخول.
1: أهلا وسهلا، أنا لست عبر البحار يا أستاذ، أنا بينكم
0: المستمعين، يعني عبر البحار يعني عبر المحيطات كمان.
1: أنا منكم ولكم وبينكم دائما ومعكم.
0: تسلم تسلم عزيزنا. نعم، يعني تحدثنا قبل لقاء البرنامج قبل أن نلتقي عن بعض الأمثلة الشعبية التي سئلت عنها يوم أمس، من يعني كم مثل معين هيك تحكي لنا عنهم؟ مثل شعبية بنحكيها وما بنعرف شو أصلها وشو معناها أستاذ.
1: شكرا لك. سئلت أمس عن شيلي بيلي.
0: شيلي بيلي
1: عن شيلي بيلي، من أين جاء هذا المصطلح ومتى نستعمله؟
0: نعم.
1: أو أحيانا نقول شلبلة كمان، بيختلف قليلا إلى حد ما، إلى حد ما بيختلف شوي عنه. عبارة شيلي بيلي يا أستاذي هي مصطلح شعبي دارج في لهجات أهل الشام وبلادنا فلسطين وفي اللهجة الفلسطينية أيضا، ويقصد بهذه العبارة أخذ الشيء أو شراء الشيء بالكامل، أو كما هو دون فرز أو وزن أو تفاصيل.

0: شيء البضاعة يعني.
1: نعم.
0: مرة واحدة يعني طلعها مرة واحدة، حملها مرة واحدة. ويعود أصل العبارة إلى عدة تفسيرات لغوية طبعا. وأنا يعني أتحدث تقريبا اللغة العامية، لأنه أنا أتحدث عن اللغة العامية، والذي سألني أيضا يعني طلب مني أن يعني أشرح ذلك بلغة مبسطة أكثر. هناك من يعتبر أن الأصل هو تركي، ويرجع حيث يرجع بعض الباحثين أصل الكلمة إلى العبارة التركية شويلي بويلي.
1: شويلي بويلي.
0: هذا رأيي، والتي تعني تقريبا أو كيفما تفهم. وهناك من يعتبرها إنه الأصل هو أصل عربي، حسب وفيها من اللغة الموسيقية الإتباع اللغوي، ما يسمى الإتباع اللغوي. فكلمة شيلي مشتقة من الفعل شالة بمعنى حمل أو رفع الشيء، لتشير إلى حمل البضائع وأخذها. أما بيلي فهي كلمة مضافة لا معنى لها بحد ذاتها، كما ورد ذلك في المعاجم في قضية الإتباع اللغوي، وتستخدم في اللغة العربية ضمن ما يسمى الإتباع أو والمزاوجة. فالإتباع أن تتبع الكلمة، أن تتبع الكلمة بكلمة على وزنها لتزيين الكلام لفظا أو تقويته بالمعنى،
1: ولكي تحفظ يعني مستقبلا، لأنه لا تنسى كما أعتقد.
0: نعم. وفي التدرج اليومي وفي الاستعمال اليومي.
1: أستاذ رياض اسمح لي، يعني الأستاذ علي رافع متابع المحامي بقول لي مثل المغربل، هيك في هالكلمة الناقصة حافظها أنت؟ المغربل نعم، يعني شيري بالي
0: اللي بغرب الأشياء.
1: نعم. أوكي.
0: نعم. وسلامي له، تحياتي له.
1: حبيب.
0: أما المزاوجة فهي تعديل يلحق إحدى الكلمتين سنتين اللي بيجوا وراء بعضهم لتناسب الواحدة أختها، ثاني تناسب أختها في الحركة وفي الوزن.
1: نعم.
0: فالأصل هناك من يعتبر أن هذا الأصل هو أصل عربي، يعني إضافة كلمة مسجوعة أو مقفاة لسابقتها لتعطي جرثا موسيقيا وتأكيدا للمعنى، تأكيدا للمعنى.
1: نعم.
0: فمن هون، ولكن شلبلة، كلمة شلبلة نقول ناس شلبلة، الشلا في اللغة يعني كمان سئلت عنها، شلا هو الكثير من كل شيء أو هو البقي من كل شيء، وبلا بمعنى دون أو بدون، يعني بلا شيء يعني.
1: بدون. نعم.
0: وهي عبارة طبعا عامية، وكثرة ويشار بها إلى كثرة الكلام الفارغ عادة أو الهراء أو الثرثرة، يعني كلام كثير بلا معنى. وفي كما وجدت يعني في الفحص في بلاد تونس والجزائر تأتي بمعنى شيلا بيلا، يعني عشوائي العمل يعني بدون تخطيط مسبق.
1: نعم.
0: الكلمة الثانية التي سئلت عنها يا أستاذي شرم برم.
1: نعم.
0: شرم برم.
1: نعم.
0: الشرم في اللغة بضم الشين والراء لا معنى لها. هناك الشرم بمعنى لجة البحر في اللغة بالمعجم، والشرم هو مشقوق أرنبة الآن، والشرم هم القوم سيئو الأخلاق.
1: نعم.
0: وأصل العبارة، وهذا ما سأفصل الآن، هو الشر المبرم. وهنا أحد يعني مفسري بعض القواميس مثل معجم فصيح العامة أحمد أبو سعد يقول انه هذا
1: التعبير. استاذ رياض خليك معي شوي مشان نسمع شرم برم لابو صياح، خليك معي شوي مشان يعني تترسخ.
0: هو المقصود فيه انه بيعتبر هذا الكلام متكلم.
1: نعم.
2: ما اختلفنا
1: رفيق سبيعي ابو صياح.
0: نعم.

0: يعني من حارة أبو سياح في دمشق، هذه الأشياء الشعبية أستاذ رياض.
1: طبعا نعم طبعا نعم حياتنا الشعبية، حتى نضيف إلى كلمة ترارلي سو نحكي عنه السنتين سوا.
0: نعم ترارلي
1: و... نعم هاي نعم
0: هاي لاستعمالها دردلي.
1: نعم وفي التدقيق العميق لعبارة شرم برم شرم نعم برم يمكن يعني يكمن يعني يكمن في كونها عبارة، يمكن أن تكون عبارة عربية فصيحة أصيلة، وهي فعلا أصيلة وسأثبت ذلك. جرى دمجها وتحويرها لفظيا عبر الزمن لتصبح مصطلحا عاميا يظن خطأ أنه بلا معنى، وهذا خطأ طبعا. وكيف ذلك؟ العبارة نشأت من أسلوب لغوي يعرف بالنكت أو الإدغام، حيث دمجت العرب الكلمات لتسهيل النطق وموسقة الكلام، يعني جعلوا كلام موسيقي. فشرم برم أصلها الفصيح شر، كما ذكرت قبل قليل، شر مبرم. والشر المبرم في اللغة هو الشر المؤكد المحكم، هكذا ورد في المعاجم، والواقع الذي لا مفر منه أو هو الأمر المستطير. السنجرة ترالالي
0: نعم
1: أصلها الفصيح تراء لي والمقصود بها هنا أن الدنيا تراءت للشخص، أي انفرجت حسب المعاجم وتيسرت أحواله وابتسم له الحظ، تراءت له بابتسامة.
0: نعم ضحكت،
1: وهذا حدث من تطور تاريخي. تأتي هذه المصطلحات في بيت ذكره الإمام، ذكره الأبشهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، حيث قال: إذا لم تكن لي والزمان شر مبرم فلا خير فيكم والزمان تراءى لي. هذا هو الأصل اللغوي الصحيح. ومع كثرة دوران البيت على ألسنة الناس في الأسواق والمجالس العامة وما إلى ذلك، تحرف لفظيا، وهذا هو النحت، هذا هو الإدغام، تحرف اللفظ يعني بالإدغام الصوتي ليصبح: إذا لم يكن لي والزمان شر برم شر برم شرم برم فلا خير فيكم والزمان ترارلي. هكذا بدأت الناس تستعمله.
0: نعم
1: يضرب هذا البيت ترسيخ مفهوم الصديق وقت الضيق، والمعنى المجازي طبعا له: إذا لم تقف بجانبي وتساندني، إذا لم تقف بجانبي وتساندني تكون الدنيا طبعا ضيقة وصعبة والظروف قاسية وتكون ضدك طبعا وضدك ضد أول واحد.
0: نعم
1: فلا إذا شر مبرم فلا قيمة لوجودك أو صداقتك عندما تفتح الدنيا أبوابها لي وتتحسن أحوالي تراءى لي.
0: نعم يا سيدي.
1: كيف انتقل هذا عبر العقود؟ نسيت الناس الأصل الفصيح شر مبرم وتراءى لي، وبقيت الألفاظ الرنانة شر شرم برم وترى لي، وتحول المصطلح في العامية المصرية ليدل على الأجواء العبثية والتهاون، وكمان في بلادنا أو عندما تختلط الأمور بغير نظام فيقال عايش أنا عايش زي زماننا اللي احنا عايشينه، نعيشين في زمان ترى لي يا أستاذي.
0: نعم نعم
1: للإشارة إلى الشخص الذي يعيش بلا مبالاة أو في عالم من الفوضى ومكيف حاله ولا هام غيره. حتى يقال انه امير الشعراء احمد شوقي استخدم لفظة الترللي مدائبا عندما ولادة ابنه علي قائلا: طار شوقي ابا علي في الزمان الترللي.
0: نعم هيك قال. نعم
1: نعم يعني
0: بالعامية أخذها بالعامية.
1: طبعا طبعا نعم. أخذها بالعامية زي ما أخذ العقاد البيرة البيرة البيرة ما أحلى شرب البيرة هيك.
0: نعم.
1: حولها للعامية
0: بعدين هدر دمه مش هيك ولا لا؟
1: نعم
0: بعدين هدر دمه بعد البيرة. نعم
1: نعم
0: طيب أستاذ رياض نعم شكرا لك، الله يسعد لي صباحك.
1: ولك انا اليوم سهلت باللغه لان اللغه العاميه قريبه.
0: لا باس لا باس بالعكس العاميه
1: علينا ان يعني نزاوج بين الامرين.
0: نعم اكيد يسعد لي صباحك، شكرا لك.
1: نعم اهلا بك يا استاذ.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرت.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ودايما نهار سعيد لإلكو. هالجو اللطيف والجميل ومناسب جدا للرحلات والنزهات في أحضان الطبيعة. بحاول دايما أن أذكركو في الأغاني القديمة، أغاني الزمن الجميل اللي هي لا يعني لا تعوض في أيامنا، قليلون جدا اللي نسيوها أو دايما بيفتكروها. فالأغنية اللي بدي أختارها اللي هي بتلوموني ليه للعندليب الأسمر، أول ما غناها في برنامج على النصية اللي كانت تقدمه المذيعة المشهورة في القاهرة أمال فهمي، إذا متذكرينا أنا بحكي للجيل الذهبي كمان الجيل الجميل. بدي أسمعكم إياها بتلوموني ليه لو شفتم عينيه العندليب الأسمر، وصباح الخير مش بس للسمر كمان للشعور.

0: أسياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
1: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

سمع جيران، تحياتي لليان حاز في الهندسة والتقنيات، يعطيك العافية. ومن الأصدقاء الصديق كامل برغوثي، يسعد صباحا وبقول لي صباح الليونة. يأتي باللين ما يأتي بالقهر، ولا يأتي بالقهر ما يأتي باللين. يعني تذكرني أستاذنا كامل مرغوثي بقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: شدة في غير عنف، ولين في غير ضعف. صباح الخير للي بتابعوا معنا دايما. يعني بحاول في برنامجي أنه تذكروا معي، بدي أختار مطرب من السبعينيات، لبنان لما كان استوديو الفن وبيروت في الليل. هالمطرب لم يمهله الحظ ولم يعيش كثيرا، عصام رجي، تذكروا معي، نتذكر، يلا.

عصام رجي زي ما قلنا ذكروا معي هناك دايما هالأغاني اللي ما وراء السحب يعني قد تنسى ولكن العديد من هذه الأغاني ما زال في الذاكرة ومحفور في الذاكرة لما كان يقدم في تلفزيون لبنان بيروت في الليل واستوديو الفن وبتذكر الياس الرحباني الله يرحمه إنه لما كان يطلع واحد يغني يقول له إذا مش نافع يقول له بس كلمتين ما مش الحال وهكذا الاختيار دائما بكلمتين وبس وهذا المهندس صباح الخير للي بتابعونا تحيي كمان الأستاذ الكريم رافع شحبري اللي دائما بتابعنا بكل محبة وكل عام وأنت بخير أستاذنا أبو عودي.

أحاول دائماً أن أذكر المستمعين بتلك الأيام والأشعار الرائعة الجميلة والأغنية الخالدة واللحن الخالد والنهر الخالد كمان للموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كده غنى للنيل وكل بلدان العالم، يعني ده خدنا عن الفرات والدجلة والليطاني كمان في جنوب لبنان، وكل أنهار يمكن كتار من الشعراء اللي كتبوا هالأغاني لهذه الأنهار اللي هي مصدر رزقهم ومصدر حياتهم. النيل اللي هو يمتد لمسافة 6600 كيلومتر

من شرق وسط وشرق أفريقيا، وهو رافدين شهيرين، النيل الأبيض اللي بيطلع من بحيرة فيكتوريا، والنيل الأزرق اللي بينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا، وبينتهي النهر في مصر حيث يصب في مياه البحر المتوسط. الموسيقار محمد عبد الوهاب لحن وغنى أغنية النهر الخالد، هذه الرائعة اللي بدي أسمعك إياها اليوم على الهدى، ويعني شوي شوي لنتمتع بهذه الأغنية. خليني أشكر الزميلة ليليان الحاج في الهندسة والتقنيات، يعطيك العافية على المهنية الرائعة. راح تكون معكم عند الساعة 11 زميلة ياسمين غميد من غرفة الأخبار، بعدين بيت العيلة مع زميل إيال حميد حديد. نلتقي لنرتقي بكم ومعكم، تحياتي مع النهر الخالد.

العطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه والحب.

الحب هو الفن، ظمآن والكأس في يديه والحب.

0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
1: هنا إذاعة الشمس 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم لائحتي اتهام ضد شابين من سكان القدس يبلغان من العمر 21 عاما بزعم التخطيط لتنفيذ هجوم ضد قوات الأمن الإسرائيلية عبر إلقاء عبوات ناسفة باتجاه جنود في قاعدة عنتوت العسكرية شمال شرق القدس. وبحسب البيان، طلبت النيابة إبقاء الأسيرين الشابين حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما. من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل جلسة خاصة لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية. في السياق، دوت صافرة الإنذار صباح اليوم في مناطق عدة في الجليل الغربي للتحذير من تسلل طائرة مسيرة. هذا وأعلن الجيش لاحقا عن سقوط جسم جوي مشبوه في منطقة الجليل الغربي دون تسجيل إصابات. وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً بالإخلاء لسكان جنوب لبنان، خصوصاً السكان المتواجدين جنوب نهر الزهراني. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش عن بدء عملية واسعة جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان. في غضون ذلك، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس في أعقاب السيطرة على قلعة شقيف إن هذه رسالة واضحة للأعداء أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. وأضاف كاتس أن السيطرة على القلعة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، مشيرا إلى أهمية القلعة وموقعها الاستراتيجي لحماية بلدات الشمال. بدوره، قال وزير المالية بتسليل سموتريتش إن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة، وأكد أن العمل جار على تحقيق الأمن لسكان الشمال. في قطاع غزة، حذر مدير برامج الصحة في الهلال الأحمر الفلسطيني من تفاقم خطر أزمة صحية وبيئية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الصيف في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان. وأوضح أن تكدس النازحين في مساحات محدودة داخل القطاع أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الكثافة السكانية وتحويل المخيمات إلى بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة. أصيبت عابرة سبيل في السبعينيات من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لداس في مدينة عكا. بدورها، قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لاستكمال تلقي العلاج. أصيبت طالبة من قرية العمورية بجروح خطيرة إثر تعرضها للداس من قبل مستوطنة على الشارع الرئيسي أمام مدرسة بنات اللبن الثانوية في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك حسب ما أكدت مصادر فلسطينية محلية. من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الملابسات. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

في ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. انتهت أيام العيد بما حملته من لقاءات عائلية وفسحات قصيرة، وعادت الحياة إلى إيقاعها المعتاد، ولكن العودة هذا العام تأتي مثقلة بمشاهد لا تشبه فرحة العيد. سفرات الإنذار تعود لتقطع هدوء الأيام، وأخبار الحروب تفرض نفسها من جديد على نشرات الأخبار، ويستمر نزيف العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، وكأننا ننتقل من قلق إلى قلق ومن خوف إلى آخر، بين حرب تهدد أمن المنطقة وعنف يحصد الأرواح في شوارعنا وقرانا. يجد المواطن نفسه باحثا عن مساحة أمل وعن صوت للعقل والحكمة والمسؤولية. المجتمعات لا تزدهر إلى حين تكون حياة الإنسان فيها قيمة عليا لا يستهان بها. من جديد نلتقي لنفتح ملفات الواقع الذي نعيشه في بلادنا، والعمل من أجل مستقبل أفضل يبقى واجب على جميعنا. صباحكم خير مستمعتنا مستمعينا في كل مكان.

بالأحلام. نحييكم مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان, أهلا بكم في بيت العيلة, برنامج الأسرة والمجتمع. بيت العيلة يأتيكم أيام الأحد وحتى يوم الخميس, ساعتين من الزمان نكرسها للأسرة من كبار وصغار كل الأسرة. نطرح الكثير من مواضيع من مجالات حياتية مختلفة.

تحياتنا للزملاء في غرفة الأخبار، الزميلة ياسمين خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، ليليان حاج في إنتاجه، ومعكم إيال حميد حديد. في بيت العيلة اليوم رح نحكي عن شهر التوعية للأمراض الجلدية، وهناك ارتفاع تدريجي للإصابات في المجتمع العربي. لماذا هذا الارتفاع؟ سنتحدث لأخصائي أمراض جلدية. اليوم العالمي بلا تدخين. اليوم 80% إلى 90% من حالات سرطان الرئة ترتبط بشكل مباشر بالتدخين. سنتحدث لمدير معهد الرئتين والجهاز التنفسي في المركز الطبي تسفون. في الساعة الثانية سنكون مع أم لثلاثة أطفال بيولوجيين وطفلين كأم حاضنة، وهي قامت لاحقا بتبني الطفلين، والآن هي أم حاضنة لرضيع عمره 7 أشهر. بمناسبة اليوم العالمي للعائلات الحاضنة سنتحدث عن هذه التجربة الفريدة. يقترب المونديال والإثارة، وبطبيعة الحال هناك استعدادات كثيرة للحدث الرياضي الأهم، ولكن سنتناول اليوم الجانب الاقتصادي. يعني هذا الحدث الاقتصادي الضخم، شركات طيران، أوتيلات، بطاقات ائتمان، هناك الكثير من يعولون على المونديال ويربحون الكثير من الأموال. سنتحدث عن من يستفيد من المونديال أكثر من غيره. إذن هذا ما ينتظرنا في بيت العيلة، بالإضافة لمجموعة مختارة من أغنيات ومحطات وأخبار منوعة. نتمنى لكم كل الخير. أهلا بكم.

0: نعتذر عن يعني عدم سماع الصوت كمان مرة. بعد الإعلان رح نحكي عن الأمراض الجلدية. هل تعلمون أن نحو 1800 إصابة تشخص سنويا بسرطان الجلد؟ ونتحدث أيضا عن المجتمع العربي وكل ما يتعلق بالارتفاع التدريجي للإصابات في المجتمع العربي. هذا بعد الفاصل، تابعونا.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: رجعنا نتابع بيت العيلة. كما قلنا ما قبل الإعلان، نحو 1800 إصابة تشخص سنويا بسرطان الجلد، والارتفاع التدريجي للإصابات في المجتمع العربي، يعني سنتحدث عن أهمية التشخيص والمتابعة الطبية وبطبيعة الحال عن سبب يعني هذا الارتفاع. الكثير من أسئلة نطرحها على مدير وحدة أمراض الجلد في المركز الطبي زيف في صفد، الدكتور ناجي بطحيش. أهلا بك معنا.
1: أهلا بك.
0: دعنا نبدأ دكتور ناجي بالمجتمع العربي، يعني هناك تفسير لهذا الارتفاع التدريجي للإصابات؟
1: نعم هناك تفسير. في عنا حالتين بشكل عام. أول شيء أنه في بلشت الحمد لله وأخيرا أنه في قسم من المجتمع العربي بلش يجي ليفحص بشكل دوري شمات، وخلال الفحص الدوري نلاحظ أنه هناك تغيير أو أنه
0: يعني ما تقولون هذا يعني زيادة في التشخيص المبكر وليس يعني بالضرورة؟
1: لا في اثنين، قد يكون تشخيص مبكر وهذا شيء مشجع يعني صراحة انه نحن نكشف الحالات بالدرجة الاولى، وهناك مثل يقولوا العادات الاجتماعية انه تعرض كثيرا للشمس بدون واقي، وهي الامور بتساعد انه الانسان كمان يتعرض يتأثر

0: لمس تؤذي البشرة. فبيجوا ناس بيقولوا نحن بدنا فيتامين دي أوقات بيسألوا فيتامين بيقضي 10 دقائق من اليوم وهذا مستيق يعني بكفي إنه إنسان يأخذ فيتامين دي من أشعة الشمس اللي بيقولوا بشكل عام يعني. أما الوقاية أهم شيء الوقاية.
1: يعني أكثر من 10 دقائق يعني هناك ضرر؟ يعني مجرد التعرض لنصف ساعة على سبيل المثال هناك ضرر للجلد؟
0: صعب قل لك نصف ساعة هو مثل بيقولوا هذا أذية متراكمة يعني مرة على مرة مرة على مرة بيصير عندنا أذية الشمس يعني واحد تعرض لمرة واحدة لا قد يؤدي له حرق شمس درجة أولى ودرجة ثانية إذا كان بشكل كبير كما نلاحظ في الوقت السباحة الناس بيجوا عنده حروق درجة شمس أولى وثانية لأنه تعرض لفترة طويلة أما هذا بحد ذاته بيسويش سرطان أما للمستقبل إذا أذية وراء أذية وراء أذية هذا عامل خطورة لازم ننتبه له بشكل جيد.
1: الآن من معرض أكثر من غيره يعني مثلا هل نوع البشرة؟
0: نعم البشرة نعم البشرة البيضاء والفاتحة الناس اللي عندهم نقول لهم عيون ملونة زرقاء كنهم أكثر خاصة او اللي في فيتس باتريك نحن نقسم الدرجات لون الجلد من 1 ل 60 من الدرجه الاولى ل 30 اكثر عرضه من الرابعه ل 60
1: نعم وعاده هذه يعني تكون فاتحه تميل الى الابيض والسبب بانها تلتقط يعني اكثر اشعه الشمس
0: لا تعرض لاذيات شمس اكثر البشره البنيه في عندنا ميلانين اللي بيحافظ على الجسم من حروق الشمس من الاشعه الزائده الناس اللي بشرتهم فاتحة عندهم أقل ميلانين فهنا عرضة أكثر للحروق
1: الآن يعني بطبيعة الحال يعني هناك يعني في هذه الفترة بالذات نتحدث يعني عن شهر التوعية أهمية وضع الكريمات الواقية والسؤال يعني دائما اللي يطرح هل هذا يكفي يعني هل مجرد وضع الكريم يحمي من الشمس
0: يساعد نحن يساعد يخفف بس نحن لازم ننتبه أنه كل ساعتين لازم نجدد دهن المرة من جديد للناس اللي بيشتغلوا أو معرضين للشمس الأشعة المباشرة للشمس يفضل لبس أواعي كاملة للجسم مغطية جميع الجسم طاقية واسعة نظارات شمسية هاي الأمور مهمة جدا
1: طب من جانب آخر يعني هناك من ينتظر الصيف يعني دعنا نقول لكسب اللون الأسمر التسمير البرونزير الشهير بكل الوسائل يعني دعنا نبدأ أولا حتى باستخدام الزيوت التي تساهم في إطفاء هذا النوع هل
0: يعني هذه عادة سيئة دعنا نبدأ فيها إنه ما في منع بشكل عام بس الإنسان لازم ينتبه إنه بده يعمل كذا إنه ما قبل العشرة أو من بعد الساعة 4 يتعرض لأشعة الشمس بيكون بشكل أخف يعني مع واقي شمس كم
1: يعني وكل هذه الوسائل وسائل التسمير خطرة عمليا
0: نعم
1: طيب يعني لو
0: ما عدا في كريمات أو السبريت اللي بيدنوا اللون على الجلد بيعطي تسمير يعني اصطناعي
1: لو سألنا أيضا يعني عن اليوم التسمير الذي يعني يكون في طريقة دعنا نقول اصطناعية كل ما يتعلق بأشعة الليزر هل هذا أيضا
0: أشعة الليزر غالبا لا تؤذي البشرة يعني الأبحاث عديدة لا تؤذي البشرة بالعكس هناك علاجات بالليزر للبشرة أما إذا نحن بنحكي عن أجهزة اليو في اي اللي منتشرة بالمحلات التجارة الصالونات اللي بتعمل تسمير هي خطيرة مثل التعرض للشمس
1: يعني إذا قررنا مثلا دعنا نقول التسمير الطبيعي التعرض المباشر لأشعة الشمس بواسطة يعني كريمات على سبيل المثال مقابل يعني الصناعي في الغرف أشعة الليزر أيهما أفضل؟
0: والله سؤال
1: جيد
0: نحن سيئين ما عندي إجابي صريحة أتوقع أنه فيش عندي إجابي صريحة لا فحصتش أنا بديش تورط وحكي شغلي
1: دكتور نجي لو سألنا يعني ننتقل من التسمير ذكرت يعني اليوم الكشف المبكر يعني لوجود شامات أو يعني طفح جلدي معين أي علامات بالفعل يعني تنذر بأنها علينا التوجه لطبيب لفحص هذه الشامة
0: كل حبة أو شامعة الموجودة على الجلد اللي بل

0: سكراتشات تغير لونها او بتعطي علامات حكه او انه فيها لا سمح الله طلع دم ديموم. هاي امور جدا منذره انه في شيء بتتيخ او شيء عم بيصير بالشامي هاي يتطور بالشامي هاي فاجباري نعمل فحص.
1: ويعني شكل الشامة أو لونها هل يدل أيضا على شيء؟
0: لون الشامي هو بشكل أساسي هو الأخطر. يعني إذا في شامي كانت بنية صارت سوداء أو سوداء وتغير لونها صار نصها أسود أبيض أو تغير الشكل هاي علامة كثير مهمة إنه الناس لازم ينتبهوا فيها.
1: وحجمها يعني هناك يعني ممكن يكون مئات الشامات على جسمها.
0: نعم هون أهم شيء الفحص الدوري. بالفحص الدوري نحن نستطيع أن يعني قدر الإمكان نلاحظ إذا كان في هناك أي تغير بالشمات بالدرجة الأولى. يعني إذا كانت لسمح الله بدأت تصير سرطانية نحن نلاحظها من الدرجة الأولى.
1: نعم الدكتور ناجي بطحيش شكرا لكل المعلومات يعطيك ألف
0: شكرا لك.
1: إلى اللقاء.

بعد فاصل إعلاني قصير رح نتابع ونحكي عن اليوم العالمي بدون تدخين. سنتحدث عن أيضا الإحصائيات.

0: الأرقام المقلقة. يشير أن تشخيص نحو 80 إلى 90% من حالات سرطان الرئة سببها التدخين. بعد الفاصل نواصل، تابعونا.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. رح نتابع ونحكي كمان شوي عن اليوم العالمي بدون تدخين. نحكي عن المعطيات 80 إلى 90% من حالات سرطان الرئة سببها هو التدخين.

0: خام السيجارة بيحرقها بخمس دقائق يقول عزار حبيب، يعني هذا معدل أعلى بكثير من التوقعات وخطر للغاية. ولكن يبدو أنه كان في أيام اللي لم يولوا الاهتمام الكافي لموضوع التدخين. اليوم هو اليوم العالمي بدون تدخين، والمعطيات المقلقة في هذا اليوم 80-90% من حالات سرطان الرئة ترتبط بشكل مباشر بالتدخين. دعونا نرحب بالدكتور صالح نزال، مدير معهد الرئتين والجهاز التنفسي في المركز الطبي تسفون. تحياتنا.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين، اهلا وسهلا.
0: نحييك. يعني ان نتحدث اليوم عن، دعنا نقول، التوعيه من لموضوع التدخين. السؤال يعني كما جاء قبل قليل في عندما تحدثنا عن سرطان الجلد، هل بالفعل اليوم التشخيص يعني اكثر مما كان في الماضي، ام ان هناك بالفعل ارتفاع في نسبه المصابين بسرطان الرئه؟
1: بدي أتطرق بالبداية لنقطتين مهمات. سرطان الرئة هو يعتبر السرطان الأكثر شيوعا وانتشارا من بين أنواع السرطان في العالم وكمان عندنا في البلاد، خاصة عند الرجال منهن عند النساء، وخصوصا بوسطنا العربي للأسف. إحنا بنشوف تقريبا أكثر من 40% من الناس هن مدخنين رجالا، مقارنة بـ20 بلس عند الرجال اليهود. وللأسف في البريفيري بسموها، بالمناطق النائية مش بالمركز، الإشي بالنسبة للدخان جدا شائع عند الرجال. والنقطة الثانية إنه للأسف ما بتوجهوا عساس إنه نعمل الفحوصات المبكرة لاكتشاف المرض في بدايته. إحنا نعرف إنه مش بس إنه أكثر شيوعا مرض سرطان الرئة، وإنما كمان أكثر فتكا للأسف، لأنه يعتبر سرطان قاتل. هاي بالنسبة للمعطيات. بالنسبة ل التدخين هو جزء مهم جدا في انتشار مرض أو بداية سرطان الرئة، والأكثر شيوعا في البلاد.
0: أنا دكتور، يعني عندما نتحدث عن مرض سرطان بطبيعة الحال يعني يتطور مع الوقت، والسؤال يعني هل العامل الزمني، هل عدد السجائر، التعرض لممكن لتدخين سلبي، يعني أي عوامل بالفعل يعني دعنا نقول للأسف تقرب السرطان؟
1: بالأساس هو الأسباب هي بيئية. نمرة واحد هو التدخين الإيجابي، الواحد نفسه بدخن، وطبعا التدخين السلبي الواحد يكون بمحيط ناس مدخنين كمان بيأثر. هذه نقطة جدا مهمة. بالفترة الأخيرة عشان نفوت بقصة التشخيص المبكر، بما أنه نمرة واحد قصة الدخان، إحنا اليوم العالم بلا تدخين لمكافحة التدخين، هاي يعني إمكانية نحكي عن الموضوع بالإضافة للتشخيص المبكر. إحنا بشكل عام بالرئتين ما في عنا أعصاب للوجع، عشان هيك للأسف لما نيجي المريض عنده عوارض معينة ما بيجي عشان بوجعه إشي بجسمه، وإنما بيكون حالة السرطان بتكون متقدمة. عشان هيك بالفترة الأخيرة قبل تقريبا سنة فات على البلاد عنا إمكانية إنه نعمل فحوصات سيتي مع أشعة منخفضة على أساس إنه نستكشف المرض في حالة البداية، لأنه كل ما إحنا بلشنا منلاقي المرض في بدايته بيكون الإمكانية إنه نسيطر عليه ونعالجه بشكل أنجع. فعشان هيك اليوم إحنا في عنا في سلة الكوبات حليم صندوق المرضى، ممكن أي واحد جيله من فوق الـ60 بشكل عام. إحنا كمان في عنده عوارض ببلش قبل هيك ودخن تدخين قوي، اللي هو يعتبر تدخين قوي فوق الـ20 باكيت باليوم أو ما معدله هيك من نحسبها إنه 10 مثلا سنين وباكيتين باليوم، معدل 20 باكيت باليوم، ممكن يعمل سيتي. وبالسيتي هذا الأشعة هي خفيفة، لأنه دايما بيسألونا طيب ما هو الأشعة تبعت السيتي كمان مضرة، ولكن نحكي عن سيتي مع أشعة منخفضة. وهذا الشيء بيساعدنا كثير، شافوا بالأبحاث بالسنوات الأخيرة إنه إحنا لما نلاقي السرطان بالوقت المبكر بنقدر نسيطر عليه. وننطي علاج ناجع.
0: دكتور الحين كمان شوية أقدر عن يعني عن حملة التوعية اليوم في الناصرة، ولكن قبل هذا

0: يعني هناك من يعني يدخن دعنا نقول حتى لو كان بشكل يومي ولكن قليل، ويمارس الرياضة، ويعني يعيش أسلوب حياة بعيد عن التدخين يعني أكثر صحي.
1: نعم.
0: هل أيضا لتدخين من هذا النوع مخاطر؟
1: نعم نعم، احنا بنعرف انه في بنطلع عليها برسم بياني، كلما زادت نسبة التدخين او عدد السجائر اليومي او عدد السنين بالتدخين هذا بيأثر بشكل ايجابي على بشكل سلبي على حدوث سرطان الرئتين. كل ما احنا بيجي بيسألني طب انا بدخن كم من سيجارة باليوم، بقوله طيب احنا من قد ما بنقدر نخفف من التدخين لحد ما انه نوقف التدخين بتاتا. واليوم في عندنا كمان مراكز الفطم من التدخين، او مثلا اللاصقات اللي بيحطوها على الظهر بتبدلها مره باليوم، او علكه اللي فيها نيكوتين، لانه بالاخر هو الواحد بيكون في عنده ادمان للتدخين كمان من ناحيه سيكولوجيه وكمان من ناحيه جسمانيه، لانه الجسم بده نيكوتين. فاحنا على القليله اللي بيكون عندهم معنيين يوقفوا دخان نقدر نعطيهم مثلا على سبيل المثال طرق انه يقدروا يعملوا نفطهم من التدخين. ولكن كيف انت فكيت مظبوط انه اللي بيعمل رياضة احسن واللي بيدخن اقل احسن، ولكن احنا دايما نسعى انه يكون بلا تدخين بتاتا، لانه كل سيجارة زيادة هي بتعرض الانسان انه يكون في عنده خطر لانه يكون عنده تطورات خلايا سرطانية تبلش، وساعتها يكون في عنده كتلة سرطانية لا سمح الله.
0: في كل بلد أكيد بيسألوك هذا السؤال دكتور، بأنه فلان عاش 100 سنة ويدخن حتى دخان عربي وما صار له شيء.
1: هون بتدخل قصة كمان الجينات على الصورة، لأن احنا في ناس بيدخنوش بتاتا وكمان في عندهم سرطان، ولكن شوف الأرقام. طيب الأرقام بتقول إنه 80-90% للناس اللي عندهم سرطان رئة هو بسبب التدخين. فهذا الإنسان أوكي بين قوسين بالحمد العامية بنقول مضط منها، ولكن أنت كل واحد بيكون يدخن هو معرض بشكل مباشر لتطور سرطان خلايا سرطانية في الرئتين. عشان هيك هذا الإشي يعني من ناحية أرقام، من ناحية ستاتيستيك أو من ناحية إحصائية هذا جدا ضئيل. يعني في هناك عن 10% اللي هني مضطوا بين قوسين، ولكن 90% اللي عندهم سرطان رئة هو يعزى للتدخين بشكل مباشر.
0: طيب لو حكينا ايضا اليوم يعني عن دخول الارجيله وايضا السيجاره الالكترونيه والوسائل المختلفه، هل كلها تحمل نفس المخاطر؟
1: بالنسبه للارجيله بقدر اقول انه شغل قاطع نعم، لانه فيها مواد مسرطنه وفي ابحاث كثيره بتحكي عن قصه الارجيله، حتى بوصل لوضع يقول لك انه راس الارجيله يساوي تقريبا باكيت دخان. لما يسألنا إنه عن قصة الأرجيلة منقول نعم إنه في عندها مخاطر لتطور سرطان الرئة. بالنسبة للسيجارة الإلكترونية في عندنا أبحاث بتقول إنه هي في عندها ضرر، ما في عندنا أبحاث لسنوات ممتدة اللي يكون في عندنا نقول زي الأرجيلة إنه قديش هي بتعرض الناس للخطر. هني اخترعوها بالأساس على أساس إنه يكون جسر ما بين بداية الإشي خلال سنة وقفوا الدخان. احنا بنشوف ناس اللي ببلشوا يعني بعبروا للسيجارة الإلكترونية وبكملوا فيها ما بعد السنة، واحنا بنعرف انه في مخاطر. بالفترة الأخيرة كان في أبحاث بأمريكا كمان شافوا انه بالأخص عند الناس اللي الشباب كان في عندهم أمراض رئة اللي مش بس قصة سرطان الرئة، وإنما أمراض اللي هي بتفتك بالرئتين عن طريق الضرر للنسيج الرئوي. فعشان هيك بالأخير بنقول أوكي السيجارة الإلكترونية يمكن بعد في عندنا أبحاث ممتدة لسنين طويلة، ولكن احنا بنعرف انها هيك بتعرض الناس لخطر لامراض الرئتين، وهي المفروض تكون كجسر للعبور للفطام من التدخين بتاتا.
0: اليوم يعني تقومون بيوم توعية في بيكفيشن،
1: ولكن بدنا نوه انه مش بالناصر
0: بالطبرية.
1: طبرية مزبوط، بالبيكفيشن الطبرية بين الساعة 3-6 رح نكون هناك نشوف الموجودين هناك حملة التوعية بالنسبة لمكافحة التدخين، كيف بنقدر نحكي عن كيف انه نشخص الحالات بشكل مبكر، كيف نحكي شوي اكثر عن قصة فحوصات السيتي للوقاية من سرطان الرئة.
0: هم جدا من التواجدات في المنطقة، ويعني زي ما ذكرنا
1: معزومين نتواصل ونتعرف على بعض. يعطيك العافية
0: الدكتور صالح نزال، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بزميل، مع السلامة.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا في الساعة الثانية من بيت العيلة. الكثير من مواضيع تنتظرنا، منها رح نحكي عن المونديال، ولكن يعني من جانب آخر من الجانب الاقتصادي، أي شركات ستجني الأرباح خلال المونديال، المونديال الاقتصادي في فقرة خاصة في بيت العيلة.

يوم العائلات الحاضنة، كنا تحدثنا عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي. رح نكون مع ممرضة عندها 3 أطفال بيولوجيين، طفلين كأم حاضنة قامت لاحقا بتبنيهما، والآن هي أم حاضنة لرضيعة عمرها 7 أشهر. سنتعرف على هذه الأم وهذه الرسالة الهامة. إذن هذا ما ينتظرنا في بيت العيلة الساعة 2، رأس الساعة نشرة إخبارية من إذاعة الشمس، من بعدها رح نتابع معكم مشوار.

0: أسياكو كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك أوبتينايز،
1: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني انا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشابين حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة من القدس بزعم التخطيط لتنفيذ هجوم عبر إلقاء عبوة ناسفة على جنود في قاعدة عنتوت العسكرية شمال شرق القدس، وطلبت النيابة إبقاء الأسيرين رهن الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما. قدمت لائحة اتهام ضد شاب عشريني من قرية الريحانية بعد ضبطه متلبسا بإطلاق النار على منزل ومصالح تجارية في سخنين وحيازة أسلحة وذخيرة. هذا وتبين من مواد التحقيق أن منفذ إطلاق النار أرسل في إطار محاولة ابتزاز على خلفية نزاع بين إخوة، حيث أطلق النار باتجاه منزل أثناء جلوس أفراد عائلة بداخله بينهم أطفال. قدمت لائحة اتهام ضد منتصر عمارة في 31 من عمره من اللد بتهمة ارتكاب جريمة إطلاق نار في الطيرة أسفرت عن مقتل حمودي سلمان وإصابة آخر بجروح خطيرة. هذا طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقه. أرسلت القيادة القطرية لأولياء أمور الطلاب والمجلس القطري للطلاب والشبيبة رسالة مشتركة إلى وزير التعليم يؤف كيش للمطالبة بإلغاء ما تبقى من امتحانات البقروت لطلاب شمال البلاد في ظل التصعيد الأمني. واقترحت الرسالة أن يتم الاعتماد على درجات التقييم المدرسي وما يعرف بالعلامة الوقية. إلى ذلك، من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل جلسة خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية. وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان، خاصة السكان المتواجدين في جنوب نهر الزهراني، وأتي ذلك بعد إعلان الجيش عن بدء عملية واسعة في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف التاريخية في جنوب لبنان. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس في أعقاب السيطرة على قلعة شقيف التاريخية إن هذه رسالة واضحة للأعداء أنهم سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر. وأضاف كاتس أن السيطرة على القلعة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء نتنياهو، مشيرا إلى أهمية القلعة وموقعها الاستراتيجي لحماية بلدات الشمال. بدوره قال وزير المالية بتسلائيل سموتريتش إن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة، وأكد أن العمل جار على تحقيق الأمن لسكان الشمال.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يترأى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعة الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا، رجعنا لنتابع بيت الليلة الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، ليليان حاج في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة تنتظرنا قبلها الأغنيات. عن المونديال الاقتصادي رح نحكي، عن العائلات الحاضنة وقصة مثيرة لممرضة، وبعد في بيت الليلة.

الآن نريد مجتمعاتنا مستمعينا الحديث حول يوم العائلات الحاضنة. كنا تحدثنا الأسبوع الماضي عن معنى العائلات الحاضنة.

0: اليوم يعني رح نحكي عن قصة خاصة. طالبة جامعية اليوم في مجال الرفاه الاجتماعي، ولكنها في الأصل ممرضة مؤهلة، عندها 3 أطفال بيولوجيين وطفلين. كأم حاضنة قامت لاحقا بتبنيهما، الآن هي أم حاضنة لرضيعة عمرها 7 أشهر. بمناسبة اليوم العالمي للعائلات الحاضنة نستضيف علا أسدي. تحياتنا.
1: تحياتنا،
0: يعطيكم العافية. نحييك علا. طيب خلينا نبدأ هيك يعني من البداية، يعني عندك زي ما ذكرنا 3 أطفال بيولوجيين، كيف يعني وصل القرار وانت قررتي انه انت بحاجة ايضا لان تكوني ام حاضنة؟
1: القرار إجا قبل الولاد البيولوجيين، بما أنه عرفتني أنه أنا ممرضة، فالقرار إجا وأنا بشتغل في المستشفى وقت كنت مسؤولة عن طفل اللي هو 8 أشهر، وصار هناك هيك تلابس في وين الولد بده يطلع من المستشفى للأم للشؤون، فإجي الشؤون وقرروا يأخذوا الولد على مؤسسي. فأنا من وقت هذا القرار كان في حطيت قرار وحلم حياتي إني أنا في المستقبل أتبنى ولد، يعني أنا بحكي لك عن حلم عمره 25 سنة تقريبا.
0: نفهم ولا قبل يعني ما كان عندك أطفال بيولوجيين؟
1: قبل ما أتجوز، قبل ما أفكر أكون في علاقة مع أي حدا، قرار وأنا بنت عزبية أخذته، والإشي استمر معي لحد ما أنا تعرفت على جوزي. فكان هذا طلبي منه، أنا عندي حلم حياتي إن أنا أتبنى ولد، فاتقبل الإشي يعني برحابة صدر، بس كان الشرط إنه نخلف أولادنا البيولوجيين بعدين نبلش في هذا في هاي الخطوة، وهيك صار معي.
0: طيب بعد يعني 3 أطفال وولادات وتربية وصعوبة حياة خلينا نسميها، كيف إجا القرار ومع هذا إنه ممكن إنه أيضا نكون عائلة حاضنة؟
1: صح، هون من إحنا بلشنا هذا المشروع، فبلشنا مشروع بفكرنا في مع أولادنا، لمن أنا كان في عندي أولادي، لمن يكبر أولادي جيل 3 سنين 4 سنين، كان الإشي مطروح قدامهم على الطاولة كيف بيقولوا، وهني عارفين إنه إحنا مستقبلا بدي يكون في عنا أولاد حضاني أو أولاد تبني. فالإشي تبلور يعني بيني بالعائلة عندنا إحنا كأب كأم كأولاد، وكان قبول كبير كبير كبير، كان قبول من ناحية أطفالي. وبعد 3 أولاد حسيت إنه إلى الوقت، لأنه الواحد صار يكبر بالعمر، صار مسؤوليات أكبر، أولادي صاروا يكبروا، فإجا الوقت إنه أنا لازم أحقق الحلم اللي أنا حلمت كل حياتي، وتقريبا عهد ووعد أخذته على نفسي إنه أنا أساوي هاي الخطوة. فإجا الوقت المناسب وبدينا في هذا المشروع، يعني قبل بيجي حوالي خلينا نقول 12 سنة تقريبا.
0: حكينا إنه يعني في البداية إنه قمت أيضا يعني لاحقا بتبني الأطفال، يعني صحيح. عمليا كنت في نفس الوقت يعني عائلة حاضنة للطفلين؟
1: صح، أنا كنت عائلة حاضنة للطفلين اللي هني إخوة 2، ومع الوقت طلع قرار محكمة إنه الأولاد لازم يطلعوا للتبني، لأنه الأهل ما فيش مجال معهم إنه يرجعوا ويربوا أولادهم. فكنت أنا موجودة، يعني إنه بوين، يعني أنا ربيت الأولاد، صاروا قطعة مني، صاروا روحي، صار كيان موجود عندنا في البيت زي الباقيين.
0: بعد أي يعني فترة زمنية قررت التبني؟
1: بعد 3 سنين، بعد 3 سنين من الحضانة. فقلت أنا يعني زي تقول بين قوسين، ما حدا أولى مني أخذهم، لأنه بطلت أقدر أعيش بدونهم. يعني بصيروا جزء من حياتك، جزء من بيتك، جزء من عيلتك، حتى العيل اللي حوالي المكبرة والمصغرة صاروا جزء منا. يعني
0: طيب كيف يعني أنا يمكن ما بتستخدمي اليوم يعني مثلا مصطلح أطفال بيولوجيين وما إلى ذلك، ولكن ومع هذا كيف تقبل أطفالك يعني دخول عمليا لطفلين، والآن رح نحكي كمان شوية عن الطفلة الرضيعة، للألعاب.

0: إلى لحياتهم.
1: إيه من الإشي أنت تشتغل عليه من صغرهم، الإشي بيولد. يعني إحنا ربينا أولادنا على العطاء، على إنه تعطي تساعد تشتوي الآخر. أنا ما حسيتش إنه في صعوبة مع أولادي إنهم يتقبلوا هذا الإشي، العكس العكس صحيح. إحنا لما نتأخرنا شوي، بتعرف لما بلشنا بالإجراءات بكل وقت، يعني شوي عبين ما يعطونا الموافقة الأخيرة، وبعد ما ناخذ الموافقة الأخيرة كمان بكل وقت عبين ما إحنا نلاقي الإشي الملائم إلنا. يعني مرات في كتير في حضانة اللي هي بتكون مع عوائق جسمانية أو نفسية أو إشي، أو ولد طبيعي، فبدنا نلائم، يعني بدنا نلائم شو أنا بدي مع الأطفال الموجودين. فأكل معي شوية وقت، واللي كان اللي كان يضغطوا على المؤسسة ويتصلوا لهم بشكل مباشر، يعني مش أنا أولادي، يعني عندي بنت وقتها كانت 6 سنين، كانت تتصل بالعاملة الاجتماعية تقولها يلا وانت بدكم تجيبولنا أخو، وانت بدكم تجيبولنا أخو. الإشي بيبدأ من المصغر، إنك أنت تفوت هذا الإشي لأولادك، مش بشكل مفاجئ يلا بدنا نجيب ولد على البيت، بدنا نحتضن ولد. الإشي لما الفكرة تتبلور مع الأولاد ومع العيلة، الإشي بيجي هوين كثير وما بتحس فيه.
0: ويعني ومع هذا، يعني أنت بتصوري الأمور يعني نوعا ما ورديا، احكي لنا هيك عن الصعوبات.
1: في صحيح، لا لكل إشي بحياتنا في صعوبات، وفي أشياء حلوة اللي هي أشياء إيجابية وأشياء حلوة. صعوبات، كان في كثير صعوبات، يعني إنه تستقبل ولد جديد في البيت، بدك في محل، هات نحكي عن الأشياء المادية مثلا، إنه في بدك محل، أنا زيدت غرفة جديدة على بيتي وقت ما أنا احتضنت أولادي للحضانة اللي هم استأنمت بنيتهم، انجبرت أزيد غرفة جديدة على بيتي، المستلزمات، تخوتي، كل هاي الأمور كله أنا جبته. الإشي النفساني إنه أنت تايت لوضع جديد، بدك ترجع من جديد، مسؤولية أكبر، صبر أكثر، ترتيبات أكثر في البيت، عائلية، سيارات، كل هاي الأمور. ممكن كمان تصل لوضع إنه صعب من ناحية نفسانية إنك أنت تتقبل كمان. بس بالمقابل هات نحكي عن الناحية المادية أو الإشي، دائما في دعم. يعني المؤسسة اللي أنا أخذتها كان في دعم كل الوقت، دعم شهري مادي. ناحية نفسية كان في دعم نفسي منهم كل الوقت، موجودين لإلنا، ومرافقة مهنية، إرشاد، دعم بكل خطوة إحنا موجودين فيها، هم كانوا كل الوقت معي. هذا الإشي بخفف من الصعوبات اللي إحنا بتكون موجودة عنا.
0: علا، يعني يحق لي الأهل البيولوجيين التواصل مع الطفل طبعا بدعنا نقول بطريقة اللي هي طريقة الشؤون أو يعني طريقة رسمية، كان هناك تواصل بين الطفلين وأهلهم؟
1: أكيد أكيد. هون الحضانة ما بتمنع إنه الأهل البيولوجيين يتواصلوا مع الأولاد، بس إيش في ضمن وإطار الشؤون. يعني ما بقدر أنا بشكل شخصي أنا أخذ الأولاد وأوديهم زيارة عند أهلهم، أو هم يتواصلوا معهم ويجي يشوفوهم، بس عن طريق الشؤون كان في تواصل. مرة كل أسبوعين كان في زيارة لمدة ساعة، الأم والأبو يجي يشوفوا الأولاد، الأولاد يقعدوا ساعة كاملة إلهن لحالهم. كل الوقت كان في تواصل.
0: طب لو بنحكي عن ممكن المفاجأة، يعني الآن أنت أيضا حاضنة لطفلة عمرها 7 أشهر، كيف قررتي هيك؟
1: كيف قررت؟ هون بيجي مصطلح دايما أنا بحب أقوله، إنه لما تفتح قلبك تقدرش ترجع. صعب، مش لأنك أنت بتكاش أو بدك بتقرر ترجع ولا ما ترجعش، أنت بتشق طريق اللي صعب ترجع فيها. يعني بتقول أنا عطيت، أنا احتويت، أنا صلحت. يعني هون كمان شوي ممكن أحكي عن إيش الإيجابيات اللي الطفل الحضانة اللي بأخدها، أو إيش أنا كعائلة حاضنة بأخدها. يعني هون أنت الإشي أسمى، الإشي أسمى من أم الواحد ما يعطيش، ما يساعدش. بصير في زي نوع من الإدمان، أنا عطيت بدي أعطي كمان، عندي القدرة أعطي كمان، ليش أنا ما أعطيش؟ وبقول دائما إنه كل واحد فينا عنده شغله.

0: يعني تعاملوا مع هذه الخطوة؟
1: كبداية من قبل 9 سنين اللي من أنا سوينا هاي الخطوة، جوزي وولادي كانوا دائما الدعم الأكبر إلي، لولاهم أنا بكونش موجود اليوم هون وبكونش عملت الخطوة الأولى. أما مثلا كان في صعوبات من العائلة المقربة، كان في من الجيران إنه كيف يعني إحنا أولادنا بالقوة نقدر ندير بالنا عليهم، كيف أنت عملتي هاي الخطوة؟ وبالمقابل مع الوقت صار الإشي تقبلوا الإشي، بالعكس يعني صار زي يعني كثير كثير هم مبسوطين بالفكرة وكثير بيشكوا بالفكرة، بس ناقص إنه يعملوا هيك خطوة. يعني كان صعب شوي في مجتمعنا، صعب إنه نعمل هيك خطوة، مش هوين، صعب من نواحي كثير. أما اليوم أنا أولادي اللي تبنيتهم عادي موجودين في العيلة، بنادوا على أمي، تيتا، سيدي، عمي، خالي، عادي جدا جدا، ما في أي تميز بيني وبين أولادي، كان مدارس ولا مجتمع ولا أي حدا بالمرة شيلي.
0: طب وسبعة أشهر يعني عمر الطفلة بعد 5 أطفال، حتى لو أنك ممرضة كيف بتواجهي يعني دعينا نقول صعوبة تربية طفلة في هذا الجيل؟
1: في صعوبة تربية، بس لما يكون في تقسيم للمهام في البيت، هذا الاشي كثير كثير كثير بيهون علينا انه نتعامل مع هذا الضغط العائلي، الضغط كل الضغوطات الموجودة فيه احنا موجودين فيها، هذا بيهون كثير علينا. لما انت تقسم وقتك كل واحد ياخد شغلة معينة بالبيت، الاشي كثير بيساعد. الدعم الموجود بالبيت، دعم العائلة، دعم الجيران حاليا كثير كثير بيساعد، والدعم من المؤسسة كمان هذا أكبر مساعد موجود إلي. بدي أرجع لنقطة اللي بديت أحكي عنها، إنه كيف أنت بتبدأ تعطي بتقدرش أنت توقف، بصير العطاء مستمر وبدأ كل الوقت تعطي أكثر وأكثر. أنا لما تبنيت لولاد 2 من أولادي حاليا وبديت أتعلم بالجامعة، صار صعب علي، صار ضغوطات عندي كثير في البيت، بطلت أقدر يعني إني أستقبل ولد جديد. فتوجهت للمؤسسة وقلت لي إنه خلص أنا ما بقدر أستقبل ولد جديد. بس شوف سبحان الله الحنية والعطاء اللي موجودين في البني آدم. وقت ما اتصلت لي العاملة الاجتماعية بتقول لي في بنت 3 أسابيع بالمستشفى، أنا أول شغلة دمعتي نزلت، بديت أتوتر ويعني توتر وتأثير حلو مش لا سمح الله سلبي. دوري أنا قلت لها مستعدة أنا أخذها، فأخذت أنا خلت بنت حياة، الأطفال حياة في البيت، يعني بيت بدون طفل أنا بالنسبة إلي ما فيش حياة. فما فكرتش مرتين، دوري أخذت البنوتة، واليوم الحمد لله من 3 أسابيع صار عمره 7 أشهر.
0: كلمة أخيرة حابة توجهها علا لمن يتابعنا الآن، ونفهم قديش هذا الموضوع يعني مركب معقد خاصة في المجتمع العربي، كل ما يتعلق بالتبني من الجانب الديني الاجتماعي ويعني الضغوطات الهائلة للحياة. ومع هذا شو بتحكي لمن يتابعنا الآن؟ ونعرف وأنا كنا يعني في حديث أيضا مع المسؤولين حول موضوع الحضانات في المجتمع العربي، وبأكدوا أن هناك الكثير من حالات تحتاج لبيت دافئ لحضانة هذه البيوت.
1: صحيح. بدي أقول شغلي اللي ممكن أختصر كل الحديث، إنه البيوت بنقدر نحن نبنيها بالجدران، بس العائلات بنبنيها بحبنا، بعطائنا، بالأمان. في أطفال كثير اللي هي بحاجة لعائلات، ملان أطفال اللي بحاجة لعائلات. هاي الأطفال خلينا نقول ما اختارت بدايات ولا حياة ولا ظروف ولا كيف هم موجودين وين موجودين. وأنا بالنسبة إلي عندهم الحق، كل طفل انخلق على هاي الدنيا مش مهم شو السبب، عنده الحق إنه يكون عنده مستقبل مستقر حلو زي وباقي الأولاد، زي أولادي، زي أولادك، زي أي حدا. والاحتضان أنا بقول لكم الاحتضان، كل حدا بيسمعني، الاحتضان مش مجرد كفالة أو رعاية هيك بدنا نرعى ولد لفترة معينة أو إشي، هو أسمى من هيك، هو صناعة إنسان، صناعة إنسان. ومن هنا أنا بقول لك من أحيا نفسا

0: كمن أحيا الناس أجمعين. وبهيك إحنا بنمنح الولد، بنمنحه سقف، بنمنحه غطا، بنمنحه حب وأمان، بتعطيه هوية نفسية. ومن ناحية ثانية، من ناحية ثانية للمجتمع، أنا بشكل غير مباشر أنا عمال أساعد المجتمع إني أخفف من الشباب الموجودين بالجرائم. أنا لما أعطي ولد دفئ وحنان وبيت وعيلي وأب وأم، في سياح، في نظام، في كل هاي الأمور، الولد بده يترعرع في بيئة صحيحة. البيئة الصحيحة هذا كمستقبل، هذا ولد عنده بيئة منيحة، اللي هو مش راح يروح للجرائم، مش راح يروح للشوارع. خلينا نقول
1: نتمنى أن تكون رسالتك وصلت علاء الأسدي، نتمنى لك كل الخير ولأطفالك كلهم طبعا كل الخير، الأمن والأمان والصحة
0: إن شاء الله. إن شاء الله في شغلي، في شغلي ممكن جملة صغيرة أزيدها عشان نحس كل واحد منا بيقدر يعطي، بس انت قرر تقعد وقرر انك تعطي. وفي مفاجأة بحب اقولكم اياها، البنت اللي 7 أشهر الموجودة عندي، انا اسمها كمان عمال في للتبني، عمال اجهزها للتبني. والمفاجأة الحلوة انه في إلها اخو اللي هو عمره 2، وانا كمان قررت، مش انا قررت، انا جوزي ولادي قررنا في شكل عام انه انا اجيب كمان الولد هذا كمان اتمنى.
1: يعني مثير، في يعني تعجز الكلمات عن وصف هاي القصة. علاء الأسدي، نتمنى لك كل الخير. شكرا.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية. ومنحب نسمع بهاي انه في عائلات كثير كمان اللي هي اخذت وتبنت واعطت وحضنت. يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.

0: هل فقط الأمومة تقاس بالحمل 9 أشهر أم يعني اللي التربية والعناية والحضانة؟ أمومة وعالم لا يقل أهمية. بعد الفاصل اللي راح نتابع في بيت العيلة.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: تحذير عكا غرب كل واحد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعينا. كمان شوي رح نحكي عن المونديال، يعني الحدث الرياضي الأكبر، ولكن ما يحمل معه أيضا من جانب اقتصادي. يعني هل فكرتوا مرة كيف هذا الحدث يؤثر أيضا على جيوبنا، على أموالنا؟ من المستفيد، من الرابح الكبير، أي شركات؟ الكثير من مواضيع سنطرحها بعد الفاصل.
1: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: نظاراتك
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائماً

0: رجعنا نتابع برنامجنا بيتي ليلة 12:38 دقيقة أسامي استديوهات الشمس. تعالوا نحكي عن المونديال بعد نهائي المثير لدوري الأبطال وفوز باريس للمرة الثانية المتتالية على أرسنال. تتجه أنظار الرياضيين إلى المونديال والحدث الرياضي الأكبر، ولكن رح نحكي ليس عن الرياضة وإنما عن المال. من المستفيد من المونديال، وهل يعني من الممكن أن يؤثر علينا أيضا كأفراد مباشرة؟ عن هذا الموضوع دعونا نرحب بوكيل تأمين تقاعدي يختص في تحصيل الحقوق، إلياس شحادي، تحياتنا.
1: مرحبا، سلام جميعا،
0: نحييك. قبل كل شيء إلياس، مين بتشجع؟
1: في الدوري الأبطال كنت بدي صراحة أرسنال، للأسف خسرنا امبارح.
0: أوكي.
1: في المونديال إن شاء الله السنة بيرفعها رونالدو، يعني بيطلع له.
0: بيرفعها رونالدو. أنا من المفروض أنهي اللقاء هون الياس، ولكن راح كمل. طيب نحن راح نحكي عن موضوع يعني الاقتصاد، ويعني الاقتصاد المباشر علينا يعني كأفراد، وأيضا على الشركات الكبرى. السؤال يعني دعنا هيك يعني حتى من يتابعنا نعمل الرابط الصحيح، كيف يؤثر المونديال مثلا على التوفيرات وصناديق التقاعد؟ إلياس، يبدو بأنه الزملاء في الخارج فكروا أنه جديين بالنسبة لرونالدو. لكن نزحنا بطبيعة الحال، رح نرجع للحديث مع إلياس حول المونديال

0: وصناديق التقاعد. رجعت لنا
1: سلامات يا للأسف.
0: يعني زي ما ذكرنا يعني سؤالنا كان يعني حتى هيك ندخل الحديث، كيف يؤثر على صناديق التقاعد مثلا المونديال؟
1: طلع المونديال هو اولا اذا انت بتطلع على المسار اللي بتنحط في كأس العالم هو برنامج اقتصادي اولا.
0: نعم.
1: كمية اللي إذا تطلع الأسهم بتاعت فيزا وماستر كارد، الأوتيلات بتكون مليانة، السياحة بتنتعش مش بس بالدول اللي بتستضيف كمان في الدول عنا. إذا بتنتبه المصاعد المطاعم بتنتعش،
0: مطاعم مقاهي صالات الكثير يعني من أماكن مثلا
1: هو الأساس حدث اقتصادي عالم. عشان هيك إذا بتشوف إنه بحطوا فيه أموال طائلة. احنا اليوم لحد خلينا نقول مدة بسيطة ما كانش عندنا هذا الوعي انه نعرف هاي المصاري كيف نستغلها صح. مصرياتنا اذا بتنحط بصناديق التقاعد وبتنحط بمسلول هالشكعال اللي هو يربح من هاي المنيوت الاسهم اللي اللي بتعمل أرباح، إحنا كمان بنربح بشكل غير مباشر.
0: نعم، ولكن في شركات يعني أكثر من غيرها يعني دعنا نقول تعتمد على المونديال ويعني صناديق اللي هي يعني بشكل مباشر من الممكن أن تربح من هذا الحدث.
1: الشركات قصدك من ناحية صناديق التقاعد؟
0: نعم.
1: طلع صناديق التقاعد هي بتعطيك إنك أنت تختار وين تحط، بأي مسلول تحط الصندوق التقاعد تاعك او الكرن شتلموت او في ناس بيعملوا توفيرات غاد. انت بتختار وين، لازم تقعد مع شخص اللي هو مختص عشان تعرف بالضبط اي اسهم تختار، اسهم اللي هي داخل الدولة، اسهم اللي هي عالمية، في ايش الواحد ينتج عن جد والاشي ملموس. مش عم بحكي على مبالغ بسيطة، على ايش بحكي، على مبالغ طائلة اللي ممكن انت تربح فيها.
0: نعم.
1: يعني جد ربحة.
0: نعم. طيب بالمقابل يعني دائما يعني عندما نتحدث عن دعنا نقول أسهم نتحدث أيضا عن خطورة، هل من الممكن أيضا يعني أن تهبط أسهم هذه الشركات؟
1: طلع كل إشي ممكن، يعني دائما بلشش إشي وأنا 100% مضمون، كل إشي ممكن، كل إشي جايز. كل ما كانت الخطورة أعلى، كل يعني كل ما كانت الخطورة أعلى كانت الربح أكبر، هذا الإشي طبيعي.
0: نعم.
1: بس الواحد لازم يكون ذكي، لازم يعرف يستغل الفرص، يعرف وين يحط مصاري، يقرأ السوق. إحنا هيك هيك إحنا متابعين الأخبار وإحنا مش عارفين إذا بكرة رح نعيش.
0: نعم.
1: نفس الشيء صندوق التقاعد، أنت بدك تعرف تلاقي اللحظة المناسبة وأنت تحط مصرياتك بهاي المسلول وأنت تغير مسلول، والإشي متاح دائما طبعا. فيش
0: عندنا مثلا دعنا نقول نوع من رقم يعني اللي يعني بالإمكان وصف من خلاله المونديال، يعني كم يكلف المونديال؟ ونعرف أنه في قطر كان هناك يعني نوع من أرقام قياسية اللي كلفت إجراء المونديال فيها.
1: صح. طلع قطر كانت آلة خاصة لأنه قطر كان في دفع أموال، فأني دولي لو كانت جاهزة تستضيف المونديال فكلف كتير، عشان هيك كان في كتير حدث على الأموال اللي تضخت بالحدث الكبير هذا. بالنسبة لأمريكا بفكر إنه هذا تاني مونديال أو ثالث مونديال بيستضيفوه، الملاعب جاهزة، البنية التحتية جاهزة تستقبل، فهني بس هاي السنة دائما نيتو أرباح رح يكون عندنا. فيش يعني زي ما بقولوا هالشكعة أولى اللي لازم يعوضوها.
0: نعم. وكون المونديال يعني ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما يعني أيضا في الدول القريبة، إلى أي مدى هذا من الممكن أن يعني يحتاج لدراسة أكبر بالنسبة لكل ما يتعلق بالاستثمار؟
1: من ناحية استثمار بتخيل إنه الشركات المستفيدة شركات واضحة اللي هي عالمية، مش محددة بمكان معين، ولا بأمريكا ولا بالمكسيك ولا
0: بكندا،
1: من ناحية اسمه ولا كندا. شركات الفيزا، الأوتيلات، الشغلات هاي اللي انت مجرد انك يعني واحد بيدفع بيدفش التاني.
0: نعم.
1: جرد انه الاقتصاد علي مثلا في الصعيد الماستر كارد بالفيزا فهو

0: راح يدفش كمان السياحه، راح يدفش كمان المواصلات، فش كل الشغلات هاي تربح. الشيء الصعب انه ثلاث دول صعب من ناحيه خطوره، قصدي على الخطوره فيها خطورة بهيك حالة، بس مش زي قطر
1: يعني نقول. نعم، وخاصة أنه يعني الاقتصاد يختلف يعني ما بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
0: تمام،
1: نحن نتحدث عن يعني اقتصاديا عن دول مختلفة. إلياس، لو سألنا أيضا عن جانب دعنا نقول المظلم أكثر، كل ما يتعلق بالتكهنات حول نتائج المونديال، ونعرف أنه هناك الكثير من أموال طائلة يبذر هناك، لدينا ايضا رقم حول يعني تكلفه شيء من هالنوع؟
0: الصراحه انا شخصيا ما عنديش فكره، بس بتفكر بحدث عن الشكل بكلف مليارات الدولارات.
1: ويعني زي ما ذكرنا هذا الجانب الغير قانوني لكل أنواع الرياضة، خاصة في حدث رياضي من هذا النوع. لو حكينا أيضا إلياس يعني عن دعنا نقول من يتابعنا الآن ويعني يفكر بالموضوع، يعني غير أنه بيشجع فريق ما، يعني يريد الاستفادة من المونديال اقتصاديا، الفكرة هي عمليا الاستشارة أين يضع يعني أموال التقاعد والاستكمال وما إلى ذلك، هذه الفكرة الوحيدة، أم أن هناك يعني إمكانيات أخرى، أطر أخرى لمحاولة جني أرباح من المونديال؟
0: غير الوينر اللي حكيت عنه مرة، في مجال واحد دائما مع أنه بني آدم يشغل مصرياته اللي تجيب له كمان أرباح، مش بس من المونديال، دائما في أحداث، دائما في شركات جديدة بتطلع، دائما انا مع انه المصاري اليوم تعملها انت الشركه اللي بتشتري فيه اليوم رغيف خبز، السنه الجايه بيشتري لك نص رغيف، فاذا هذا الشركه اللي انت ما استعملتوش صح اليوم راح تخسره السنه اللي بعدها، فاهم علي شو قصدي؟ المصاري اللي يعني الحياه عم تغلى والشركه عم بضعف، مش بس الشركه، كل العملات هاي اذا انت مش حاططها بمكان صح قيمتها راح تخف. فانا دائما مع ان الواحد يدور على شغلات يستثمر فيها، حتى لو جاب الربح اللي هو 10% او 4%، مش 4%، 10% او اكثر.
1: واخيرا ذكرت يعني موضوع الشيكل، يعني الدولار ويعني سعره المنخفض هذه الفترة واليوم يعني أيضا يعني هبوط في سعر الدولار، إلى أي مدى يعني هذا دعنا نقول يتماشى مع ما ذكرته من إمكانية جني أرباح؟ هل سيؤثر يعني سعر الدولار على هذا الجانب؟
0: طبعا المونديال، أنا حسب رأيي الشخصي، مش المونديال راح يكون له تأثير كبير على سعر الدولار، إذا هو راح يرجع يوقف حيله ولا لا. في نظريات بتقول انه هاي نهايته، بس انا افكر انه لا، بعد في له مجال يطلع وينتعش، ومفكر ان المونديال هو عن جد حدث اللي راح يأثر بشكل ايجابي على الدولار.
1: من الممكن ان يعني يشهد ارتفاع يعني استثمار الدولار، من الممكن ان يكون حكيم في هذه الفترة
0: 100%. طبعا هاي مش انا ممنوع انصح حدا، كل واحد وقراراته يعني، بس انه انا افكر انه هذا المونديال راح يكون له تاثير ايجابي على الدولار.
1: نتمنى يعني يكون حدث رياضي يعني مليء بالاهداف والاثاره وايضا المال. الياس الشحادي،
0: ان شاء الله
1: بدنا نتشكرك. انا شخصيا اتمنى ان يفوز ميسي طبعا يعني بمره ثانيه ويعني يحط بكل الارقام، ولكن رونالدو كمان له حظوظ بدون شك. شكرا جزيلا،
0: شكرا يا هلا،
1: الى اللقاء. الياس الشحادي.

ننهي بيت العيلة لليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا. الأمل تكونوا قضيتوا معنا أوقات ممتعة. شكر خاص لضيوفنا اللي شاركونا اليوم بمداخلات ولقاءات. نتمنى لكم أسبوع هادئ أولا ومليء بالمفاجآت السارة. خليل حداد وابتيال حسن عدوا لكم البرنامج. ليليان الحاج في إنتاجه. وكنت معكم إيال حميد حديد.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبيل.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دوت سافرة الإنذار ظهر اليوم في مدينة عكا والمطل وخليج حيفا والكريوت وعدد من البلدات والمواقع شمال البلاد للتحذير من إطلاق مسيرات وصواريخ من لبنان، وطالبت الجبهة الداخلية السكان بالتوجه إلى الملاجئ حتى صدور إشعار آخر. هذا وأعلن الجيش لاحقا عن انتهاء الحدث. في غضون ذلك، من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل جلسة خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية. في السياق، أرسلت القيادة القطرية لأولياء أمور الطلاب والمجلس القطري للطلاب والشبيبة رسالة مشتركة إلى وزير التعليم يؤف كيش للمطالبة بإلغاء ما تبقى من امتحانات البيجروت لطلاب شمال البلاد في ظل التصعيد الأمني. واقترحت الرسالة أن يتم الاعتماد على درجات التقييم المدرسي وما يعرف بالعلامة الوقية. أصيب عامل بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في موقع بناء في صفد، بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب ثم نقل إلى مستشفى زيف لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشابين حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة من القدس بزعم التخطيط لتنفيذ هجوم عبر إلقاء عبوة ناسفة على جنود في قاعدة عنتوت العسكرية شمال شرق القدس. قدمت لائحة اتهام ضد شاب 20 من قرية الريحانية بعد ضبطه متلبسا بإطلاق النار على منزل ومصالح تجارية في سخنين وحيازة أسلحة وذخيرة. هذا وتبين من مواد التحقيق أن منفذ إطلاق النار أرسل في إطار محاولة ابتزاز على خلفية نزاع بين إخوة، حيث أطلق النار باتجاه منزل أثناء جلوس أفراد عائلة بداخله بينهم أطفال. قدمت لائحة اتهام ضد منتصر عمارة في 31 من عمره من اللد بتهمة ارتكاب جريمة إطلاق نار في الطيرة أسفرت عن مقتل حمودي سلمان وإصابة آخر بجروح خطيرة. هذا طالبت النيابة تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقه. شددت المحكمة العليا عقوبة السجن لشاب من سكان الناصرة من 6 سنوات إلى 7 سنوات بتهمة التخاور لصالح إيران. وبحسب لائحة الاتهام، أقام المتهم علاقات مع جهات عملت لصالح الاستخبارات الإيرانية، كما أضرم النار في مركبات وساعد أشخاصا على التسلل إلى إسرائيل. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 27، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب ويافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري. حتى الآن صافرات الإنذار في مدينتي عكا ونهرية، وكذلك في منطقة الجليل الأعلى وفي خليج حيفا، وهذا لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في الأراضي اللبنانية، توسيع مساحة الصواريخ والمسيرات التي تستخدم من قبل حزب الله، وهذا بموازاة إعلان الجيش الإسرائيلي عن تعميق العمليات العسكرية في جنوب لبنان والتوغل البري. ورئيس أو وزير الأمن كاتس في تصريحات هذا الصباح يقول إن إسرائيل وصلت إلى قلعة أشقيف أو البوفور كما تسمى، ولن تنسحب من هناك، وستبقى

0: هذه المناطق مناطق عازلة وآمنة، كل هذا رغم الحديث عن مفاوضات جارية ما بين واشنطن وطهران من جهة، وأيضا إسرائيلية لبنانية في العاصمة الأمريكية. موضوع البوفور له رمزية كبيرة أيضا في الذاكرة، إذا كانت إسرائيلية ولبنانية وكذلك فلسطينية خاصة، ويعيد المشهد إلى الاجتياح الإسرائيلي في العام 82 والمعارك الضارية التي كانت هناك في هذه القلعة. نحن إلى التقرير التالي الذي يعيد أيضا الذاكرة حسب الروايات الثلاث.
1: عاد إعلان الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في منطقة قلعة شقيف ووادي السلوقي جنوب لبنان إلى الواجهة، أحد أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ولبنان. فقلعة شقيف أو البوفور ليست مجرد موقع عسكري مرتفع يشرف على نهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، بل تحمل حمولة تاريخية كبيرة في ذاكرة الأطراف المختلفة. بالنسبة للفلسطينيين، ارتبطت القلعة بمعركة عام 1982 التي خاضها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وأصبحت رمزاً للصمود رغم التفوق العسكري الإسرائيلي. أما في الذاكرة الإسرائيلية فتعد شقيف واحدة من أشهر معارك حرب لبنان الأولى، بعدما تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر خلال السيطرة عليها قبل أن تتحول لاحقاً إلى موقع عسكري متقدم حتى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000. بعد الانسحاب أصبحت القلعة جزءا من الرواية اللبنانية ورواية حزب الله حول التحرير، فيما شهد وادي السلوقي المجاور معارك عنيفة خلال حرب تموز عام 2006. اليوم يقول الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو تدمير بنى تحتية لحزب الله وتعزيز السيطرة الميدانية في شمال الحدود، لكن مراقبون يرون أن للمعركة بعدا رمزيا أيضا، إذ أن السيطرة على موقع يحمل كل هذه الدلالات التاريخية قد تمنح إسرائيل صورة نصر معنوية بعد أشهر طويلة من المواجهة على الجبهة الشمالية. لذلك فإن المعركة في شقيف ليست فقط معركة على تلة استراتيجية، بل أيضا معركة على الذاكرة والرمزية في موقع ما زال يحمل آثار صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود.
0: إذن صراعات امتدت لأكثر من 4 عقود، هكذا قال أو هذا التقرير للزميلة ياسمين غميد، ونحن في متابعة لهذا التطور وأيضا تصريحات رئيس وزير الأمن كاتس قبل قليل، وإلى من كان ضابط مدرعات في الجيش الإسرائيلي في العام 82 وتداعيات هذا الأمر. ألو بيوليمي ألبي روفين شلوم لخات سلام توفيم.
2: سلام سلام.
0: טוב, אז ישראל חוזרת לבופור, תמונות, אפשר להגדיר את זה בראייה הישראלית, תמונת ניצחון, דגל גולני ודגל ישראל על הבופור, הנה, סתיימה המערכה?
2: לצערי, הרחק הרחק מזה, אולי רק מרחיקה את מרחיקה את סיום המערכה. אני לא נגד העלייה לבופור, עלו לבופור זה בסדר, סמל, אבל זה מהלך טקטי, אסטרטגית אין בו שום דבר אמיתי. הירי לצפון יימשך, אנחנו נמצאים בקטסטרופה אסטרטגית, אנחנו נמצאים במהלכים טקטיים שהצבא עושה בסדר. הצבא שלנו הוא צבא מאוד מאוד חזק, הגיע להישגים אדירים גם מול חיזבאללה, וממשלה שמצליחה לרסק, פשוט לרסק את ההישגים הצבאיים של הצבא ומחזירה אותם כל הזמן אחורה. מה גם שאם אפשר לציין משהו מאוד מאוד משמעותי עכשיו בכל המהלך הזה בלבנון ובאיראן, שאנחנו מחר, התהליך קבלת ההחלטות של מדינת ישראל על ביטחון אזרחיה עבר מירושלים לוושינגטון.
0: אבל שנייה, אני ככה לצורך השיחה בינינו אתגר אותך בכמה נקודות. עצם העובדה שמכניסים את הכוחות יותר מצפון לליטני ומרחיבים מה שנקרא את אזור הביטחון, והנה חזרנו להגדרה רצועת ביטחון, כדי זה להרחיק את איום הרקטות והכתבאמים מהיישובי הצפון. זה ייקח עוד כמה ימים, ואז אם יהיה עימות כלשהו יהיה בתוך שטח לבנון. דוקטרינה ישראלית מאוד מוכרת.
2: כן, אני בוגר רצועת הביטחון של שנות ה-90. אנחנו, כן, בונים לעצמנו רצועת ביטחון חזרה.

0: مديح
1: شيف، يعني في كتامين بتطلعش إلا على الإيد.
2: سلام السلام، معكو أبو الحروف. شو فارقة معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي، هي أدرى. وبالنسبة للبقع هو بس حبي يريحك ويريح حاله. الشمس منحط النقط على

0: إذن نحن نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة، وكنا في قراءة تحليلية ميدانية أيضا للتطورات في الشمال تحديدا. صافرات الإنذار دوت كما تابعنا في نشرة الأخبار في منطقة عكا وخليج حيفا والكريوت في الساعات الأخيرة، وحتى الآن لم يبلغ عن أضرار أو إصابات. الجيش قال أنه اعترض عدد من الصواريخ والقذائف التي أطلقت من الأراضي اللبنانية، منها ما تم اعتراضه ومنها ما سقط في مناطق مفتوحة، وكما ذكرت لم يبلغ عن إصابات أو أضرار. ولكن الجيش كما أعلن اليوم صباحا يسيطر على مساحات واسعة في الجنوب بما في ذلك قلعة أشقيف أو ما يعرف بالبوفور، ولهذا رمزية كبيرة. ولكن هل المسار السياسي يأخذ زخم في هذه الحالة أم ما زلنا في المسار العسكري فقط؟ وتابعنا في هذا الموضوع. الآن إلى قضية أخرى تنقلنا إلى أخبارنا المحلية. في نهاية الأسبوع وخلال أيام العيد الشرطة في جسر الزرقاء، قوة تابعة للشرطة، قامت بإغلاق مجمع لعدد من المنازل في بلدة جسر الزرقاء لادعاء محاربة العنف والجريمة في القرية، ولكن هذا يثير تساؤلات وغضب كبير لدى الأهالي. سيدة جولييت جربان وهي صاحبة المنزل في جسر الزرقاء، أخت جولييت أعطيك العافية، السلام عليكم.
1: أهلا، الله يحفيك، وعليكم السلام يا هلا.
0: احكي لنا شو اللي صار معكم في آخر الأسبوع.
1: اللي صار نعتبره عمل بربري وهمجني وفوضى، والفوضى تبدأ من عند الشرطة اللي هم يدعوا إنه بدهم يعملوا نظام وترتيب ومحاربة الجريمة. لما احنا موجودين هنا وحمولة كبيرة، عائلة كبيرة ففيها اطفال ونساء كبار بالجيل، ما كل واحد عنده مرضه.
0: كم عائلة، كم اسرة تقريبا؟
1: احنا 10 عائلات كبيرة، وكل عائلة مكونة من ازيد من 10 اشخاص،
0: يعني بنحكي على عشرات، على 100-200 شخص.
1: عشرات.
0: وفي نساء واطفال وكبار،
1: في اطفال وفي أطفال والدين حديثي الولادة.
0: حديثي الولادة، طيب يعني بس سؤال، لما بيجوا بيسكروا احكي لك كيف صار الإشي.
1: اللي صار قبلها بليل اللي هي ليلة الوقفة كنا كلياتنا صايمين. قبل الفطور فيش في 4 دقائق 5 دقائق ما عدينا إلا أصوات قنابل بتتعزق على بيوتنا علينا. فمش عارفين شو، إحنا موجودين على الطاولة بدنا نفطر صايمين، فقامت الميمة والضرب والكتل وإحنا النساء يعني إحنا ببيوتنا مش لابسين، يعني نكون شو بالبجامة ونكون بلباس البيت، حطينا لباس الصلاة، حتى لباس الصلاة اللي كان موجود علينا بدنا نلحق حالنا عبونا، ضربونا وشدونا منه وكمونا عن روسنا الغطاء، فكل الإشي اللي استعمل ضدنا والله العظيم حرام حرام، وهذا مش ما يتمت
0: اعتداء، يعني في الاعتداء اللي صار، وفي كمان انه سكروا يعني انتم من الشارع اللي بيؤدي للحاره عندكم.
1: لا شو فينا من يوم الوقت يوم العيد يعني طلعنا من الإشي ورحنا بدنا نصلي العيد، رجعنا من صلاه العيد لقينا انه مساحه كبيره ملاني اسمنت، بدهم يسكروا مدخل بيت. يعني هو مش يعني انا مش فاهمه، احنا
0: بنحكي على مكعبات اسمنتيه اللي
1: سكر مكعبات اسمنتيه كبيره، ومعكم 5 ثواني يطلعوا سياراتكم. يا عمي وين بدنا نروح بسياراتنا ولكم؟ شو اللي بدكم اياه؟ شو احنا بنفسنا نتساءل ومش فاهمين.
0: عرضوا اوراق مثلا قرار محكمه،
1: ولا جايبين معهم اللي احنا نسميه تساف ولا في شيء. طب احكوا، طب استنوا تنحكي مع الرئيس تنشوف. وانا اللي مزعلني كمان انه افيد حدا من الجهات المختصه مساعدتنا، ولا حدا جاي لكراتينه زي ما كانوا.
0: طيب بس سؤال انه الدخول والطلعه على الحاره يعني مسموح يعني، ولا

0: ولا كيف؟
1: بإجراك بإجراك بدك تستعمل محل كيلو من محل ثاني عبنا تصل عبيتك. طب إحنا عندنا نسوين عمان كبار بالجيل اللي عندها بالقلب اللي عندها ما تقدرش تمشي. طب صار مكره حريق زي ما كان بعرفش كيف قاعد استعمل كلمات اللي
0: نعم صار حالي خاصة.
1: طب كيف بدنا نطلع الأطفال والنساء الكبيرة والكو انتو شو قاعدين تحاربوا؟ تحاربوا نساء عيانات أطفال شباب صغير بريعانشة.
0: طيب ما هوش الشرطة ادعائها الأساسي انه عندكم انتو هناك في ظاهر ناس اللي هن بيتعاملوا بالأمور الجنائية وبالإجرام وعشان هيك بدنا نحاربهم ناخذ إجراءات ضدهم.
1: لا لما يعملوا كل عاملة عن هذا لما يطلعوا من عنا بسلاح ما يطلعوا من عنا لا فيش منه هذا الخراف
0: يعني عملوا تفتيش لا عملوا تفتيش بالبيوت دخلوا البيوت
1: ولا لاقوا ايش انه عملوا خرابات وتفتيش وفوضى. هذا اللي انا بحكي لك اياه انه ازيد انه فوضى كبونا الاكل. طب ابني تعرف شو ابني عنده السكوتر هذا اللي مع الطاقية طالع على الدورة عند المتنات وقفوا ضرب ابني كفين بكله طلع الفرد اللي معك ولك ابني 10 سنين ولك اي فرد والكشو انتو الاشي الهمدني هذا اللي تستعملوه يعني هم عن جد ما الناس صلة بالاشي يعني لو زي ما احنا نقول هم بيحاربوا الجريمة مش عنا مش احنا مش عنا
0: يعني
1: مش
0: انت عمليا عم بتقولي لي اذا في اجراءات ضد حدا خارج عن القانون تعالوا تعاملوا معه بس ما يكون في عقاب جماعي.
1: هو عقاب جماعي اللي قاعدين يسووا ما فيش حدا يعني انه مستمد هاي الامور يعني يعملها.
0: نعم طيب والسؤال الوضع الان بعده مستمر يعني هالمكعبات
1: بعده مستمر وبكل لحظه وبكل ثانيه وبعدهم بفوتوا عنا واحنا قاعدين بدورنا جوا بيدو بيستفزوا فينا وبيشلحوا اولادنا اواعيهم وبيضربونا ولو مش
0: طيب انا اولا اختي جولي بدي اوعدك انه نتابع الموضوع احنا طلبنا رد من الشرطه وراح نتواصل كمان مع السلطه المحليه نفهم شو اللي عم بيصير ونكون
1: يعني
0: على تواصل.
1: هذا سائل فينا
0: يعني احنا سالنا بذاعه الشمس وعم نسمعك عم نسمعك وعم نتواصلنا صوتك وبوعدك نكون بمتابعه
1: انا
0: الموضوع.
1: هذا مش صوتي انا لحالي انا صوتي وراي عين كبيره وراي ازيد انا بدي كل الدنيا تسمع انا الحكومه بدي تقوم انا بدي اعضاء الكنيسة برضه يتدخلوا يا عمي هذا مش جنون حياه لاولادنا ولنا
0: تمام.
1: احنا مش مجرمين احنا مش عندنا اجرام يروحوا للناس اللي عندها اجرام ومجرمين هذا اللي انا بطلبه.
0: طيب
1: انا بدي اعيش انا بدولة اسرائيل بدي اعيش بدي اتنفس بدي اخذ حريتي انا مع اي الهويه الزرقاء مش الخضراء
0: تمام
1: اللي يستعملوا علينا نفس القوانين اللي قاعدين يستعملوها.
0: وعلى على كل الاخ جليت انا بدي اشكرك على تعاونك راح اكون على تواصل شكرا لك يعطيك الف عافيه
1: تحياتي
0: الى اللقاء
1: بتأمل.

إذن هذه القصة من جسر الزرقاء، وسنعود إلى هذا المحور أيضا بعد أن يصلنا رد الفعل من قبل شرطة إسرائيل والإجراءات التي اتخذت، وهل هنالك دور للسلطة المحلية. استمعنا إلى السيدة جوليت جربان من جسر الزرقاء. أنا أشكركم على حسن المتابعة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار الزميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

أسياكو كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محصنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار ثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. توت صافرة الإنذار ظهر اليوم في مدينة عكا والمطلة وخليج حيفا والكريوت وعدد من البلدات والمواقع شمال البلاد للتحذير من إطلاق مسيرات وصواريخ من لبنان. هذا وأعلن الجيش لاحقا عن انتهاء الحدث، مشيرا إلى اعتراض عدد من الصواريخ وسقوط آخر في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات. أصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليمات بتوسيع وتعميق تموضع الجيش الإسرائيلي في معاقل حزب الله شمال الليطاني، وأكد نتنياهو أن إسرائيل كما خلقت واقعا أمنيا جديدا في الجنوب ستفعل ذلك حتى إزالة التهديد عن بلدات الشمال. وأضاف نتنياهو أن أكثر من 700 من عناصر حزب الله قتلوا خلال الشهر الأخير، مدعيا أن هذا العدد يفوق حصيلة من قتلوا خلال حرب لبنان الثانية عام 2006.

0: في غضون ذلك، من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل جلسة خاصة لبحث التطورات على الجبهة اللبنانية. وأشارت التقارير إلى أن الجيش فوجئ بعدد الصواريخ وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية. في السياق، أرسلت القيادة القطرية لأولياء أمور الطلاب والمجلس القطري للطلاب والشبيبة رسالة مشتركة إلى وزير التعليم يؤف كيش للمطالبة بإلغاء ما تبقى من امتحانات البيروت لطلاب شمال البلاد في ظل التصعيد الأمني. واقترحت الرسالة أن يتم الاعتماد على درجات التقييم المدرسي وما يعرف بالعلامة الوقية. أصيب عامل بجروح خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع أثناء عمله في موقع بناء في صفد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى زيف لاستكمال تلقي العلاج. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد الشابين حسين غنايم وعبد الرحيم حميدة من القدس بزعم التخطيط لتنفيذ هجوم عبر إلقاء عبوة ناسفة على جنود في قاعدة عنتوت العسكرية شمال شرق القدس. وطلبت النيابة إبقاء الأسيرين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما. قدمت لائحة اتهام ضد شاب 20 من قرية الريحانية بعد ضبطه متلبسا بإطلاق النار على منزل ومصالح تجارية في سخنين وحيازة أسلحة وذخيرة. هذا وتبين من مواد التحقيق أن منفذ إطلاق النار أرسل في إطار محاولة ابتزاز على خلفية نزاع بين أخوة، حيث أطلق النار باتجاه منزل أثناء جلوس أفراد عائلة بداخله بينهم أطفال. قدمت لائحة اتهام ضد منتصر عمارة في 31 من عمره من اللد بتهمة ارتكاب جريمة إطلاق نار في الطيرة أسفرت عن مقتل حمودي سلمان وإصابة آخر بجروح خطيرة. هذا وطالبت النيابة تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية. شددت المحكمة العليا عقوبة السجن لشاب من سكان الناصرة من 6 سنوات إلى 7 سنوات بتهمة التخابر لصالح إيران. وبحسب لائحة الاتهام، أقام المتهم علاقات مع جهات عملت لصالح الاستخبارات الإيرانية وأضرم النار في مركبات وساعد أشخاصا على التسلل إلى إسرائيل. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وفي ساعات الليل تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة في شمال شرق البلاد. في القدس والجليل الأعلى 27 درجة، طبرية 32، الناصرة 30، حيفا والساحل 25، تل أبيب وافا 26، النقب 31، وأخيرا في إيلات 37 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، نيو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل،
4: الشمس دائما.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون.

0: وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
1: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.

مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت، مجلي كروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
2: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
3: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انتشل رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما من مياه البحر قرب شاطئ الصخرة في مدينة باتيام وهو فاقد للوعي ونقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ويخضع لعمليات إنعاش. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن ارتقاء الشاب عماد شتي برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، وكان شتي قد أصيب في الفخذ وتم إعلان وفاته متأثرا بجراحه البالغة. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في لبنان وتعميق السيطرة على مناطق قال إنها كانت خاضعة لنفوذ حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدة شمال إسرائيل. وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعمل على عدة جبهات في سوريا وقطاع غزة ولبنان وأنها أقامت مناطق عازلة في تلك الساحات. ميدانيا، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان غالبيتهم في محافظة النبطية منذ فجر اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 13 من موظفي مستشفى حيرام في مدينة صور جنوب البلاد جرى غارة إسرائيلية استهدفت مباني في محيط المستشفى. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عن رصد عدة صواريخ ومسيرة قال إنها أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيرا لاعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي عبر سلاح الجو سلسلة غارات استهدفت 3 مستودعات أسلحة تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرا إلى تدمير نحو 10 شاحنات كانت تستخدم في أنشطة الحركة العسكرية داخل أحد المواقع المستهدفة. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف أن الدبلوماسيين الإيرانيين لا يثقون بأي حال من الأحوال بأقوال العدو ووعوده على حد تعبيره. وأضاف قاليباف أن إيران لن تبرم أي اتفاق ما لم تتأكد بشكل كامل من استيفاء حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن موقف بلادي في المفاوضات يستند إلى ضمان المصالح الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان، وأكد الوزير أن فتح مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لفرنسا، مؤكدا على أن المضيق يقع ضمن المياه الدولية ويجب ضمان حرية الملاحة فيه دون رسوم أو ضغوط. كما دعا كلا من إيران والولايات المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويخفف التطورات في المنطقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وبارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. في القدس 16 درجة، مئوية الجليل الأعلى 18، ناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق حالكو بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، غوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلي كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلي كروم المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرت.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل جميع امتحانات البيجروت المقررة بين 31 من مايو والخامس من يونيو في مناطق التقييدات الأمنية ومناطق خط المواجهة، وذلك في أعقاب تحديثات تعليمات الجبهة الداخلية. وبموجب القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم فسيلغى امتحان البيجروت في مادتي التاريخ واللغة العربية للناطقين بالعربية خلال الأسبوع الجاري، على أن تعتمد العلامة الداخلية كعلامة نهائية للطلاب. كما تقرر تأجيل امتحانات المواضيع الموسعة 5 وحدات المقررة في 4 من يونيو إلى موعد يحدد لاحقاً. انتشل رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما من مياه البحر قرب شاطئ الصخرة في مدينة باتيام وهو فاقد للوعي، ونقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ويخضع لعمليات إنعاش. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن ارتقاء الشاب عماد شتيي برصاص الجيش الإسرائيلي قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، وكان شتيي قد أصيب في الفخذ وتم إعلان وفاته متأثرا بجراحه البالغة. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في لبنان وتعميق السيطرة على مناطق قال إنها كانت خاضعة لنفوذ حزب الله، معتبرا أن الهدف هو إزالة التهديد عن بلدات شمال إسرائيل. وأشار نتنياهو لأن إسرائيل تعمل على عدة جبهات في سوريا وقطاع غزة ولبنان وأنها أقامت مناطق عازلة في تلك الساحات. أكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنها تبلغت من فرنسا طلبا لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات التصعيد الإسرائيلي والتطورات الأمنية الأخيرة. يأتي ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في لبنان. من جانب آخر، أكد الوزير أن فتح مضيق هرمز يمثل أولوية قصوى لفرنسا، مشددا على أن المضيق يقع ضمن المياه الدولية ويجب ضمان حرية الملاحة فيه دون رسوم أو ضغوط ميدانية.

أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان، غالبيتهم في محافظة النبطية منذ فجر اليوم. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة 13 من موظفي مستشفى حرام في مدينة صور جنوب البلاد جراء غارة إسرائيلية استهدفت مباني في محيط المستشفى. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم عن رصد عدة صواريخ ومسيرة قال إنها أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مشيرا لاعتراض بعضها وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة دون تسجيل إصابات.

إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي عبر سلاح الجو سلسلة غارات استهدفت 3 مستودعات أسلحة تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرا إلى تدمير نحو 10 شاحنات كانت تستخدم في أنشطة الحركة العسكرية داخل أحد المواقع المستهدفة، وأضاف أن الأسلحة كانت تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة ولمواطني إسرائيل على حد ما جاء في بيان الجيش. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكدت وكالة تسنيم أن التبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بشأن نص مسودة التفاهم المحتمل لا يزال مستمرا، وأضافت أن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف أن الدبلوماسيين الإيرانيين لا يثقون بأي حال من الأحوال بأقوال العدو وعوده على حد تعبيره، وأضاف قاليباف أن إيران لن تبرم أي اتفاق ما لم تتأكد بشكل كامل من استيفاء حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن موقف بلاده في المفاوضات يستند إلى ضمان المصالح الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويفا 17، في النقب أيضا 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. موضوعنا اليوم هيك أو موضوعاتنا هي ما بعد العيد، مع ثلاث نقاط ثلاث محاور، ويمكن إشي أهم من إشي أو إشي أكثر هو استفسار عن حال. فأولا، نحن في نهاية، يعني في من بعد نهاية عيد الأضحى المبارك، بعتقد إلنا وقت كبير ما كانش عنا عيد لا تطغى عليه الحروب والمآسي على الأقل على الورق. فممكن نسأل يعني كيف مر

عليكم العيد وهالحاسين هالشي انه عن جد يعني هاي المرة لا تطغى المآسي على أجواء العيد، بماذا اختلف هذا العيد، بماذا لم يختلف، وهل نحن في فترة ما بعد الحروب واللي دائما بتيجي معها صعاب جديدة، وضع اقتصادي، غلاء، تغيير نفسي، أمور التي لا يمكن أن ينمحي منها كل الأزمات والدماء اللي شفناها أكان بالحرب أم في مجتمعنا. فإذن السؤال الأول أو المحور الأول، كيف نهاية هذا العيد معك أو كيف مر هذا العيد معكم، وهل صحيح ممكن اعتباره أول عيد أو ثاني عيد من بعد نهاية المآسي أو الحروب هذه؟ والموضوع الثاني أو المحور الثاني طبعا له علاقة بأخبار الأسبوع اللي مرق، يعني ما قبل العيد نحن نقترب من الانتخابات، يعني واضح أنه حتى لو لم يعين التاريخ هذا الأسبوع سيكون هناك حل للكنيسة. 3 أحزاب عربية قالت أخيرا نعم لقائمة تقنية، والقائمة الرابعة التي اشترطت ذلك التقنية لا تزال تناور من أجل بقية شروطها، وفي هذا الوقت تغزو قوائم مثل ديمقراطيين الشارع العربي تعزز وجودها وحضورها من منطلقات أن لا سبيل لديها لزيادة قوتها من الشارع اليهودي، وليس لديها إلا الشارع العربي. طبعا هذا يحدث في وقت، يعني في وقت تأخذ به القوائم العربية كل الوقت وتستمر بالمناورة فيما بينها. السؤال اللازم نسأله أو نطرحه من الشارع العربي، هل الشارع العربي يجب أن يعطي فترة إنذار يمكن أو موعد نهائي للقوائم العربية لكي تحسم أمرها بالنسبة لقضية القائمة المشتركة؟ أنا بتذكر بمقابلة مع سكرتير الجبهة أمجد شبيطة بشهر 10 أو 9 السنة اللي مرقت، قال أنه حتى شهر 12 لازم نكون عارفين مصير هذه القصة، ومنه الجمهور العربي يحق له أن يعرف ماذا يعني لماذا يجب أن يتحضر أو يستعد. فهل نعطيهن ألتوماتوم عملياً لعشان يصلوا لحل لا أو لحسم لوضعية أو كيف ستكون الأحزاب العربية في الانتخابات القادمة؟ سؤال ليش مهم يكون هناك وقت يعني ملائم، لأنه كل ما عرفنا أبكر وضعية التمثيل العربي بأي أحزاب، بكم حزب ممكن أن يتحضر الشارع العربي أو الناخب العربي أكثر لهذه الانتخابات. وما تنسوا أنه مش الأحزاب العربية أو المشتركة موجودة هيك بحيز معزول لحالها في فراغ، إنما هناك لاعبين كثر في الساحة اللي كلهن عمليا عينهن على الأصوات العربية أو على ما يحدث في الشارع العربي من تغييرات أو توجهات في الانتخابات. فاللي بفكر إنه الدنيا بتستنى يمكن لازم ينقله إنه لا، الدنيا ما بتستناك. ومن هذا المنطلق طبعا أن هناك لاعبين كثر، وأن هناك الكثير من الاعتبارات تتم حسب هذا الصوت العربي اللي يمكن يغير نتائج الانتخابات على كل الحالات. فإذا هل يجب للشارع العربي أن يعطي إنذار أخير أو موعد، نسميه موعد أخير للحسم، للفهم كيف سيكون التمثيل بالنسبة للناخب العربي في الانتخابات القادمة؟ وموضوع ثالث، يعني رجعنا على كل قضية تنبيهات الجبهة الداخلية، أي مناطق خضراء صفراء، كل هذه التعليمات تعليمات حرب لا يعني لا أكثر ولا أقل بمناطق معينة. ودائما بتلاقي ناس، وأنا بيسألوني ناس يعني الحرب ده ترجع، بمعنى إنه الحرب ده ترجع كيف يعني ده ترجع بشكلها اللي يكون في دخول إلى الملاجئ صواريخ من إيران، أم إنها حرب مستمرة؟ وطبعا يعني الأخبار المأساوية دائما يعني تأتينا من غزة مع تهديد نتنياهو إنه سيحتل أكثر وأكثر، ولمن لا يعرف أو ربما يتناسى يعني الحرب في غزة لم تنتهي، الناس لا تنفست ولا ارتاحت، ولا تزال أكثر من 50% من غزة محتلة،
ولكن على الجبهة الشمالية اللي إحنا دائما أو عادة عم بنحس فيها يعني هناك تعليمات جديدة، وكأنه يعني في

0: مناطق معينة في الشمال في خط المواجهة ما يسمى، أو حتى أكثر يعني جنوبا يعني لناحية الجليل الأعلى لمنطقة الشقور، ويعني هاي المنطقة فلا تزال حتى تعليمات جديدة بعد عدم التجمهر أو عدم الوصول إلى أماكن التعليم. على ما يبدو الحرب مستمرة، يعني بتعلى وتوطى بأعصابنا وبأقدار البشر المتعلقين فيها. وأيضا يسأل السؤال، يعني كان عربا أم يهود، ألا يحق لنا يعني كلمة حل من إشي اسمه حرب دائمة؟ طبعا الحل السياسي اللي احنا بنحكي عنه، هل استطاع نتنياهو بن غفير وغيرهم قبر كلمة الحل السياسي من قاموسنا، أو حتى يعني إبعادها عن أي مخيلة ممكن أن تكون لدينا؟ فإذا اتصالاتكم على 0460-10-101 بنستقبلها في كلام مباشر بهاي الموضوعات. بعرف في ناس بعدها معيدة، ويمكن هيك في موضوعات ثقيلة فرضت نفسها، يعني مش عارفة الصواريخ ما بتعيد، وبعتقد يمكن في ناس كتير يعني اليوم رجعت على أشغالها وأعمالها. فإذا نتلقى اتصالاتكم في كلام مباشر على 0460-10-101. بدنا نطلع على فاصل إعلاني ومن ثم بنتابع معكم كل محاورنا.
1: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 2692 رخفت سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: حملات العيد بلشت في أوبتينايز، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
0: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460-10-101. نكون مع اتصالاتكم، ولكن بقول يعني كمان مرة المحاور، العيد بأي حال عدت علينا يا عيد، وهذا العيد اللي هو ما بعد الحروب، هل انمحت منه الأزمات؟ هل كان أهدى عليكم؟ هل شايف يعني كيف النفسية خلينا نسميها؟ وأنا سمعت طبعا بتذكر هيك جملة قال لي إياها صديق من رام الله، إنه هذا يعني أكثر عيد شاف فيه البؤس على وجوه الناس. فإذا أيضا هذا سؤال، كيف حالكم أو كيف كان عليكم هذا العيد؟ وإحنا قلنا برضو نقترب من الانتخابات، وهل يجب على الشارع العربي أنه يعطي عمليا إنذار أو موعد نهائي لهذه الأحزاب أن تحسم أمرها، لكي نعرف كيف سيكون شكل التمثيل والانتخابات وتحضير لإلها. كل القضية اللي بتصير بآخر لحظة هي فقط ضد مصلحة الناخب العربي. والإشي الأخير، إحنا في حالة حرب أون وأوف، يعني بالشمال تعليمات جديدة، وبن غفير يهدد بمسح الضاحية إلى آخره، يعني حرب مش بمفهوم دخول إلى الملاجئ أو من إيران، ولكن أيضا حالة توتر. وألا يحق لنا الحديث عن تسوية وحل سياسي؟ لماذا يعني محت هذه الحكومة وبن غفير نتنياهو وغيرهم هذه الكلمة، كلمة الحل، من قاموس أو من ذهنية البشر؟ اتصال أول معنا. ألو.
7: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
7: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
7: أبو مشعل من دبوري.
0: الاسم كمان مرة، بس إذا بتغطي لنا كمان الراديو.
7: أبو مشعل من دبوري.
0: أبو مشعل، يا هلا فيك، تفضل.
7: كيف حالكم؟ أنا بدي أحكي على قضية الاتحاد بين القوائم العربية.
0: يعني مشروع المشترك.
7: المشروع المشترك. بس أنا شايف الوضع اللي صار لأنه لحسنت مضروب فيه ولحسنت مضروب فيه ولحسنت مضروب فيه. يعني جماعة منصور بدهنش الوحيد.
0: إنه أنت جماعة.
7: هيالي. شو صار يعني ليه؟
0: يعني في شروط جديدة.
7: على شو الشروط الجديدة؟
0: يعني إنه أن لا يتم لا يتم مهاجمته خلال دخوله إلى الائتلاف، لا يتم إسقاطه إذا كان هو يحتاجهم إلى هذه الدرجة ويعرف إنه هن قادرين على إذائه في حالة إنه هو كان في مكان آخر. يعني لماذا؟ يعني مش عارفة. يعني في هنا معلومات جديدة. بس السؤال اللي سألناه، مش مفروض نعطيهن إحنا كمان موعد أخير؟ لو أنت بدي ضلوا بهاي الطريقة يعني لحد ما قبلوا التقنية وبالون التقنية وصلنا قضينا وقت طويل.
7: طب شو بعد فيه؟ يلا بهم شو بعد فيه؟ طب الجماعة وافقوا تير أحساب وافقوا لديه مرة في شروط شروط هاي تعجيز.
0: انت شايف انه هاي الشروط هي عبارة عن تهديد
7: بس؟ تعجيز مش
0: طيب لما طب ألا يوجد ده أسألك، ألا يوجد استغلال للظرف انه المجتمع العربي مصر بده مشتركة، وبالتالي هذا عم بيعطي فرصة لابتزاز من اي طرف إن كان؟
7: واضح اللي حكيت صح 100%. يعني احنا اليوم مش عارفين حالنا وين بنروح اذا فيش مشتركة. ايش بنساوي؟ انا من الناس اذا فيش مشتركة رايح اصوت للديمقراطية.
0: يعني طيب اقول لك شو، يمكن انا بدي اسال السؤال. الاشي اللي انت قلته مع انه يعني انا شايف انه شوي فيه تناقض، بس بدي اسال بقيه الناس، لو فيش مشتركه ايش بدكم تعملوا؟ ها يعني زي ما انت جاوبت من غير ما اسالك، نفس السؤال بدي اساله لناس اخرين، لو فيش مشتركه ايش بدكم تعملوا؟
7: مكشوف على ظهر انا بالدبوري.
0: طب ليه؟ طب اعطيني تفسيرك للتوجه.
7: ايش بساوي؟ ايش بساوي؟ مش مشترك مشان نكون 15 16 ونمنع ايش اسمه نتنياهو يرجع مع بين كبير، واذا ما عملناش مشترك في مشكله. حتى بالاول الديمقراطيه.
0: يعني انت كناخب عربي اولويتك هي ضمان عدم عوده بين كبير.
7: واضح هاي الاساس يعني.
0: ونتنياهو
7: مو بين كبير ونتنياهو هي واحد جماعه موحدين مع بعض.
0: جبهه واحده. طيب بكل الأحوال يعني أنت قلت صوت واضح جدا، واضح أنك أنت أيضا
7: طلع زي آلاف زي إذا مش مشترك رايحين.
0: أنت شايف إنه هذا الرأي يعني في له كثير صدى كمان؟ بس إنه بس السؤال يعني إنه بتشرطه أو مشتركي أو حزب اللي هو مش عربي وحزب صهيوني وحزب اللي يعني
7: صهيوني بس انا شايف الحزب الصهيوني قاعد بيشتغل احسن من التفرق تبعنا. احنا متفرقين سوا شيء اذا متوحدين سوا
0: يعني الملاحظه اللي بلشنا فيها بالبرنامج انه حزب الديمقراطيين يكثف وجوده بالوقت اللي المشترك قاعدين يصول وجوله ويناقشوا وماتحوا يعني صحيح
7: بالضبط.
0: يعني وانت بتقولها بكل صراحة.
7: بهمش اسمعك. انا زلمة ناس سياسي من 50 عام. الوضع الموجود احنا اليوم فيه اذا فيش مشتركة بنحط الديمقراطية.
0: طيب. هذا رأيك، وانا يعني بدي اسأل نفس السؤال اللي انت جاوبت عليه لمستمعين اخرين. شكرا لك ابو مشعل. سلامات. بنتابع مستمعينا مستمعاتنا، وسمعنا هذا الصوت على بداية هذا البرنامج، ويمكن هذه الفرضية اللي انبنت هيك عليها الموضوع الأساسي لموضوع المشتركة تقنية أو مش تقنية من بعد يعني كثير شو نحكي يعني نقاشات وجدلات عقيمي مش عقيمي، يعني بديش أحكي هيك كلمات اللي يعني فيها إصدار أحكام زي ما بقوله، ولكن بالفعل في ناس شايف الصورة هيك وبتقول إنه بالوقت اللي فيه الأحزاب العربية مش عم توصل لنتيجة بالآخر، لا رح يكون لا الموحدة ولا المشتركة

0: أمور مش لمصلحة الأحزاب العربية، لمصلحة الناس اللي حطوا تاريخ الانتخابات، اللي بإيدي نحطوا تاريخ الانتخابات. فبالتالي يعني أوضح من هيك ما في. وبسأل السؤال اللي مستمعنا الأخير جاوب عليه من نفسه، قال هو إذا فيش مشترك دي صوت للديمقراطيين، طيب أنتوا إيش وضعكوا، إيش رأيكوا، شو رأيكوا كمان بهذا الكلام، وهل مش شايفين مثلا فيه نوع من التناقض؟ اتصال جديد معنا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
1: بحكي معاك بهاء بدران، وادي عمرك.
0: أهلين فيك بهاء، تفضل.
1: مكبول بالنسبة للمشترك مشتركة على أساس تقنيات مش تقنيات، وإحنا كمجتمع عربي بدنا برنامج للأحزاب. ما هو منصور عباس الفهم العربية معروف برنامجها، والجبهة والتغيير والتجمع معروف، يعني الجبهة والتغيير والتجمع ببرنامج الانتخابي قريب لبعض، واللي بيطلبوه قريب لبعض. منصور عباس بيقترح إنه يكون بيضة الكبان كمان مرة بدون أي شروط وأي قيود، هو رايح لهاي بيكون بالحكومة. المهم تغيير نتنياهو، كيف مش كيف بعرفش.
0: طيب
1: ليش يعني بدكم مشتركة تقنية على مدى تقنية، تعرفين انتم من فصل بالآخر، بينما في كل واحد عنده برنامجه.
0: التقنية إلها إلها سبب، التقنية إلها سبب إنك أنت ما تضيع ولا أي صوت عربي باختصار شديد. كل ما انت سنة لا، التقنية لما هي اقول لك شو، انا بعرف انه هذا الكلام ممكن يزعج ناس ما كانوش حابين، كله عم بيحكي عن مشروع مشترك، وانت نفسك قلت من اول جملتين انه بهاي الاصوات وبهاي الاتجاهات كيف دي يجي مشروع مشترك بين حدا بده يروح على الائتلاف وجهة ثانية بدهاش تروح على الائتلاف. انا بفكرش انه هن اصلا متفقين على قضية التوصي على رئيس، على تشكيل رئيس، يعني مين يشكل الحكومة.
1: انا سمعت المرشحين قالوا احنا ذاهبين، احنا ذاهبين للتوصيل لكن بشروط معينة، في عنا قانون كمينيت.
0: استنى يعني يعني اقول لك شو، يعني قضية التوصي بكل الاحوال مش الكل متفق عليها، بس بنهاية الامر خلينا نرجع. يعني انت
1: تصريح ليوسف جبرين، اخر تصريح ليوسف جبرين قال احنا ذاهبين لمشتركة وانا وايد لمشتركة على مبدأ تقنية لكن بشروط معينه.
0: طيب. وين انت بتقول ليش التقنيه وذني بالاخر بدهن ينفصلوا عشان يجيبوا اكبر عدد من المقاعد، عشان يكون اكبر عدد من اللجان، لما بتكون انت ثالث اكبر حزب، لما
1: مكبولي.
0: انت نعم
1: مقبوله. احنا مثلا انا عندي 5 اخوه،
0: نعم
1: يا اختي، اذا انا شايف انه التجمع والجبهه برنامجي انا بروح اصوت، وإذا القائمة العربية الموحدة هاي برنامج أخوي اللي بده يروح يصوت يروح يصوت.
0: يعني أنت بتقول للناخب احسم أمرك وتضل كاش كل
1: احسم أمرك. مش مشكلة
0: يعني اللي بدوروا على مشتركة هذول هن عديمي رأي.
1: لا مش عديمي رأي، يعني بدوروا قاعدين على مشكلة إنه ما نطلعش نصوت. وين المشكلة؟ أنا ما
0: قصدك بتبغددوا، يعني
1: بتبغددوا. أنا شايف يعني مش فاهم، بكل إذا نروح على الديمقراطيين نروح على هذا.
0: طيب انت بالنسبه لك اذا سالناك نفس السؤال زي ما سالنا يعني او زي الكلام اللي كان مع المستمع، اذا بفيش مشترك وين بتروح؟ هاي اذا بدك تقول طبعا حقك ما تقول.
1: انا دائما صوتي تجمع او جبهه.
0: نعم، يعني انت عمليا ستذهب الى واحد من الحزبين العربيات مش زي ما قال المستمع.
1: ان شاء الله، وان شاء الله انهم اثنين بصوره ثلاث احزاب مش مشكله بالنسبه يعني، بس انا صوتي تجمع جبهه.
0: كيف ثلاث احزاب مش مشكله؟ ثلاث احزاب مشكله كبيره يا زلمه.
1: يا بنت والله العظيم بتصير بيصلوا ال11 وال12 وال13.
0: ما احنا بندور على احزاب فيها امكانيه انه يرجع بن غفير بسهوله.
1: ليش يرجع بن غفير بسهوله؟
0: يعني اذا حزب بمرقش نسبه الحسم كما حدث مره، احنا موجودين بخطر. بدل ما نكون 16 او 14 او 15 بنكون 11 او 10.
1: الموحد عنده نسبه الحسم.
0: طيب
1: معركه الحاله في لها جندتها وفي لها قياداتها وفي لها،
0: يعني ممنوع أي حزب يغامر مرة أخرى بقضية نسبة الحسم.
1: أنا معك ممنوع نغامر، بس يا عم نطلع 70%، خليها مجلس.
0: يعني أنت بتقول إذا رفعنا نسبة التصويت إلى أعلى ما يمكن بنقدر ننجح ثلاث أحزاب. طب أوكي جميل، بس بنركنش لأنه الناس جدا جدا يعني امكانيه انه في تفسخ وفي تنافر اول شيء بيمنعها تطلع تصوت.
1: يا اخت مقبوله، انا انسان فعال بالانتخابات.
0: نعم
1: انا فعال بفعل.

0: بالبلدية وبالمجالس وهذا بدون أي برنامج يروحوا للبلديات من أجل العائلة للمجلس التشريعي نتوسل لهم إن نأخذهم على الخلاطين وبدون هذا ونأخذ لهم اشتياء وأكل وهذا
1: يعني
0: بدون
1: لو يصوتوا للكنيسة زي ما بروحوا يصوتوا للمجالس ممكن يكون وضعنا منيح وثلاث أحزاب وما حداش إله عند حدا ولا حدا يندوج ولا حدا بده جميلة حدا.
0: أنا أتمنى ذلك. والمشكلة يعني لو يطلعوا إحنا في خطر وجود يعني وين المشكلة؟
1: أكل. بس انت بتعرف المجتمع العربي بيعاقب هاي القضية يعني احنا
0: المجتمع العربي ولا عمره طلع صوت للكنيسة اصلا من 46-47% ان كان مشترك وان كان غير مشترك.
1: لا ارتفعت النسبة كثير اخر مرحلة ولكن يعني كان للأسف يعني
0: انا بطلع بصوت بضم صوت عربي وهذا نتابع.
1: شكرا لك بهاء. سلامات نتابع. إذن مستمعين مستمعاتنا مستمرين بهذا النقاش 0460-101. بعرف ثقيل بعدنا بأجواء العيد بس صدقوا إنه الوقت جدا جدا قصير. مثلا على قضية التحضيرات لقضية الانتخابات في مبادرة اللي أنا سمعت عنها واللي بعتقد يمكن يعني مثلا واللي على ما يبدو مش على ما يبدو هي جاي من أحزاب اليسار مركز في إسرائيل اللي كل اللي بدهن يبدلوا نتنياهو مبادرة يتم تحضير لإلها منذ الآن. شو بتقول هاي المبادرة؟ إنه يجب عمليا تحضير طائرات أو حجز طائرات لكل واحد. طبعا لازم هو يدفع بس بده محل على الطيارة كارت طيارة. إنه هني بيحكوا عن مئات الألاف اللي هني إسرائيليين اللي ممكن يكونوا موجودين ضد معسكر نتنياهو ولكن مش راح يعرفوا يرجعوا عشان يصوتوا. وإنه هاي الفئة هاي المؤسسة أو هاي المبادرة تقوم منذ الآن بتحضير حجز عن طريق شركات طيران خاصة لكي تقوم بنقل عشرات الألاف للتصويت في إسرائيل يوم الانتخابات مش مهم أي يوم يطلع علشان دايما لما بتكون هيك حالي بيكون فيش محلات على الطيارات وأبصر قديش بيكون الكارت وبدين حضروا لها مسبقا. هدول ناس اللي هني عم بيشتغلوا بشكل ممنهج من أجل إسقاط نتنياهو وبقوم بمبادرات. طبعا ممنوع يدفعوا حق الكارت وإلا بيكون غير قانوني ولكن اطلعوا مثلا قديش في عنا إحنا طلاب مثلا في جورجيا في أوروبا الشرقية في الأردن اللي لازم يجوا. هل أحزابنا العربية اللي بعدها لحد اليوم مش مقررة وضعها أصلا يعني ممكن تكون مستعدة عشان ترفع نسبة التصويت وتجيب ناس مثل هاي الناس مثل ما بتكون مبادرات بالطرف الآخر؟
2: بلاد وركزناها في فرع محصنة حشمال حيفا مبني تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتب إلكترا ب 799 شيكل وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة راحة قصوى ومدى سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
4: يوسيكار العفولة تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
5: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
1: رجعنا لكم مستمعينا مستمعاتنا 0460-101. عدة قضايا حكينا عنها وآخر قضية قبل ما اتدهمنا أيضا الإعلانات حكيت عنها عن تحضيرات

مسبقة تتم مثلا في معسكر اليسار الإسرائيلي اللي مصر على قلب نتنياهو، معسكر ما ليس نتنياهو، مثلا التحضير لمبادرة كبيرة لطائرات تقوم بنقل عشرات الآلاف من المصوتين إلى إسرائيل للتصويت في الانتخابات، يتم حجزها مسبقا بأسعار معينة وباتفاقات معينة طبعا بدون ما يدفع سعر الكارت للمصوت لأنه هذا غير قانوني، ولكن عملية يعني تحضير كل الجهاز هذا من أجل إحضار أو إعادة مصوتين من الخارج مثل ما عندنا بالانتخابات المحلية بيعملوها وبيعملوا أبوها وبيجيبوا الأموات يصوتوا. فمثلا مثل هاي المبادرة اللي يعني كانت تتم على ما يبدو على نار هادئة، ولكن لما اليمين كشفها خرجت إلى العلن وأعلنت نعم يتم تحضير أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات مع شركات طيران من أجل إحضار مصوتين إسرائيليين للتصويت بهدف التصويت يعني ضد نتنياهو، لأنه هذول عادة هيك يعتقدون أنه الموجودين خارج البلاد أغلبهم ليبراليين أو يساريين، فبالتالي يجب تسهيل عملية تصويتهم، لأنه بإسرائيل ما في إمكانية أنك أنت تصوت في السفارات أو بالخارج إلا لموظفين اللي هن موظفي السفارات اللي هن في الخارج. وبسأل حالي طبعا لما بنحكي عن هيك مبادرات وبنحكي عن حاجة للتحضير بأمور عينية بأفكار عينية لرفع نسبة التصويت لجلب المصوتين بطرق مختلفة، يعني كيف ليش ما في أفكار مثل هيك بين الأحزاب العربية؟ يمكن الجواب واضح لأنه هني بعدين مش عارفين حالهم شو بدين يعملوا مع بعض، مشتركة مش مشتركة، تقنية مش تقنية، فكل ما تأخر الوقت يعني كل قضية الآليات التحضيرية للانتخابات لرفع نسبة التصويت بتصير بوضع أصعب وأصعب. وطبعا إحنا بنعرف إنه راح يكون في يعني عمليا صب الكثير من الأموال من أجل رفع نسبة التصويت ويمكن بشكل خارجي، وراح يجي كمان يعني كل الانتقادات على هذه العملية إنه مين هذا اللي بيحاول يرفع نسبة التصويت عند العرب وليش، ورح يكون في حملات لرفع نسبة التصويت، ورح ينسأل مين جابها وقديش ندفع عليها ومين اشتغل فيها وليش فلان وليش علان وليش الجمعية الفلانية. اللي عم بحاول أقوله بكل هاي الفكرة إنه كل ما كان في وقت مسبق أكثر للتحضير للأحزاب العربية بمعرفة وضعها النهائي للانتخابات القادمة بيكون في إمكانية للعمل على رفع نسبة التصويت كما يجب. الانتظار حتى آخر لحظة وكل المماطلات والدخول في بالونات اختبار وتعاملات من هالنوع يعني فقط تؤذي عمليا نسبة التصويت بالمجتمع العربي. وزي ما قلنا أنه على ما يبدو أنه في أصوات في ناس ناخبين يعني حددوا موقفهن، يعني أنه المشتركة بتقدر تنتظر عبين ما تتشكل، ياخدوا راحتهن بالتساؤل والمناورة والتقنية ومش تقنية وإلى آخره. في مصوتين مقررين طريقهن أنه مش راح يستنوا المشتركة تنها تقوم عشان يشوفوا يعني شو هن بدهن يعملوا. في مستمع يعني المستمع الأول قالها صراحة إنه ممكن يصوت للديمقراطيين، فأين أحزابنا العربية من هذا النقاش؟ وزي ما قلت بعرف إنه نقاش ثقيل وبعدها الناس معيدة، ولكن عن جد فيش وقت

وبهاي الأجواء طبعاً بشكر مستمع اللي طلب مني مبارح إنه أعطيه اسم هاي الموسيقى اللي كنت عم بستعملها من يعني بفكر من سنة 2005-7 لسنوات سنوات هاي الموسيقى رافقت هذا البرنامج، فبشكره أنه ذكرني فيها أنه يمكن أرجعها، ففرصة هيك نسمعها مع بعض بأجواء العيد وبأجواء أنه النقاش أخف.

إذن يعني هاي الموسيقى بعرفش إذا في ناس من زمان يعني متذكرينها في هذا البرنامج، كانت تبدأ اللي هي فلامينغو صوفي للشيخ التوني مع يعني العازف عازف الجيتار أو فرقة توماتيتو اللي هي من فيلم جدا جدا رائع اللي اسمه فيلم إسباني اللي اسمه فينغو. فإذن 0460101 موضوعاتنا في كلام مباشر، موضوعاتنا المختلفة، حكينا عن أوضاع ما بعد العيد، هل يعتبر هذا عيد أول من بعد نهاية يعني مآسي الحرب، هل هكذا تشعرون أم أنه ممكن نسميه لا يعني هذا شعور مش دقيق، وبالعكس يعني يمكن ما بعد الحرب بتبدأ مراحل الما بعد اللي فيها يعني حالة أكثر من الشعور بالصدمة بعد ما انتهت يعني أحداث كبيرة، ولكن تأتي الأثمان أثمان ما بعد الحرب. وطبعا يعني مش بس لازم نتطلع على أوضاعنا إحنا هون، نتطلع على الأوضاع بشكل عام. وللي تحمس وقول نهاية الحرب والمآسي، يعني بهذول اليومين أخذنا زي ما بقولوا كان عنا تذكير أنه لم ينتهي أي شيء، الحرب لا تزال مفتوحة على نار هادية، يعني وفق أهداف أعصاب تحكم بأقدارنا، أقدار البشر، أقدار الناس، وفق مصالح، طبعا واضح يعني مصالح مين. وإذا بدنا نروح على قطاع غزة، يعني عملية الاغتيالات، الحرب لم تنتهي أبداً، لم تنتهي على الناس اللي بيعتقد إنه الناس ارتاحت شوي، إيش يعني ممكن تكون مساعدات دخلت، أو حتى مش نسميها مساعدات نسميها شاحنات اللي ممكن الشراء منها، يعني الأسعار الأغلب باهظة جدا، لكن إنه مش موت من الجوع ومش موت من الأحزمة النارية، مع إنه كان في هناك تذكير باليومين الأخيرين وتهديد إنه مش بس 52% من غزة رح تكون محتلة، إنه ممكن تصل ل 60% و70%. فإذا أي نهاية حرب نحن نتحدث؟ وهل نعتبر الحرب هي بس دخول وخروج من الملاجئ؟ يعني عندما يعني تكون هذه الحالة موجودة على شعبنا وأيضا في جنوب لبنان، كيف ممكن نسميها انتهت الحرب؟ وأيضا من الأسئلة اللي سألناها، بما أنه في تعطل لمسار تشكيل المشترك مش مفهوم، يعني مين بيمثل صوت الشارع العربي؟ مين بيمثل الإنسان الناخب العربي هذا اللي الآن اللي بده أنه ما يكون في فاشية على مستقبله ومستقبل أبنائه المرة الجاي، بده أنه هذا الحكم اللي دفعنا ثمنه ويدفع ثمنه غاليا يعني بكل هذه الضحايا وبكل هذا التضييق وهاي الفاشية انه ما يعود. في ناس يعني هذا الهدف تبعها، يمكن ما عندها كثير مش قادر تصيغ اهداف اكثر من هيك، فبما انه هذا الهدف يتعطل ويتعطل، فمين بيمثل صوت الناخب العربي انه يعطي عمليا انذار او موعد نهائي لهذه الاحزاب انه تحسم امرها، مش بهدف اخافتها او ابتزازها او تهديدها، انما لانه عامل الوقت عن جد له اهميه كبيره في رفع نسبه التصويت، في تحضير الناخب العربي، في تحضير الانتخابات، في قضايا الشطب، في قضايا معرفه المصير.

لكيف بدك يعني. لما احنا اليوم بنعرف انه في جهات يمينية عمالة تحضر نفسها علشان تيجي على صناديق الاقتراع بالمجتمع العربي وتشتغل على إخافة وترهيب الناخبين العرب، هدول محضرين حالهن. طب احنا كيف المجتمع العربي بدي يحضر نفسه؟ بأي وقت؟ بأي كوادر؟ بأي قوى عاملة؟ إضافة لهيك ثلاث أحزاب لا تزال حتى الآن ما انتخبت كمان قوائمها، يعني قضية الكراسي بعدنا مش واصلين لها، يعني لسه بنحكي على تقنية مش تقنية، قبول شروط مش شروط، ولسه ترتيب الكراسي والرئاسي يعني حتى مش واصلين لهاي المرحلة. سألت طبعا المستمعين اللي مركزين معنا اليوم واللي طالعين من أجواء العيد في حالة ما كانش مشتركة، يعني أين ستكون؟ ففي آخر دقائق معنا في هذا البرنامج زي ما قلنا 0460101، ممكن كمان نكمل أجواء العيد ببعض الأغاني، لكن طبعا بهمنا نسمع صوتكم، إذا بيكون في اتصالات رح نقطع الأغاني.

إذن مستمعينا ومستمعاتنا، نترككم مع بعض الأفكار حتى الأسبوع القادم وحتى الفترة القادمة اللي راح تكون ملاني ملاني بالنقاشات والاحتدام. طبعا يعني إن شاء الله يكون عيد مبارك وهادئ مر عليكم، مع أنه طبعا شفنا مناظر دورية زي اللي بنشوفها بكل عيد اللي ما بنتمنى دائما نشوفها، ولكن بكل الأحوال بعتقد يعني بأغلب المناطق مر بشكل هادئ هذا العيد. وزي ما قلنا رجعت فاجأتنا أجواء الحرب بالشمال أو ما يسمى يعني حرب على نار هادئة.

0: احجزوا مكانكم الآن. بلانكس يدعوكم للحضور والمشاركة الفعالة في معرض الحداثة وتصنيع البناء الثاني، وذلك يومي الثلاثاء 26 والأربعاء 36 في نتانيا، مركز المؤتمرات لمركز البناء في البلاد. احجزوا الآن عن طريق بلانكس واحصلوا على كوبون تخفيض 100 شيكل عند الدخول. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
1: هنا إذاعة الشمس 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
0: رأس الساعة برعاية السلطة الوطنية للأمان على الطرق. الأولاد بقلدوا أهلهن، لما منوقف نطلع منيح لكل الاتجاهات ومنعبر الشارع، أولادنا بيشوفونا وبيتعلموا من تصرفاتنا ومش من كلامنا.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل جميع امتحانات البيجروت المقررة بين 31 من مايو والخامس من يونيو في مناطق التقييدات الأمنية ومناطق خط المواجهة، وذلك في أعقاب تحديثات تعليمات الجبهة الداخلية. وبموجب القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم فسيلغى امتحان البيجروت في مادتي التاريخ واللغة العربية للناطقين بالعربية خلال الأسبوع الجاري، على أن تعتمد العلامة الداخلية كعلامة نهائية للطلاب. كما تقرر تأجيل امتحانات المواضيع الموسعة خمس وحدات المقررة في الرابع من يونيو إلى موعد يحدد لاحقا. إلى ملف لبنان، أفادت مصادر إسرائيلية بأن حزب الله أطلق أكثر من 20 صاروخا باتجاه بلدات وموقع شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح عبر عدة رشقات متتالية. في المقابل، أفادت مصادر لبنانية بأن مدينة صور تعرضت لمجموعة غارات إسرائيلية عنيفة اليوم، مما أدى إلى ارتقاء وإصابة العشرات بالإضافة لدمار هائل. وأكدت المصادر مواصلة الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق لبنان. بحث وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مع وزير الخارجية الفرنسي في اتصال هاتفي، طلب فرنسا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في ضوء التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتوسع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. كما جدد الوزير الفرنسي تضامن بلاده مع لبنان والالتزام الراسخ باحترام سيادته الكاملة، مؤكدا دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. إلى التطورات في الملف الإيراني، أكدت وكالة تسنيم أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة شن نص مسودة التفاهم المحتملة يزال مستمرا، وأضافت أن الطرفين يطرحان تعديلات بشكل متناوب ولم يجري اعتماد أي تفاهم بشكل نهائي حتى هذه اللحظة. وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. في الضفة الغربية، أعلنت مصادر فلسطينية عن ارتقاء الشاب عماد شتيي برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفاصل في بلدة الرام شمال القدس، وكان شتيي قد أصيب في الفخذ وتم إعلان وفاته متأثرا بجراحه البالغة. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الأسبوع الماضي عبر سلاح الجو سلسلة غارات استهدفت 3 مستودعات أسلحة تابعة لحركة حماس في مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرا إلى تدمير نحو 10 شاحنات كانت تستخدم في أنشطة الحركة العسكرية داخل أحد المواقع المستهدفة. وأضاف أن الأسلحة كانت تشكل تهديدا للقوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة ولمواطني إسرائيل على حد ما جاء في بيان الجيش.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 18، في الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري، وسعدتم أوقاتا في أمان الله.
3: تحذير
4: فالصوت.
3: تحذير
4: حرفيش.
3: البقيعة الجديدة
4: مع لود ترشيحة مالية.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. ليان حاجة في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميلة ياسمين عابد أيضا في إعداد حلقات هذه الجولة الإخبارية، معكم من وراء الميكروفون نبيل السلامي. سنبدأ بآخر تطورات ما يخص جهاز التربية والتعليم وقرار وزير التربية والتعليم عمليا بإلغاء امتحانات البقروت في مناطق يعني تعرف بأنها تحت النار. طبعا هذا الموضوع سيشغلنا في بداية هذه الحلقة. سنكون أيضا في مجد الكروم حيث هناك أعلن عن إلغاء الدراسة وتعطل الامتحانات، كذلك سنتحدث عن الأوضاع في قرية الجيش وهي قرى حدودية محادية. حادث عنف غير مألوف ربما مألوف في الآونة الأخيرة تعرض له فتى في مدينة حيفا على شاطئ في أحد الشواطئ هناك في بتيل الكرمل. سنحاول أن نكون مع الوالدة ومع الفتى أيضا وموقف بلدية حيفا، خاصة وأن المعتدي هو موظف مفتش عمليا تابع للبلدية وليس شرطي. في جسر الزرق أيضا إغلاق لمدخل أحد البيوت هناك بحواجز إسمنتية بحجة محاربة الجريمة. وسنكون أيضا في جريمة العنف والقتل التي وقعت أيضا في يركا راح ضحيتها سامر حلبي، وسنتحدث أيضا عن ما فعله أحد الشباب أو المواطنين من قرية الريني، وكيل سفر بين قوسين بالنصب على عشرات العائلات التي طبعا قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة ضد هذا الوكيل. وسنكون أيضا في تقرير عن يوم التدخين والمعطيات وعن قضية الضغط النفسي الذي يساعد في تعاطي التدخين. سنحاول أن نكون ربما في باريس خلفية ما جرى هناك الليلة الماضية من أحداث عنف وشغب، يعني للمرة يعني عدة مرات حدث ذلك احتفالا بين قوسين بفوز باريس سان جيرمان ببطولة الأندية الأوروبية. سنحاول أن نكون في باريس يعني ربما لبعض التفاصيل عما جرى هناك، الحديث عن قتيل، عن إصابة أكثر من 200 شخص واعتقالات بالمئات. إلى الموضوع الأول الذي يقودنا إلى القرار، قرار وزير التربية والتعليم، لا امتحانات بقروت تحت النار. إذن يتم تأجيل امتحانات هذا الأسبوع في مناطق التقييدات. عن هذا الموضوع وعن حيثياته أيضا وأهميته معنا مديرة التعليم في المجتمع العربي الدكتور شيرين حافي نطور. دكتور شيرين سلامات، مساء الخير.
1: أهلين
0: أستاذي،
1: كل عام
0: وأنت
1: بخير.
0: وكل عام وأنت بألاف الخيرات. القرار نوعا ما مفاجئ جاءنا هيك، هل هو يعني ممكن نقول أنه متسرع عشية موعد الامتحانات؟
1: لا، هو مش مفاجئ ولا متسرع. يعني اللي بنتبه له طبعا اهتمام وزير التربية والتعليم في السنة الأخيرة في طلابنا، وقديش طبعا العامل النفسي بيأثر سلبيا في كل ما يتعلق في الامتحانات. أكيد. فكان مطلوب ومفهوم ضمنا انه بعد الوضع الامني للاسف الشديد

0: موجود في منطقة الشمال يكون في إلنا قرار اللي بيقوده وزير التربية والتعليم بهذا المجال. طبعا القرار هو للأسبوع الحالي، هو اعتماد على العلامات الداخلية اللي المدارس الثانوية أعطتها لطلابنا بدلا من امتحانات البقروت، وبشدد أنه بس للأسبوع الحالي. إحنا بنحكي على امتحان التاريخ وامتحان اللغة العربية الأدب.
1: خلينا نأخذ فكرة بس، البلدان اللي بيشملها هذا القرار أي بلدان؟ يعني على بعد قديش عمقه عن الحدود اللبنانية حتى توضح الصورة؟ ربما
0: إحنا بنحكي طبعا على كل الموجودين في الدائرة الثالثة، هيك طبعا في مصطلحات الوزارة.
1: نعم.
0: فطلابنا بيعرفوا. إضافة إلهم كان في مهم جدا إلنا، كان في قرار إنه كمان نشمل بلدات، بدي أذكر بس البلدات العربية بعد إذنك.
1: نعم. نعم.
0: كسرى سماع، بيت جن، البعنة، الجديد المكر، جولس، دير الأسد، طوبة الزنقرية، ينوحجة، تيركة، كفر ياسيف، مجد الكروم، المزرعة، نحف، سجور، عكا، صفد، والرامة.
1: ما ذكرتيش مجد الكروم، ذكرتيها نحف طبعاً. كمان فهمت هناك الدراسة تعطلت وما في امتحانات بقروت عمليا.
0: طبعا بس أنا بطلب من الطلاب يتواصلوا وبالذات الأهل مع مدراء المدارس. مدراء المدارس تم تبليغهم في كل البلدات اللي كان في قرار بأنه الامتحان يكون بدل من الامتحان يكون في علامة، العلامة الواقي هي العلامة اللي تحسم
1: علامة المدرسة، يعني
0: علامة المدرسة. يتواصلوا مع مدراء المدارس، مدراء المدارس قسم الامتحانات تم تبليغ مدراء المدارس من خلال الألوية مين هي المدارس ومين هي البلدات اللي فيها ما بيكون في امتحانات بقروت. فالأهم إنهم الأهل يتواصلوا مع المؤسسات التربوية في البلدات اللي ذكرتها.
1: تؤجل كمان امتحانات المواضيع الموسعة الخمس وحدات كما أفهم اللي مقررة كانت بالرابع من حزيران.
0: صحيح، إحنا بنحكي عن مجمل امتحانات البقروت في هاي المناطق اللي ذكرتها. إحنا واعيين تماما للصعوبة تركيز الطلاب.
1: دكتور شيرين، كل امتحان يعني يؤجل، يعني المدرسة بدها تتبنى العلامة بدل الامتحان اللي بيتأجل، ولا تؤجل عمليا لفترة قادمة مثلا؟ خلينا أفهم.
0: اولا القرار اليوم
1: مش يعني انا ما بحكي عن الغاء، قضيه تاجيل.
0: احنا ما اخذنا قرار مبدئي بالنسبه لمصير امتحانات البقروت. احنا بنحكي على الاسبوع ما بين 31/5 ل 5/6. قراراتنا مش شموليه بالنسبه لامتحانات البقروت، ومهم جدا متابعه الامور من خلال المفتشين في الالويه ومدراء اقسام
1: المدارس. يعني بمعنى اخر المدارس المفروض ان تكون جاهزه لقضيه العلامات الداخليه.
0: صحيح. طبعا في منظومة لتسليم العلامات، مدراء المدارس ملمين فيها، صار في عندهم خبرة أنا متأكدة في كل مدارسنا الثانوية. فالعلامات تتسلم للوزارة 3 أيام قبل امتحان البقروت. كان لي حديث كمان مع دكتورة راوية بربارة المفتشة المسؤولة عن تعلم اللغة العربية. كمان هي على تواصل مع المعلمين ومركزين اللغة العربية ومع مدراء المدارس. فإحنا كوزارة عنوان للأهل وللطلاب، وبتمنى الأيام هاي تنتهي على خير وما نضطر إنه نأجل امتحانات ويعم السلام في بلادنا. لأنه بلادنا وطلابنا ومدراءنا ومعلميننا عن جد تعبوا. بعد فترة مش بسيطة.
1: لا أنا بس ما بعرف إذا فاتني سهوا، أنت ذكرت البلدات وأنا بدي أسألك بس إذا الجش إن ذكرت كمان بالموضوع هذا.
0: لا أنا حكيت أستاذي إضافة للبلدات اللي موجودة في الدائرة
1: الثالثة. نعم مثل أبو سنان والبعنة جديد المكر.
0: طبعا
1: احنا بنتمنى انه اول شيء زي ما ذكرت انه يعني يعم الامن والامان والسلام بالفعل، والسلامة كمان لطول والنجاح. يعني انا اشكرك دكتور شيرين حافي، شكرا لك عزيزتي.
0: شكرا.
1: الى اللقاء. كنا قد اجرينا حديث ايضا هذا النهار ايضا مع رئيس المجلس المحلي في مجد كروم الاستاذ سليم صليبي حول الاجراءات هناك وقضية تعطل الدراسة، كذلك ايضا مع شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي. سليم صليبي بداية.
2: نعم اخجاك اللي امبارح صار في مجد كروم، احنا رجعنا قبل شهر ونص زمن الحرب، كانت هناك صفات انذار، كانت تفجيرات واعتراضات فوق مجد كروم، ومن ثم اجت تعليمات الجبهة الداخلية انه عشان تتعلم لازم يكون يعني انه في امكانية طلاب تروح على محل امن ومحمي. مدرسنا غير جاهزة، يعني ما انه نقول صراحة ما ناش كفاية ملاجئة انها تحمي كل الطلاب. وثانيا احنا الوقت اللي معنا هو لا يتعدى 30 ثانية، يعني بيحكي بين صفات الانذار والانفجارات لا تعدى 10 ثواني.
3: يعني اللي بقول لك خليك معي استاذ سليم، يعني اللي بقول لك انتم بعاد نسبيا عن الحدود وانتم من مش 09 ويمكن اعمق ومنطقه كرميل هي بعيده الان والخطر مش موجود، يمكن عم بتبالغوا بالتقديرات، وليش تلغي تعليم وخصوصا احنا راجعين من

0: اجازه عيد وغيره، شو ممكن تقول للاهالي بهي الحاله؟
1: نحن مو حياتي للطلاب فوق كل شيء، لانه لا يمكن انه طلاب 500 طالب مدرسه خلال 20 ثانيه ينزلوا من غرفين يروحوا على اماكن امنه او على الملاجئ. احنا معرض حياه الطلاب للخطر. امبارح اللي كان احنا رجعنا جو الحرب كيف كانت قبل شهر ونص، اي مساومه على حياه الاطفال وحياه هاي الاطفال من خلال 20 ثانيه يضلوهم من غرفهم بشكل امن للملاجئ هو صفر، لا يمكن انه نوقف هاي. وهذا قرار اتخذ لجنه الاباء وكل المدراء وكل
0: يعني تجربه امبارح بالنسبه لك كانت واضحه انه بين صافره الانذار وبين سماع الانفجارات كان
1: عدد 10 ثواني بعدها مش كروم، بس بين صافره الانذار وبين سماع الاطرادات او صواريخ اللي تعدى ثواني ولا يمكن ولا باي شكل 400 طالب موجودين بطابق اول وثاني وثالث ينزلوا على الملاجئ. احنا معرض حياه بس وخطر.
0: طيب بدي اسالك سؤال بصراحه، ولا انت عم بتقولي هي مسؤوليه الاهل، انه اليوم مثلا لما فيش مدرسه اليوم او بكره الاولاد رح يكونوا فعلا ببيوتهم ولا بالشوارع استاذ سليم؟
1: احنا كمان بنوجه نطلب من الاهل، طلع احنا في اول شيء لازم نخذ واجبنا وما نجمعش الاولاد كل محل انه نحطهم حالة خطر. والسؤال الثاني متوجه للأهالي، احنا اليوم وقفنا المدارس عشان نحميهم، نطلب من الأهالي يديروا بالهم أولادهم. السؤال الثالث، يوم احنا عنا اجتماع، احنا عنا كمان قضية طلاب الثانوية وعنا قضية بيروت اليوم الساعة 6 في اجتماع بمسجد الكروم مع رجال الأباء ندرس كيف انه نتعامل مع طلاب الثانوية وطلاب البيروت.
2: اذا كان هذا رئيس المجلس المحلي في قرية مجد الكروم، وتحدث الى زميل جاك غوري، كذلك تحدثنا الى قرية حدودية رئيس المجلس المحلي شريف نجم في الجش.
3: باللون البرتقالي يعني التعليم عن بعد طبعا مع كل التشديدات الثانية،
0: وهذه الإجراءات حتى يعني إشعار آخر أو حتى يوم غد، بما معناه بكرة التعليم عن بعد يوم الثلاثة بالنسبة لك الصورة مش واضحة؟
3: لا الصورة بعدها مش واضحة طبعا، احنا بكرة فيش عندنا مدارس الحكي باليوم الاثنين وما فوق.
0: يوم الاثنين وما فوق، اجتمعتم مع احد المسؤولين اذا كان بالمستوى السياسي او العسكري ووضح لكم انه الامور رايحه باتجاه التصعيد، ولا كمان يعني اللي حصل في نهايه الاسبوع فاجاكم؟
3: الصراحه مش انه فاجانا، احنا عارفين انه كان في قبليها جلسات وكان متوقع انه الشيء يكون شوي يبلش يتدهور تدريجيا بس انه كان في محادثة اسه بالفترة هاي لا، بس طبعا احنا دائما في عنا مجموعة اللي هي دائما نتحكم بكل طارئ كل جديد.
0: نعم. ممكن تكون ممكن تكون خطوات احتجاجية من قبلكم كرؤساء. الان موشي دافيدوفيتش بيصدر بيان، وكان المفروض اليوم يكون على جدول اعمال الحكومة قضايا تخص خط المواجهة والتخفيض الضريبي، وهذا تم ازالته من جدول اعمال الحكومة، يعني واضح وكأن الحكومة لا تنظر اليكم كما تتوقعون على الاقل، ومش بحكي بس على مجتمع عربي.
3: لا لا مش بس على مجتمع عربي، كل خط المواجهة والشمال للأسف احنا، وهذا دائما انا كنت اقول تتذكر زي البورصة، احنا بس باول صاروخ بترتفع اسهمنا وبعدين ما حدا بعد يطلع. اللي صار انه كان في كتير وعودات وكثير خطط عشان تيجي تقدر تساعد الشمال، بس بأرض الواقع بعده الشيء البسيط بس اللي تنفذ.
0: نعم. ولما بنحكي على التخفيضات الضريبية وبعض الامتيازات، أسألك مثلا مستوى الجيش والقرى العربية ما أخذتوا شيء زيادة بكل رغم كل الحديث في الأيام الأخيرة؟
3: بعد ولا أخذنا شيء للأسف. لا
0: شكرا لك، ونتمنى لكم الامن والامان، يعطيك الف عافيه.
3: الخير طبعا، بس نشدد شغله واحده يا اخي جاكي، هي قصه الامان وارجع. احنا فصلنا فتره فتنا زي ب يعني انه كل شيء ماشي تمام، لا لسه احنا عم يجي وضع شوي صعب، فاحنا دائما نشددوا على الاولاد فيش ملاعب فيش شيء عشان الشيء كل ماله عم بيصير أسوأ للاسف.
0: بس للاسف ولكن الاصعب يمكن العراس والمناسبات استاذ شريف،
3: هاي اصعب واصعب، بس العراس بتضلك انت هنا بقرار اللي انت الكبار موجودين، بس الاصعب هي الاولاد لما بتروح على الملاعب لحالها وفيش حدا، احنا سمح الله بدناش يصيبنا مشكلة مثل ما صار بمجدل الشمس. فهاي الايامات هي ايام كتير صعبه، فجرب شوي نقدر نقسر على الاولاد، ما للاسف فيش حل تاني انه ما بتقدرش تعرف الاشي وين يصير. شفنا كيف كريات شموني وقع الصاروخ بدون ولا اي انذار.
0: نعم.
3: فالاشي يعني بس كفوا واحد يتصور أي شغلة تصير بمنطقة اللي يكون فيها تجمع أولاد، فالإشي كتير مش
0: بدون شك مقلق وخطر. على كل نتمنى الأمن والأمان، وكيف حكيت أنت بنحكي لما في إنذار مبكر وثواني معدودة مش أكثر، بنحكي مرات بشكل متزامن.
3: الجيش هي 15 تالي
2: 15 ثانية ده ما قاله الشريف نجم للزميل جاكي خوري. نبقى بالشمال وقضية التصعيد، والجيش الصعيدي يعلن بأنه سيطر على قلعة الشقيق المعروفة البوفور، يعني هاي لها تاريخ عمليا من الحرب اللي كانت

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أهلا بكم من جديد، 25 دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة في استوديوهاتنا، نحن نواصل معكم حتى السادسة. نحن إلى واقعنا الآن وإلى الألم الذي أصاب عائلة موعد في حيفا إثر مقطع مصور وثق اعتداء لمفتش يعمل في بلدية حيفا على هذا الفتى، فتى عربي عز الدين موعد عمره 15 سنة في شاطئ الكرمل بمدينة حيفا دون أن يرتكب أي جريمة أو أي خطأ. وطبعا موجة من الغضب والاستنكار بعد أن ظهر بالشريط صور الشريط يظهر يوثق الاعتداء من قبل المفتش. نعم، تنضم لي الآن الوالدة هناء موعد. مساء الخير أخت هناء.
2: مساء النور.
1: شو بدي أحكي، مش عارف شو بدي أحكي أنا. ابنك عمره 15 سنة كان يلعب هواية كرة القدم وبيلعب على الشاط بحيفا، بالضبط شو اللي صار معه هناك؟
2: ابني كان زي كل الشباب مع أصحابه بالبحر.
1: مش أول مرة بكون هناك طبعا.
2: لا احنا مشتاكلين بعيد عنه دائما بنزل كل وقت بنزل هو أصحابه. اجا بوليس لعنده، ابني كان غفيان، اجا بوليس لعنده بفيقه بقول له قوم، بقول له
1: انت ذكرت لحظة ذكرت بوليس، انت بتحكي عن بوليس ولا عن المفتش تبع البلدية؟
2: ايوه المفتش هو هذا.
1: اوكي لا ما هو عشان الناس احنا بنحكي عن مش شرطي انما البكاء تبع البلدية اللي هو مفتش.
2: اثنين.
1: طيب
2: المهم انه هون اجى بفيقه لابني، بفيقه بدفاشي، بقول له ابني ايش بدك مني، بقول له قوم، بقول له بديش قوم انا قاعد محل مسموع اقعد فيه. ما كل الشباب قاعدين اجى لعند ابني. وبلش يتف يتناقر هوياته، صار يمد ايده على ابني. والشطيرة اللي كانت معه، البوليسية اللي كانت معه كمان نفس الشيء. ابني ما عملش ولا اي شيء غلط، ولا تهجم على حدا، ولا عمل اي شيء غلط، فهمت كيف؟ بلشوا يضربوا كفوف على وجهه، وابني قاعد ما عملش شيء، وابني مش ولد مشكلجي ابني لعب فوتبول في متكي، بتعلم بالمدرسة انه الحمد لله رب العالمين. اما التصرف تبعهن كان كتير بقرف، الحكي اللي حكى المفتش هذا اللي كان بعرف شو هو في متكي، حكى له حكي كتير بذيء في متكي. ابني اجينا من البوليس، ابنيته نايم ومش قادر يحكي مع حدا.
1: اعتقلوه، هن حققوا معاه بدل ما يحققوا نعم.
2: وبالمعتقل كمان نفس الشيء، كمان غلطوا عليه بالحكي، امك مش امك تب هذا الحكي.
1: هو موجود مع حدك عز الدين؟ ممكن نحكي معه هيك نسمع صوته؟
2: بالأوضة عز الدين لسه بنادي عليه،
1: يا ريت. حابين نسمعه احنا كمان، خلينا نسمع صوته حتى الناس كلها تسمع بالضبط شو اللي صار معه. هو نفس الحدث اللي صار معه، تشكيتوا الان انتوا باي اجراءات؟ انتوا تشكيتوا في تحقيق؟
2: لا بعد ما تشكيت صراحة، لانه تعبنا شوي، روحنا احنا وابني كتير متضايق من الوضع هذا، لانه بحياته ما صار معه هيك شيء، وفايت صراحة بحالة نفسية هو
1: اكيد،
2: لانه بحياته ما صار معه هيك شيء، فهمت كيف؟ هو النوع البني ادمين الخبرمان من اي جهه.
1: هو كان لحاله ولا كان معه مجموعه بهي الحاله؟
2: لا كان معه مجموعه اصحابه،
1: او هذاك كانوا تركوه يرتاح شوي، وان بيلعبوا كانوا على الشاط وما حداش حكى معهم او اجوا ساعدوه.
2: لا جربوا انه يزيحوه عنهن، فهمت كيف؟ انه في ولد من الشباب كمان نفس الشيء اعتقلوه معه، فهمت كيف؟ اللي هو جاي يزيحوا عنه
1: ويحامش
2: هو خانه. هو حط ايده على رقبته وخانه.
1: يا ريت تعطيني على عز الدين هيك نطمن عليه ونسمعه ويسمع صوته كمان الجمهور كله اللي بيستمعوا لنا بذات الشمس، اذا ممكن اختنا.
2: ثواني بس شوي صغير اتركوه بالاوضه، ثواني.
1: يا ريت. اذا هذا شهاده الوالده هنا موعد ما حدث لابنها عز الدين في احد شواطئ مدينه حيفا، شاطئ الكرمل هناك. هذا حدث امس يوم السبت، وكان في غضب كبير، استنكار، وطبعا توثيق اظهر مفتش بلدي يعتدي على هذا الشاب. عز الدين ماعز
2: الصراحة مش
1: قادر يحكي.
2: مش قادر. قالك وفايت حالي نفسي، بحياته ما صار فيه معه هيك شيء.
1: طيب انت روحته بالبوليس وبده يرتاح، واكيد حالته النفسية بتسمح لهش انه يحكي. سؤال

0: ايش بعد في اجراءات؟ شفتوا محامي كنت تشكوا على لو رحتوا بالبلديه؟
1: حدا حكى شكا.
0: حدا حكى معكم بالبلديه لسه؟ ما حدا تواصل معي؟
1: حكى معي جعفر
0: فرح. نعم
1: وحكى معي كمان محامي حكى معي فهمت كيف وتساعدنا بالقصه يعني فهمت كيف يعني يخلف عليهن انه ساعدوا كمان انه كمان طلبوا مصاري انه عشان يروحوه
0: يعني بلا ما اخذ يعني السؤال ما بعرف خاص يمكن المفتش هو عربي ولا يهودي ما عرفتوش الحالي ما
1: روسي من حكي مبين لانه حكى له كلمه بالروسي
0: بالروسي وهو موظف بلديه اكيد يعني عمليا انت شو
1: ابني ما غلطش عليه ابني ما عملوش شيء
0: حتى يعني
1: حتى ما قاومش
0: يعني ولد 15 سنة
1: يعني ولا تهجم ولا عمل اي شيء غلط اللي يدعي هو يمد ايده عليه وبيحكي له كلام بذيء يعني شو هو سوتيه يعني بيحكي له يعني بلا مؤاخذ الكلمه السافله يعني بقول له يعني زي نطخة شو هالحكي هاي كلمه يعني شو هذا بتفيل هو بيحكي له ولد عمره 15 سنه هذا الحكي
0: بتكشتوا على البلديه تشوفوا رئيس بتطلبوا تشوفوا البلديه المسؤول عن المفتشين هناك بتضلكم بالبيت ولا بتكتوا على البلديه بكره؟
1: لا اذا بكنا بالبيت الصراحه لانه ابني كثير تعبان وانا أوكي. الصراحه كثير تعبانه من من المناظر اللي احنا شفناها بالمتاه بتنهجوا تبعيتين بالمحكمه
0: في علامات يعني ضرب على في علامات ضرب على جسمه
1: حرام ايديه من الازيكيم مجرحه
0: 15 سنه كل العمر
1: ولا 15 سنه وبقول انا ابني وانا اجيت انا كمان الي يعملوا لي تهجموا على ودفشوني
0: انت
1: فهمت كيف انا اجيت بالاخر انا اتصلوا لي بقولوا ابنك عم باكل قتله
0: رحت لهناك انت وكمان
1: رحت لهناك فهمت كيف بقول ان شوي انا ابني يعني مش مشكلجي فهمت كيف بعد احكي معهم صاروا يدفشوا فيي فهمت كيف في واحد منهم خنقوا يعني تشوف لو انت بلا مؤاخذة يعني ولا هذا ولد بقول لي هذا ولد عمره 15 سنه يعني هذا مش بني ادم بشاع ولا بني ادم ابصر شو عامل تتعاملوا مع التصرف خمسة ستة مسكينه فهمت كيف بقول لي هذا ولد عمره 15 سنه فهمت كيف ولا اهتموا فهمت كيف تتعاملوا معه التصرف كتير مقرف كتير مخزي يعني بتعاملوش مع واحد كبير فهمت كيف
0: نعم
1: وبقول لي انا ابني يعني وشو بقول كمان انه ابني بسكر انا ابني لعيب فوتبول ابني ماخذ 4 سنين منخ شعريم ابني بسكرش ابني بحششش ابني بيدخنش فهمت كيف منين بيجيبوا على القصص منين بألفوا يعني انا الحمد لله رب العالمين
0: نعم اختنا يعني مزعج كثير مزعج هذا الكلام يعني سلامته كمان مره وان شاء الله انه الحق بيظهر وان شاء الله انه بيتم قصاص وان البلديه تتخذ اجراءات ضد هذا المفتش انا اشكرك اختنا موعد اذا والده الفتى عز الدين موعد الذي تعرض لاعتداء سافر مش منطقي بالمره وما في له اي مبرر على احد الشواطئ في مدينه حيفا ونحاول التواصل مع أحد مسؤولين في البلدية لنتحدث عن موقف البلدية جراء ما حدث يعني نخشى أن يكون هذا نعم نحن سنكون في موضوع آخر إلى موضوع آخر يقودنا إلى اليوم التدخين اليوم بذكره بالعالم اليوم قضية يوم التدخين 93% من الجمهور بتعرض للتدخين السلبي في الأماكن العامة هو اليوم العالمي لمكافحة ما نسميه حتى التدخين 40% من أفادوا بتعرضهم للتدخين السلبي في مكان العمل 8 من كل 10 أشخاص تبلغ عمر 45 عام فأكثر يندمون على بدء التدخين تعال نستمع إلى التقرير التالي وهناك من قال طبعا هناك التقرير تشير على أنه المعطيات تقول أنه كمان الضغط النفسي بيساعد في تعاطي التدخين استمع إلى التقرير التالي
2: في ظل الضغوط النفسية والأوضاع الأمنية المتوترة يبدو أن التدخين لدى شريحة واسعة لم يعد مجرد عادة بل وسيلة هروب مؤقتة من القلق تكشف المعطيات التي تنشر في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين أن نحو 40% من المدخنين قالوا أنهم بدأوا التدخين أو عادوا إليه أو زادوا من استهلاكهم بسبب التوتر والضغط النفسي خلال الفترة الأخيرة ورغم هذا المشهد تكشف الأرقام عن رغبة واضحة في التغيير إذ أن 76% من المدخنين يرغبون في الإقلاع عن التدخين وترتفع النسبة إلى 86% بين المدخنين العرب فيما يعبر 72% عن ندمهم على بدء التدخين من الأساس في المقابل يواصل التدخين انتشاره في المجتمع حيث تبلغ نسبة المدخنين المنتظمين نحو 24% من السكان وترتفع بين الرجال إلى 34% مع تنام ملحوظ في استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب أما التدخين السلبي فهو الأكثر حضوراً وخطورة إذ أفاد 93% من الجمهور بتعرضهم له في الأماكن العامة، فيما

0: 40 دقيقة تماما بعد الخامسة في استديوهاتنا إذاعة الشمس، بعد التقرير والمقابلة عن يوم التدخين والمعطيات والأرقام المرعبة، نحن إلى موضوع آخر وقضية احتيال وكيل سفر من الريني يتهم بالنصب على عشرات العائلات. يعني تم تقديم لائحة اتهام في لواء الشمال ضد وكيل سفر من بلدة الريني بتهمة الاحتيال على عشرات الزبائن والاستيلاء على مئات ألاف الشواقل. تريز دالي ضابطة في وحدة التحقيق بمركز الشرطة في الناصرة، مساء الخير أخت تريز.
1: مساء الخير أستاذ نبيل. أهمم
0: يعني قضية اللي يعني خاصة نحن بموسم الآن السفر والسياحة، أصلا هو كل يوم في عنا سياحة ولكن لسه خاصة بالصيف الأمر مرعب. يعني كيف تم ذلك مع هذا الوكيل اللي هو اللي فاهمه أنا غير مرخص، ما عنده مكتب؟ أعطينا تفاصيل بالضبط شو اللي صار هناك.
1: هيك أستاذ نبيل، إحنا بنحكي على قضية اللي بوقف من وراها وكيل سفر من قرية الريني متهم بالاستيلاء على مئات ألاف الشواقل من عائلات اللي قامت بحجز إجازاتها من خلاله. الشخص بالمرة مش مرخص ومعوش الشهادة اللي بتأهله يشتغل كوكيل سياحة. مع هاد كان عنده أرقام تليفونات عديدة اللي كان يشتغل عن طريقها يبيع الحافلات
0: روزم السياحية
1: وكرتات الطيارة عن طريق الانترنت عن طريق الواتساب. كتير أشخاص اللي حجزوا عن طريقه كانوا يوصلوا على المطار يكتشفوا أنه ما فيش عندهم طيارة،
0: ما فيش تذكرة، يعني بمعنى آخر
1: ما فيش تذاكر بالمرة.
0: طيب وعادة وكيل ما أجاهن إيميل، ما أجاهن ورقة رسمية أنه معك أنت تذكرة وطيارتك ساعة كذا شركة كذا مكان يروح على المطار؟ هيك يعني كيف بروح على المطار؟
1: يعني يوصل هن التذاكر، يوصل لهناك يكون الحجز ملغي او يبعث لهم التذاكر للسفر من هون من اسرائيل يسافروا يوصلوا لهناك على المحل اللي هم مسافرين عليه ما فيش حجز للاوتيل وما فيش عندهم طياره للرجعه.
0: واو.
1: فاحنا بنحكي كمان على عائلات اللي هي ما بتسافر كل الوقت.
0: هذا الحكي تريز مش من يوم ويومين وشهر شهرين، يعني استمر على فترات، على اشهر، على سنوات.
1: عم نحكي على سنوات من سنه 2022. أوه. الشخص بدا في هذا المجال لحد سنة 2026، لحد قبل شهر احنا قدرنا نقدم ضده لائحة اتهام اللي بتضم 42 بوي اللي اشترى عن طريقه.
0: طيب هاي الناس اللي تم الاحتيال عليهم من 2022 لليوم، يعني ما عرفوش مين هو وين هو، ما تشكوش، ما الشرطة ما اعتقلتوش، كيف يعني بصير 4 سنين صار هذا العمل؟
1: في اشخاص البلد شكت، راحت على محطات الشرطة وتشكت. بس زي ما بتعرف انت شكوى واحدة في كل محطة شرطة في كل محل ما فيش كتير هذيك الإثباتات والأدلة اللي يقدروا يكملوا في قضية التحقيق، فكانت القضية تتسكر من حوس الرأيات أو
0: النقص في الأدلة، ما في أدلة لهالدرجة. كان يعني لهالدرجة كان محكم هو، يعني لهالدرجة انه ما قدروش يعني يجيبوا أدلة عليه؟ مش معقول. أنا يعني انت بسمعك يعني مش قادر أقتنع.
1: كان يشتغل في كتير طريقة ذكية، هو احنا بنحكي عن شخص اللي كتير ذكي، شخص اللي بيفهم في التكنولوجيا كتير. في الحاسوب،
0: ما عندوش مكتب اللي فاهمه، انا بيشتغل من بيته على الحاسوب. هيك
1: بيشتغل من بيته، من بيت اهله اللي هم في الريني. كانت الاشخاص اللي وصلت لمحطة الشرطة بالاخر لعنا، كان في عنا اكم من قضية اللي احنا بالاخر اكتشفنا انه احنا بنحكي على نفس الطريقة تبعت الاحتيال. فقدرنا نلاقي رابط مشترك بين كل الشكاوي اللي وصلت لعنا. وفتحنا بالآخر كل الشكاوي اللي تقدمت ضده في محطات شرطة تانية. إذا كان في ناشر، إذا كان في محلات، حتى في
0: اللي متضررين عرب ويهود، بتخيل ولا؟
1: عرب ويهود.
0: وطبعا تم التحقيق معه، تم في أدلة دامغة وفي لاحد التهم بمعنى آخر، تم الاعتراف ولا في كيف يعني تم الاعتراف؟ اعترافه
1: اليوم هو بنكر لحد اليوم هو بنكر. احنا لما استلنا في تفتيش على بيته على يد رجال الشرطة اللي عندنا في محطة الناصر، مسكنا كمان هناك كل الهواتف، كل الكرتات سيم اللي كان فيه عم بيشتغل في 18 سيم. عنده 18 رقم اللي كان يكتشف رقم معين.

0: تستعمل الرقم اللي بعده.
1: ما مبين سأله أكيد سؤال عن هالسيم، يعني كم سيم ما بحاجة أنت يعني
0: طبعاً.
1: يعني طبعاً. واحد مبين بدل عليه المكتوب من عنوانه يقرأ وبرضه بنكر
0: كثير أسئلة من اللي انسألته في التحقيق أنكرها، وكثير أسئلة اللي هو ما جاوب عليها.
1: والحديث عن احتيال بعشرات إن لم يكن مئات ألاف الشواقل،
0: تحكي على مبالغ، حتى المسك كمان كميات مصاري، مبالغ مصاري
1: نقدي
0: نقدي عنده في البيت. لحد ما آخر إشي في واحد اللي هو شغلها كسخانة عنده
1: وكيلي
0: وشغلها عنده، وصارت تحجز هي لمعارفها عن طريقه في، لأنه عم يحجز هو في أسعار جدا رخيصة. ولما قالت له أنه عم بوصلوا لهناك ما فيش حجز ولا طيارة ولا تذاكر، قالها هدول زباينك أنت مسؤولة عنهم. وحسامك في التليفون، فكر عمل حضر على التليفون.
1: شو وضعها القانوني؟ هي معتقلة ولا ما بريئة عمليا؟ لأنه هي راحت كمان ضحية،
0: وصلت لمرحلة أنه تبيع أغراضها، تبيع ذهب من ذهبها الشخصي، تأخذ هالبقوت من البنك لحد لحتى أنه تسكر وترجع الديون اللي عليها. ولصحت مفاتها في وضع صعب كتير.
1: نعم، أعطيني فكرة شو العبرة. إحنا أمام موسم سياحة الآن، إيش لازم نعمل؟
0: أول إشي إحنا بنحكي على موسم الصيف، إحنا بنقول إنه الشرطة رح تواصل العمل بكل حزم ومهنية عشان تقدم الجنان العدالي، الحفاظ على حقوق المواطن وتعزيز لثقة الجمهور في الشرطة. احنا بنقول للجمهور ياخذوا الحذر قبل اشهر الصيف وموسم العطلات، يتاكدوا من التعامل مع جهات سياحيه موثوقه ومرخصه،
1: بس وكلاء معتمدون ومرخصون ومعروفون، يعني هذا لازم
0: تحققوا قبل من تفاصيل الحجوزات من وسائل الدفع. وطبعا في اي مشكله بتصير كتير مهم ابلاغ الشرطه في مرحله جدا متقدمه.
1: أنا أشكرك ضابطة في وحدة التحقيق مركز الشرطة في الناصرة تيريز دالي، شكرا لك عزيزي، تحياتي. أتمنى الناس سمعت الرسالة كمان واللي تتعظ ويعني تكون حذرة بهذا المجال. نحن لموضوع آخر يقودنا إلى أنه الليلة بعد منتصف الليل راح يعني يتم خفض أسعار الوقود حوالي 27 أجورة مش عطلات، وسعر اللتر البنزين أكتان أعتقد 7 شيكل و80. كمان أسعار الغاز نفهم شو بالضبط وضعنا بالغاز خاصة الغاز الطهي. الأستاذ طارق عواد خبير أسواق النفط والغاز يعود إلينا من جديد. سلامات أخي طارق.
2: تحياتي، ضبطت لك يا طب الشهر.
1: كيف ضبطته؟ هات شوف، هسه سمعت انا من جاكي انه اسطوانة الغاز 500 شيكل، بعلمي كانت 450 و480.
2: شو هذا ايش وهذا ايش يا صديقي؟ اللي صار كالتالي، انه دولة صهيل اخر كل 5 ايام بتعمل معادلة سعر بخمس موانئ بالشرق المتوسط على سعر البرميل.
1: كل اخر 5 ايام من الشهر؟
2: كل اخر كل خمس ايام بتعمل معدل سعر برميل النفط بالبحر المتوسط مع معادلة صرف الدولار شيكل. اللي صار انه التنين نزلوا مع بعض تقريبا، واحد اكتر التاني الشيكل نزل اكتر، وبالتالي نزل لتر البنزين. هي نقطة الارتكاز دائما لتر البنزين 95 ل27 اجورة، بالتالي بيسافر بعبي 200 لتر بالشهر، راح يوفر 54 شيكل في الشهر الواحد. طبعا بين مبلغ مش صغير، ولكن احنا بدنا كل مره بنحكي التوفير التراكمي هون 54 هناك كميه هناك بتكون موجودين.
1: نحكي البنزين ولا كمان السولر بطول هذا الموضوع؟
2: كمان السولر فيه، ولكن كان طفيف، ولكن دائما احنا الحسبه تبعتنا كمواطنين اكثر عندنا، لان السولر بيرجعوا له 3 شيكل و20 تقريبا اذا مش غلطان، ليش بيسموه البلو. اذا انت بتسافر اكثر كشاحنات هي بتنزل للدول اللي بترجع لك.
1: ماذا ينتظرنا خلال الشهر 6 يعني القائد علينا برأيك بتقديراتك كخبير انت بشؤون الطاقة والنفط؟
2: والله اهل بتحكم حاليا بأسعار النفط العالمي بكلمة واحدة وبصبحيات، هو بس رئيسة النفط الامريكي. صار في اشي بيسموه تويست، صار اشي سوق اللي هو شوي مش مضبوط. مش قوة السوق لحالة، اللي فات اشي بيسموه الفورس ماجور، قوة القاهرة العظمى اللي هي اسمها ترامب. إذا نضرب إيران إحنا بنلاقي السعر ارتفع لفوق مباشرة. بس حكى قبل يومين إنه في بوادر تهدأ، نزل السعر تحت $100 صرنا بنطاق سعر $90، وبالتالي الشيء الملفت للنظر إنه بشهر 7 بيبدأ موسم السفرات والسياحة. كيف حكت زميلتك قبل الشرطية إنه بشهر 7-8 هي موسم السفر الدولي الكبير العالمي، لكن في نقص بوقود الطائرات بالعالم،
1: وهذا بده يرفع الأسعار. طبعا
2: بيرفع الأسعار أكتر، لأنه كمان اللوفت هانزا لغت 28 ألف طيارة، لأنه لما يوصل المطار الطيارة على المطار الوصول بيقولوا أنا فيش اللي حبي لك أنا بنزين الطيارات لإلك. بالتالي تخربطت الأمور تماما بكل أمور السفر.
1: كله من تحت رأس ترامب وهرمز.
2: نعم. وكل واحد اليوم يدور على هرمز تبعه. طبعا نحكي أنا بخطوط بديلة.
1: بحال هيك صار انفراج أخي طارق، بتتخيل إنه صار انفراج وهدوء. نعم. وتام ومش بس 60 يوم خلاص اتفاق، أكيد بتهبط الأسعار، بتخيل بإيش اللي نشعر فيه. كيف؟
2: بس احنا نرجع $60 للبرميل، رح نكون بنطاق سعر 80. نرجع باتجاه 7.20 7.30. وهذا مش رح نرجع لكيف عمل الوزير ليبرمان وقت الكورونا انه ثبت على 6.5. ان الدولة فوق عندها اعباء حرب كبيرة وبدها كل بسراج وفتيلة اي شكل بده يفوت. وبالتالي احنا دائما نقول للمواطنين العرب اللي عنا احنا الترشيد الاستهلاك، كمان الكهرباء بالبيت، كمان السفر، كمان كل شيء يكون موجود. احنا ظرف أدوات استثنائية ونحكي على التوفير التراكمي، هون 50 وهنا 70 وهون 80، ولكن ما يصرف بعدين بمرة واحدة اللي مش حاجة فيش حاجة يكون فيه أكتر. ولكن عشان نعرف إحنا 8400 شيكل هو مصروف العائلة الواحدة من الطاقة داخل البيت، كان كهرباء ولا بنزين أو بمحلات تانية، ولكن هذا بنحكي إحنا على معدل شهر واحد بالسنة من معدل الدخل العربي بالبلاد.
1: نعم. هل يمكن أن نفصل أخي طارق الوقود، يعني إن كان البنزين أو السولار، عن قضية الغاز، ولا اثنين مرتبطين ببعض؟
2: نعم.
1: شو هناك الوضع؟
2: الغاز المسال بالبلاد بما يسمى الغاز المسال هو ناتج من تكرير البترول، مش زي الغاز الطبيعي الموجود بالبحر. أوكي. بالتالي لما الغاز لما سعر البرميل النفط بيرتفع لفوق، كمان الغاز البترول المسال بينزل. سعر الغاز نزل 20 شيكل. ولكن في قوة سوق، مش دائما هو محدد، لأنه صار كلها قطاع خاص مش قطاع عام. ما في تدريب، عشان هيك الواحد يسأل. اليوم في ريفورما بعالم الغاز بشكل مخيف داخل البلاد، تقدر تنقل أنت من أي شركة بسؤالين بينزل 10-15%. مش إنه بيعطونا السعر بنكون موجودين، ولكن اليوم إحنا لازم نكون مستهلكين أذكياء. مش أول سعر يحطونا يطل، لأنه نفحص أكتر بالضبط. وترشيد ممكن تنقل. اليوم على فكرة شركة الكهرباء تعطيك، مش حسن ضرب شركة الكهرباء.
1: صحيح.
2: إحنا نحكي كله ديجيتالي على الكمبيوتر، فيش حاجة تروح وتيجي وتعبي استمارات. بنحكي كمان مرة كل وقت إنه أجل وقت إنه عرب إحنا نكون مستهلكين أذكياء ونطالب حقوقنا كمستهلكين مش بس كأقلية.
1: هذا الأصول. أنا أشكرك أخي طارق، شكرا لك عزيزي هذه التعليمات وهذه المعلومات. الله يخلينا إياك، خبير أسواق النفط والغاز. ونحن إلى وقفتنا الرياضة. كان بودي أن أكون في باريس، ولكن يبدو أن الزملاء هناك منشغلون. الفريق الباريسي، الفريق باريس سان جيرمان، مفروض أن يكون وصل إلى العاصمة وفي تحضيرات هناك لمسيرة الانتصار في شانزليزيه وبرج إيفل، لكن يعني ما حدث هناك بالأمس كان مخزي ومقرف. وحتى الرئيس ماكرون قال أنه يعني مش معقول أنه يعني البلد بدل ما تطلع تفرح بالانتصارات بتفوت على بيوت العائلات وبتخاف من أعمال التخريب والإجرام اللي صارت. الحديث عن مقتل شخص واحد وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة كما فهمنا، و200 أو أكثر من 200 شخص أصيبوا بجراح متفاوتة، وفي أكثر من 450 معتقل في باريس تحديدا وبمدن فرنسية أخرى. مش معروف أصول مين ليش وكيف خرج هؤلاء الناس للتعطيل الفرحة على الشعب الفرنسي بفوز فريق باريس سان جيرمان يوم أمس ببطولة أندية أوروبا بكرة القدم بعد فوزه على أرسنال بركلات الترجيح 4-3. ومن الأخبار الرياضية الأخرى، طبعا بعد انتهاء الدوريات العالمية واستعدادات، بدأت المنتخبات تجري استعدادات يعني تحضيرية للمونديال. منتخب الإكوادور فاز على منتخب السعودية بـ2-1. كوريا الجنوبية لعبت مع ترينيداد توباغو 5-0. المكسيك والنمسا مباراة ودية جرت فجر هذا اليوم 1-0 للمكسيك. اليابان فازت على إيسلندا 1-0. سويسرا في مباراة جارية الآن تتقدم على الأردن 4-1. وشوط أول انتهى أيضا بين تشيكيا وكوسوفو 2-0. والرأس الأخضر الآن يلعب أمام صربيا. هناك مباريات أيضا هذا الليلة، بولندا أمام أوكرانيا، ألمانيا مع فنلندا عند 10:15، الولايات المتحدة تقابل السنغال في 10:30. إذا بإمكانكم مشاهدة ومتابعة كرة قدم على صعيد المنتخبات، ولكن هي مباراة ودية تجريبية. نأتي بهذا لختام هذه الجولة من حصادنا الإخباري. الشكر موصول للزملاء ليان حاج في الهندسة الإذاعية، ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: نزولات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمة 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر 99 شيكل.

0: الإلكترا الضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في مخزني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار مساء اليوم في مدينة صفد ومحيطها ومعلو الترشيحة وعرب العرامشة وبلدات أخرى شمال البلاد جرى أرشقات صاروخية منفصلة أطلقت من لبنان، أفيد بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الغربي دون تسجيل أي إصابات. وعلى ضوء التطورات أعلنت وزارة التربية والتعليم تأجيل جميع امتحانات البيجروت المقررة بين 31 من مايو والخامس من يونيو في مناطق التقييدات الأمنية ومناطق خط المواجهة، وذلك في أعقاب تحديثات تعليمات الجبهة الداخلية. وبموجب القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم فسيلغى امتحان البيجروت في مادتي التاريخ واللغة العربية لناطقين بالعربية خلال الأسبوع الجاري، على أن تعتمد العلامة الداخلية كعلامة نهائية للطلاب. كما تقرر تأجيل امتحانات المواضيع الموسعة 5 وحدات المقررة في 4 يونيو إلى موعد يحدد لاحقاً. إلى ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، أفادت مصادر رسمية لبنانية في تصريحات صحفية عربية بأن لبنان يكرس اتصالاته الدولية خاصة مع الأمريكيين من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل في ظل التصعيد الإسرائيلي الواسع. وأضافت المصادر أن الحركة تهدف أيضا إلى المطالبة بوقف تقديم القوات الإسرائيلية جنوبا، وأكدت أن لبنان سيكثف جهوده للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وسيتمسك بهذا البند في المفاوضات المرتقبة في واشنطن في 2 و3 من شهر يونيو المقبل. إلى التطورات في الملف الإيراني، نقلت شبكة CBS عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا لأنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. وفي السياق ذاته أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين بأن ترامب أكد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب أعرب عن قلقه من حجم المكاسب المالية المحتملة التي قد تحصل عليها إيران في إطار أي اتفاق محتمل. إيرانيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تمر بظروف غير عادية ومعقدة تتطلب إدارة قائمة على الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة، وأشار إلى أن استمرار القيود والضغوط الخارجية على الوصول إلى الموارد الاقتصادية أدى إلى تعقيد إدارة الدولة. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الأجواء ما تزال مشحونة بظلال الحرب، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة إسنا عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري قوله إن المفاوضات لا تزال مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وأكد أن ملف البرنامج النووي لم يعد مطروحا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثا رئيسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحكومتي سوريا والعراق، وأضاف أن العلاقات الأمريكية مع البلدين تشهد تطورا مستمرا.
1: النشرة الجوية برعاية

0: محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: نزلات العيد بلشت في أوبتي نايس، حتى 60% على كل النظارات من جميع الماركات، ريبان، فيرساتشي، جوتشي، برادا، ميو ميو، موستي والمزيد. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر إسرائيلية مساء اليوم عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة بيت هلال قرب الحدود اللبنانية. هذا ودوت صافرات الإنذار في مدينة صفد ومحيطها ومعلو الترشيحة وعرب العرمشة وبلدات أخرى شمال البلاد جراء رشقات صاروخية منفصلة أطلقت من لبنان. أفيد بسقوط عدة صواريخ في مناطق مفتوحة في الجليل الغربي دون تسجيل أي إصابات. وفي السياق أفادت تقارير إسرائيلية بأن حزب الله أطلق أكثر من 20 صاروخا باتجاه بلدات ومواقع شمال إسرائيل منذ ساعات الصباح عبر عدة رشقات متتالية. في المقابل أكدت مصادر لبنانية أن القصف الإسرائيلي متواصل على عدة مناطق في لبنان مخلفا ضحايا وجرحى ودمارا هائلا. إلى ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية أفادت مصادر رسمية لبنانية في تصريحات صحفية عربية بأن لبنان يكرس اتصالاته الدولية الخاصة مع الأمريكيين من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل والمطالبة بوقف تقدم القوات الإسرائيلية جنوبا في ظل التصعيد الإسرائيلي الواسع. وأكدت أن لبنان سيكثف جهوده للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار وسيتمسك بهذا البند في المفاوضات المرتقبة في واشنطن في 2 و3 من شهر يونيو المقبل. إلى التطورات في الملف الإيراني، نقلت شبكة CBS عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. وفي السياق ذاته أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين بأن ترامب أكد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب أعرب عن قلقه من حجم المكاسب المالية المحتملة التي قد تحصل عليها إيران في إطار أي اتفاق محتمل. إيرانيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده تمر بظروف غير عادية ومعقدة تتطلب إدارة قائمة على الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة، وأشار إلى أن استمرار القيود والضغوط الخارجية على الوصول إلى الموارد الاقتصادية أدى إلى تعقيد إدارة الدولة. بدورها أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الأجواء ما تزال مشحونة بظلال الحرب، مشيرة إلى أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة إسنا عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري قوله إن المفاوضات لا تزال مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وأكد أن ملف البرنامج النووي لم يعد مطروحا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثا رئيسيا خاصا إلى سوريا والعراق. وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحكومتي سوريا والعراق، وأضاف أن العلاقات الأمريكية مع البلدين تشهد تطورا مستمرا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة والطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير. مساء الخير، يعطيكم ألف عافية ويسعد مساكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من علم علمك بعد العيد، راجعين لحتى نستعيد معكم هيك الروتين الجميل، روتيننا الجميل. كل تحيات لكل المستمعين على السماع، سواء كنتوا على الطرقات في البيوت وفي كل مكان في هذا العالم. عادة إحنا يوم الأحد نرافقكم في طريق العودة إلى البيت بعد نهار بتأمل وبتمنى إنه يكون نهار جميل وناجح. كل التحيات والمحبة وين ما كنتوا. تحية طبعا لطاقم العمل اللي بيرافقني خلال هذه الحلقة من علم علمك، الزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، الزميل خليل حداد في الإعداد وفي الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. موضوع علم علمك لهي الحلقة، وطبعاً صرتوا بتعرفوا إنه برنامجنا بيحكي عن مواضيع متنوعة، كل أسبوع بيكون معنا موضوع اللي بنناقشه مع ضيوفنا أو ضيفنا هون في الاستوديو، بنحكي عنه هيك بتوسع، بيكون نقاش جميل عن موضوع علمي من يعني كافة أنواع ومجالات العلوم. موضوعنا لليوم يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وقد ما نحكي صدقوني عن موضوع الذكاء الاصطناعي في هاي الأيام عن جد بنضل في كثير أشياء مش حاكين عنها، لأنه إحنا بوقت اللي الذكاء الاصطناعي أصبح يمتد إلى كل مجالات حياتنا. تعالوا أبلش معكم هيك بسؤال بسيط. أكيد اليوم فتحتوا تليفوناتكم ودورتوا على إشي، يعني سواء على رقم تليفون، على رقم مطعم، على ممكن في منكم دور يحجز فندق، دور يحجز مثلا طيارة، أو حتى معلومة صغيرة احتجتوها خلال هالنهار. وطبعاً كثير منا صاروا يقضوا ساعات وهن يقارنوا بين الأسعار أو يبحثوا عن أفضل عروض للأسعار، وبدوروا على مواعيد عند أطباء مختلفين، أو بحاولوا يرتبوا أمورهن عن طريق التليفون. من أكثر الأشياء اللي بنعملها يومياً هي البحث، بنبحث عن معلومات، عن أماكن، عن منتجات وعن حلول لكل الأشياء اللي بنواجهها خلال حياتنا اليومية. ولكن كل الأشياء هاي يبدو إنها على وشك التغيير. ليش؟ لأنه شركات التكنولوجيا الكبيرة وعلى رأسها جوجل بتقول إنه المستقبل لن يكون أن تبحث أنت بنفسك، بل أن تطلب من الذكاء الاصطناعي إنه يبحث ويقارن ويرتب وينفذ المهمة بدلاً منك. يعني بدل ما تقضي ساعة كاملة بتدور على فندق مناسب لسفرة الصيف، ممكن تكتفي بجملة واحدة: دور لي على فندق قريب من البحر مناسب للأطفال وسعره معقول، وبتترك المهمة كلياتها لنظام ذكي يعمل بالنيابة عنك.

0: مريح صحيح، بس السؤال الأهم هون شو اللي بيصير لما بتبلش الآلات تتخذ خطوات كاملة بدل ما تكتفي بإعطائنا هاي المعلومات؟ هل إحنا أمام أكبر تغيير في طريقة استخدامنا للإنترنت منذ ظهوره وحتى اليوم؟ وهل هذا سيجعل حياتنا أسهل ولا سيجعلنا أكثر اعتماداً على التكنولوجيا؟ هاي أكيد مش أفكار من أفلام الخيال العلمي اللي تعودنا نشوفها زمان، ومش توقعات أكيد كمان اللي ممكن تحدث كمان 20 سنة. هاي تقنيات عرضت بالفعل قبل أيام في مؤتمر جوجل السنوي الأخير، هو المؤتمر اللي تكشف فيه الشركة عن رؤيتها لمستقبل التكنولوجيا والإنترنت. بهذا المؤتمر تحدثت جوجل عن جيل جديد من الأنظمة الذكية القادرة على تنفيذ المهام، وعن تغييرات قد تعيد تعريف طريقة البحث على الإنترنت بعد أكثر من 25 عام. شو اللي أعلنوا عنه فعلاً وشو اللي يمكن أن يغير في حياتنا اليومية، في أعمالنا، في طريقة تعاملنا مع التكنولوجيا خلال السنوات القادمة؟ في كثير بيقولوا إنه هذا من أهم المؤتمرات الرقمية من كثير سنين. رح نسمع اليوم بالتأكيد عن كل هاي الأمور، عن الأمور اللي تم كشفها في مؤتمر، في هذا المؤتمر الهام، مع مهندس الخبير في الذكاء الاصطناعي جميل شرش. أهلا وسهلا فيك جميل.
1: أهلا فيك ابتهال، وإلك ولا جميع المستمعين
0: تحياتي إليك، مساء الخير. ويعني بتوقع تكون هيك حلقة جميلة جدا اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: ومليئة، يعني كان هيك حديث جدا رائع قبل لما نفوت على الاستوديو، عن كل هاي الأشياء اللي قاعدين بنمرق فيها. إحنا جايين على عن جد تغييرات كثير كبيرة، بنفكر إنه بس هاي التغييرات اللي أجت علينا دخول الذكاء الاصطناعي، بنفكر إنه خلص هذا التغير اللي صار إسا وخلص، ولكن الجاي كثير كبير.
1: الجاي أعظم.
0: صحيح، كيف يعني؟
1: المزبوط إنه أول ما طلعت شات جي بي تي قبل 3 سنين هيك كلياتنا انبهرنا فيه وفكرنا إنه هيك وصلنا قمة التكنولوجيا، وصلنا يعني لمحل اللي مش ممكن نتقدم أكتر. بس اللي عم نشوفه هو تسارع بشكل رهيب بالتكنولوجيا، وكل فترة صغيرة كل كم من شهر عم بيكون في مؤتمر للشركات الكبيرة مثل جوجل وغيره اللي عم بيعرضوا فيها كل التقنيات الجديدة، وكل مرة هيك عم نندهش من جديد. فالمؤتمر الأخير تبع جوجل اللي كان قبل كم من يوم عرضوا فيه هيك شوية تغييرات اللي هي رح تعيد النظر أو رح تعيد كل طريقة استعمال الإنترنت بشكل كامل. فإذا إحنا كنا نحكي عن تشات جي بي تي اللي هو أكتر مخصص لسؤال جواب، أو لأنه يلخص لنا شيء محتوى أو شيء أي إشي، اليوم إحنا عم نحكي عن انتهت هاي الفترة. هذا إشي صار عادي، يمكن مش الكل بعده بيستعمله، بس هذا الإشي صار تكنولوجيا عادي جدا، واليوم احنا انتقلنا للمرحلة الجاي اللي هي ان انت بتطلب من الذكاء الاصطناعي انه ينفذ مهام معينة، وهو بشكل هيك بشكل اوتونومي او مستقل بيقدر ياخذ المهمة هاي وينفذها بشكل كامل. فاذا هيك بدنا نلخص هذا المؤتمر بجملة واحدة، نقدر نقول إنه يعني عالم الشات بوت أو الدردشات هذا صار من ورانا، واليوم إحنا فايتين على عالم التنفيذ. كل واحد فينا ورح تشوفوا هذا الإشي بالأيام القريبة أو بالأشهر القريبة، رح يكون في عنده موظفين اللي هن يساووا عنه الشغل، يساووا عنه البحث، يساووا عنه كل هاي الشغلات. وطبعا رح نعرض يعني
0: رح نحكي عن كل هاي الأمور اللي عرضوها، يعني رح تكون
1: أكيد
0: في طريقة استخدامنا طبعا للإنترنت. يعني بتذكر لما كان مثلا بداية استخدامنا للإنترنت جميل، وعن جد بتوقع كانت بالألفين هيك تقريبا، يعني صار متاح لإلنا،
1: صار متاح أكتر هو شوي قبل، أما كان صار متاح أكتر للناس بحدود الألفين.
0: صحيح، يعني كان غريب إنه إحنا عن جد ندور على المعلومة ونلاقيها، يعني إنه المعلومة أصبحت متاحة. اليوم نحكيش عن هذا الإشي، يعني اليوم نحكي عن إشي ثوري، إنه زي ما قلت إحنا بنوظف موظفين عنا. يعني
1: بالضبط، يعني اليوم في هيك شوي هيك نفسر للمستمعين. اليوم في إشي اسمه وكيل الذكاء الاصطناعي، اللي هو بالإنجليزي بسموه agent، بالعبراني سخين. وهذا مصطلح لازم الكل يتذكره منيح، لأنه رح يرافقنا ورح يرافق كل واحد فينا من هون وطالع. لأنه عمليا الوكيل الذكاء الاصطناعي هو اللي رح يساوي

0: رح ينفذ عنا الأمور، ومش رح يكون في وكيل واحد اللي هو عام، رح يكون في يعني كل وكيل هو متخصص بشغل معين. يعني إذا أنا عندي أنا بدي أحجز على سبيل المثال مثلا سفرة لبرة البلاد، فأنا بختار أو جوجل بتختار لي، أو أي شركة تانية بتختار الوكيل اللي هو مختص في هاي الشغلة. إذا أنا بدي أبحث عن إشي تاني فبيجيبوا لي، يعني عمليا الوكلاء هن مختصين في المهمة اللي أنا بدي أطلبها منه. فهاتوا هيك مثلا نأخذ على سبيل المثال، شو الفرق بين الأداة أو الشات جي بي تي التقليدي اللي أنا فيه بسأل سؤال وباخد جواب، وبين الوكيل؟ فهيك نوضح هيك هاي النقطة. لحد اليوم إحنا لما كنا يعني نحكي مع تشات جي بي تي كنا نسأله سؤال معين، كيف أنا بساوي كذا، ويجاوبنا، وكنت أنا كل الوقت بتفاعل يعني خطوة بخطوة مع تشات جي بي تي، وكنت أتقدم شوي شوي وكنا مبسوطين وكله تمام، بدل ما أقعد أروح أدور في الإنترنت المعلومات كلها متاحة عندي.
1: صحيح.
0: اليوم اللي عم بصير في قصة الوكيل إنه أنا بعطي للوكيل مهمة بدون ما أقول له بالضبط إيش يساوي. يعني على سبيل المثال، إذا أنا أسا بدي أسافر بريت البلاد، أوكي، وأنا بعرف إنه أنا عندي الوقت اللي أنا قادر أسافر فيه هو في جمعة معينة بلس مينوس يومين لقدام يومين لورا، أوكي، وأنا بدي السفرة تكون على سبيل المثال بدي تكون سفرة تكون فيها بحر، يكون سعر الفندق بتسعير معين من سعر معين إلى سعر معين. فإذا أنت بتحاول تحلل هاي المهمة، هاي مش مهمة بسيطة كتير. يعني اليوم أنت عشان تروح على محل معين بدك تختار المحل، بدك تفحصي
1: طبعاً
0: درجات الحرارة، لأنه أنا بحابب أسبح في هذا المحل،
1: إذا مناسب لأطفال
0: أو لعائلة، هل الفندق أنا يعني بسعر اللي أنا بقدر أتحمله، يعني أنا قادر على أن أدفع، إذا أنا بدي أحجز سيارة. ففي هون يعني مهمة أن أنا أسافر على محل معين هي عبارة عن 7 أو 8 مهام اللي هن في بناتن انتراكشن، يعني في بناتن تنسيق، يعني
1: صحيح.
0: يعني تفاعل. يعني إذا أنا بدي أنه درجات الحرارة تكون كذا وكذا، وبدي كمان أنه الطيران يكون بسعر كذا وكذا، فأنا بدي ألاقي الفترة اللي هي يعني كمان فيها المتطلبات تعوني لدرجة الحرارة، وكمان المتطلبات لسعر الفندق، وكمان لسعر السيارة أصلا إذا في مرات بكونش فيه، أوكي، وإلى آخره. فالوكيل بهاي الحالة هو عمليا بمسك هاي المهمة، بقول أوكي أنا بدي أحاول أدور لك على أحسن إجازة لإلك بهاي الفترات، وهو بمسك هاي المهمات الصغيرة اللي بتكون المهمة الكبيرة وببعتها لكل واحد لوكيل ثاني. وكيل واحد بفحص درجات الحرارة، وكيل الثاني بيروح بفحص،
1: زي بتخيل فريق مساعدين هيك بيكونوا
0: بالضبط. ففي هنا فريق مساعدين، كل واحد من الوكلاء هدول اللي بنفذوا قسم من المهام أو من المهام الصغيرة. بالآخر في الوكيل اللي هو الرئيسي اللي هو زي ما تقول المايسترو اللي هو بنسق بين كلياتهن، هو بالآخر اللي بعطيك الجواب بعد ما يعرف أي فنادق موجودة وأي سيارات موجودة بأي أسعار وأي طيران وإلى آخره.
1: طبعا كل هذا بناء على البيانات اللي أنت بعرفها عنك.
0: أكيد كل إشي هو مخصص. يعني إحنا انتقلنا من العالم اللي هو أجوبة عامة لأجوبة مخصصة. يعني لما أنا بستعمل جوجل جيميناي أو بستعمل تشات جي بي تي أو أي شيء تاني، هو يعني هو بعرف عني إيش أنا بفضل وإيش أنا بفضلش وإلى آخره. فحتى لو قسم من اللي برومت تبعي الأوامر، هندسة الأوامر، أنا ما قلت لهش بالضبط أنا شو بفضل وشو بفضلش، يعني هو زي ما تقولي بعرف عني شو أنا بحب وشو أنا بحبش، وهو بجيب لي إشي اللي هو مخصص لإلي.
1: كثير بيفتح أسئلة هذا الحديث جميل، يعني بالذات عن الخصوصية وعن شو بعرف عنا كمان جوجل. واليوم إحنا كمان رح نحكي كثير عن الخصوصية، يعني مخصصين محور كامل لهذا الموضوع. ولكن قبل ما نتوسع للمحور التالي، تعالوا نكون مع فاصل إعلاني قصير، ومن بعدها فورا راجعين، ابقوا معنا.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: مرحبا من جديد، أجمل التحيات إلكم من جديد. معكو علمي علمك، برنامج كل أسبوع اللي بيجي كل يوم أحد الساعة 7. كل التحيات إلكم وين ما كنتوا. طبعا معي هون ضيفي في الاستوديو جميل شرش، مهندس الخبير في الذكاء الاصطناعي، صاحب خبرة لمدة تزيد عن 20 عام. صحيح جميل؟
1: صحيح صحيح. فترة طبعا كل 20 عام بقدر ألخصها بأنه 18 كانوا بطريقة معينة، وآخر سنتين أو ثلاثة هتنقول يعني الإشي تغير وكأني خلقت من جديد بالشغل. يعني كل الأشياء اللي كنا نعرفها بهندسة البرمجيات بالكمبيوتر ساينس اختلفت بطريقة كاملة. واليوم إحنا واحد من الشغلات اللي عم نسويها بالشركة إن نرجع نعيد بناء طريقة العمل. يعني كيف إحنا بنشتغل؟
0: ما كنتوش متوقعين هذا التغيير؟
1: كتير صار بشكل سريع. أنا شخصيا كنت متوقع لأني كتير هيك حبيته لهذا العالم وأمنت فيه، بس كانت دائما في جدالات هيك بالمطبخ مع الزملاء إنه بيقولوا لا مش بالوقت القريب. واليوم إحنا يعني أنا اليوم بالذات يعني هيك الصبح كان في عندي اجتماع هيك مع المدراء ونحاول نعيد ترتيب الأمور كيف إحنا بدنا نشتغل بطريقة جديدة. يعني اليوم يعني عمليا الآلة بتعطي للآلة وأنت موجود في النص بس إنك تعمل ريفيو وتفحص وتتأكد. صحيح. وكل هاي الشغلات. فالإشي كتير
0: أصبح التحدي أكبر أمامكم كمهندسين ومبرمجين.
1: التحدي أكبر صح. أول إشي
0: مجال الإبداع أكبر كمان طبعا بالمقابل.
1: بالضبط، هاي هي نقطة كتير كتير مهمة. يعني كل الأشياء اللي هي عادية نقدر إحنا نبدلها بسهولة بالAI، بضل قصة الإبداع وقصة هيك الخبرة الشخصية بعدها يعني بعد في حاجة إلها لحد إسا.
0: رائع جميل. يعني بالعودة لموضوع برنامجنا لليوم، الحديث أكثر هو المركز تبعنا هو المؤتمر تبع جوجل اللي أعلنوا فيه عن كثير تغييرات قادمة راح تكون، اللي هي مفصلية اللي تشبه التغيير اللي كان ببداية استخدامنا للإنترنت والبحث على محرك جوجل. تعال نبلش يعني بالأشياء اللي كشفوا عنها. مثلا شو الأشياء الأساسية اللي كشفوا عنها؟
1: أوكي، حكينا قبل على كل قصة الوكيل. أوكي، الوكيل الذكاء الاصطناعي، وكيف أنه أنا بعطي مهمة معينة وبتركه يشتغل عليها لعدة دقائق أو حتى ممكن يكون ساعات. فواحدة من الأشياء اللي جوجل هيك فرجتها في المؤتمر هو أنه إيش اسمه جيميناي سبارك، اللي هو أنه أنا ما في حاجة، بما أنه المهمة ممكن يأخذ كتير وقت تنها تخلص، أنا فيش حاجة أضل فاتح المحشيف تبعي أو الحاسوب أو التليفون تبعي عشان عبين ما المهمة تخلص. فهن عم بتيحوا للمستخدم أنه يعطي المهمة، وهي المهمة أنها تصير بالسيرفر تبعهن في السحاب يعني بالكلاود. فكل واحد فينا رح يصير يقدر يعني بالفترة القريبة انه يعطي هاي المهام لجوجل ويقولها اوكي دوري لي على كيف حكينا من قبل صفرة ولا اي اشي تاني مهم اللي هي بدها، يعني ممكن تاخد وقت عبين ما يروح على كل الانترنت ويفحص والى اخره، وانا اروح انام اسكر تليفوني او اسكر الحاسوب تبعي وافيق الصبح واخد الجواب.
0: أي
1: من جوجل
0: اي نوع من المهمات يعني بنقصد هنا؟ يعني هل مثلا تخطيط مثلا برنامج
1: إيش ممكن يكون بالزبط. أي نوع مهمة اللي أنا اليوم بسويها بشكل يدوي، اللي أنا بروح على جوجل وبعمل هذا الريسيرش وبروح بدور وبحاول أي نوع مهمة اللي فيها أنا لازم أروح أدور على أعمل بحث أعمل تقييم أعمل وبالآخر أقرر شو أنا مناسبني
0: اتخاذ القرارات. يعني هون بكون معتمد على
1: اتخاذ القرارات رح يكون معتمد على الاي طبعا. بالآخر الاي اي رح برجع لجواب، وبالآخر يعني حتى كمان يعني هيك نوضح هاي النقطة على سبيل المثال بالمثال اللي قبل اللي حكيناه قصة الإجازي. أوكي بس بنهاية الأمر الاي اي بيروح، الذكاء الاصطناعي بيروح بدور بالآخر بعطيك بالضبط شو الريكومنديشن تبعه وين لازم تروح حسب متطلباتك، وهو بحضر لك كل إشي بس هو ما بيكبس على الدفع. وهي نقطة كتير كتير مهمة، لأنه ممكن الناس تتخوف تقول أوكي. صح. يعني أنا رحت أنا نمت فقت الصبح حاجز لي مثلا فندق وكذا ورحلة

0: كمان لهي الشركات وما ولا بيكون
1: لا لا كيف لما كيف لما لما الوكيل لما الوكيل رح يفوت يدور وبالاخر رح يحجز هو رح يحجز عن طريق اسمك يعني انت لازم تكون يعني هو لازم يكون فايت على اسم ابتهال بالاخر عشان يقدر يحجز اوكي فطبعا انت يعني معطيتيه الصلاحيه انه يفوت باسمك
0: وبالباسورد
1: تبعك يعني. اه بالضبط طلع بالنسبه للصلاحيه طبعا هذا واحد من المواضيع اللي كتير هيك مقلقه ويمكن هذا هو كمان السبب اللي خلى هاي الشراكه انها تاجل يعني تاجل كل هاي الخدمات يعني كان بقدروا يمكن يطلعوها قبل سنه او نص سنه او الى اخره بس هي بتاجل لانه عم بتحاول تفحص كل قضيه الصلاحيه وشو مسموح وايش ممنوع وكيف انا احمي المستخدم بالاخر فاول شيء كام مره اول شيء الاي اي ولا مره رح يضغط على على على على شيء اللي هو
0: يتخذ قرار
1: يعني إن كان إنه أنا عارف قلت له مثلا أنا عارف إمحالي ملف ولا أدفع بالكريدت كارد أو والآخره كل هاي الأشياء بالآخر لازم اليوزر المستخدم هو اللي يضغط وطبعا يفحص بالأول ويخليه يكمل فهيك بالنسبة لقصة يعني كل الخصوصية أوكي يعني إحنا اليوم الميل تاعنا كمان موجود في جوجل
0: أوكي صحيح.
1: وموجود يعني من عشرات السنين في جوجل أوكي وإحنا بطلنا نسأل هذا السؤال لأنه تعودنا إنه جوجل هي شركة يعني
0: موثوقة
1: فهون نفس الخرافية نفس العملية
0: بضل هون التساؤل إنه عن جد مثلا في شركات اللي ممكن إنها تستغل بيانات اللي أنا فتت من خلالها من خلال هذا الوسيط يعني شركات غير موثوقة مثلا أو مواقع غير موثوقة كمان بيضل هون التساؤل كمان
1: لا كامرة الطريقة اللي بفوت فيها الوكيل هي بتشبه الطريقة اللي بتفوت فيها ابتهال على حسابها يعني عمليا في إشي اسمه authentication اللي هو اليوزر تبعي والباسورد تبعي أوكي فمزبوط أنا بعت الوكيل اليوزر والباسورد بس أنا بركن بين أسين على جوجل إنه هذا يعني المعلومات مش هتروح لحدا تاني أوكي زي لما أنا بفوت على المتصفح وبحط اليوزر والباسورد تبعي أوكي لازم أحافظ عليه ولازم أغيره كل فترة وإلى آخر كل القضية هاي فالوكيل راح يساوي نفس الإشي أوكي يعني جوجل يعني كمان نقطة كتير مهمة بالنسبة للمعلومات الشخصية جوجل عم بتقول كل الوقت إنه هي مش راح تمرن الموديلات النموذجيات أو النموذج تبعها تبع LLM تبع الاي اي على المعلومات الشخصية تبعوني وهذا موجود في يعني في الاجريمنت بيناتنا لما انت بتمضي او بتقولي له انه اي اكسبت او ايش من هالشكل هن بيضمنوا لك انه ما في تمرين بمرنوش المعلومات حسب معلوماتك الشخصية
0: لا يطلع عليها اشخاص عاديين
1: يعني. اولا لا يطلع عليها اشخاص عاديين وثانيا الموديل ما هو كل فترة بيطلع تحديث للموديل مزبوط للموديل الاي اي اوكي كان شات جي بي تي كان اوبوس كان سونيت والى اخره فولا مرة رح هاي المديرات تكون تتمرن على معلومات اللي هي شخصية هاي أولا وثانيا هني بيضمنوا لنا أن المعلومات موجودة بطريق مع تشفير معين اللي ولا حدا من موظفي جوجل بيقدر يوصلها هيك يفتح ويشوف هات نشوف شو في عند ابتهال بالميل أو شو في عند جميل بالميل
0: يعني تغييرات صراحة حلوة كثير أنا بقول عنها يعني عن جد إحنا بنطلع على أشياء اللي كثير ممكن تأخذ عنا هيك تريحنا كمان تكون تساعدنا كمان في كمان هون محور اللي حكوا عنه بالمؤتمر اللي بتعلق بالفيديوهات لما في عنا عن جد اليوم في كثير أدوات لصناعة الفيديو واليوم في فيديوهات معمولة بالديب AI أعتقد اللي هي بتكون كمان أنت بتفرقهاش أبدا شو الإضافة تبعت جوجل بهذا السياق
1: اوكي إيه عالم الفيديوهات مزبوط في باخر كم من شهر هيك عم بتطور غاد بالتسارع حلو كتير ولكن في كتير مرات هيك كنا نشوف هيك ببعض الفيديوهات هيك فقرات معينه او صور معينه اللي هي مش طبيعيه انا على سبيل المثال هيك طلع قبل فتره هيك انه في حدا عنده 6 أصابع او او او, أو, أو كتير اشياء اللي هي فيزيائيا ما بتزبط ف أمني الجيميناي أمني هو عمليا واحد من الأشياء اللي أعلنوا عنها بالمؤتمر الأخير هو رح يكون بسموه موديل سوبر موديل اللي هو زي المايسترو يعني هو رح يشغل موديلات الثاني عشان يقدر يعمل الفيديو. يعني على سبيل المثال إذا أنا بدي أكتب السيناريو بدي أروح مثلا لجيميناي العادي وأقول له اكتب لي السيناريو اللي فيه أنا بدي أساوي كذا وكذا وكذا حسب الطلب تبع المستخدم. بعدين أنا بدي صور معينة أو شخصيات معينة الكاركتر في عندهن الموديل تبع

0: نانو بنانا مزبوط اللي
1: صحيح.
0: هو بيسوي لي بيسوي لي الصور وبعدين بعد ما أنا أصنع الفيديو أو مثلا بعد ما أصنع المشاهد بدي أتأكد بدي كمان ايجنت أو وكيل ثالث ليتأكد إنه فيزيائيا في شونا أنا عارف إنه أنا مش موجود بقلب خزائن بقلب حيط ولا في كتير مرات هيك كانت
1: أشياء منطقية
0: أشياء منطقية فأمني جيميناي أمني واحدة من الشغلات اللي هيك أخدوها يعني إحنا بالآخر رح نشوف نفس الشيء وكأنه نفس الشيء انه هو بيعمل لي فيديوهات ولكن الفيديوهات هاي راح تكون اكثر دقه اكثر موثوقه اكثر مفحوصه وتقنيا هن شوي صغير يغيروا بطريقه الشغل تبعه انه هو عمليا بنادي على الموديلات الثانيه عشان يعني يقدر يعمل الفيديو بشكل كامل هاي شغله وشغله ثانيه طبعا كل قضيه الفيديوهات اليوم كانت دائما يعني كانوا يتيحوا لنا نعمل فيديوهات شوي قصيره فإذا أنا بدي أساوي أكم من مشهد هيك كنا لازم نركب هيك بشكل يدوي فهي فهنا في برضو هيك تقدم بهاي الناحية إن الفيديوهات كمان راح تكون موثوقة كمان راح تكون أطول وكمان راح تكون مفحوصة اللي إذا أنت تتفرج على الفيديو بتلاقيش إنه وهذا عنده ست أصابع ولا أو إنه هذا في إشي مش منطق مثلا أنا عارف
1: هاي بعتقد ثورة جميل يعني عن جد يعني ثورة لكل الناس اللي كمان بيعتمدوا على جوجل في التسويق لمصالحهن لشغلهن يعني عن جد احنا جايين امام تغيير كثير كبير
0: بشكل مطلق يعني اليوم عن جد وهي نصيحة هيك للي موجود بهذا المجال مزبوط يعني قديش لازم أنا كان لازم أجيب أجهزة عشان أقدر أعمل دعاية أصورها بشي محل وأجيب ممثلين وأجيب عدة وأجيب إنارة وإلى آخره اليوم أنا يعني قريبا جدا وبفكر أنه حتى اليوم موجود بس الإشي بتطور كتير كتير سريع ما في حاجة لكل هاي الشغلات لأنه فأنا بنصح اللي موجود في هذا المجال أنه هيك تضوي عنده لامبا وتقول أوكي أنا يعني يا لازم أفوت على هذا المجال لأنه أنا رح أفقد شغلي وراح أفقد لأنه الأمور راح على هذا المحل بالذات بهاي المجالات مجالات التسويق والدعايات والفيديوهات
1: صحيح. كثير كمان في مواجهة لتزييف الفيديوهات هون أو تقمص أو بتوقع جوجل واعيين لهذا الإشي كمان
0: أكيد واحدة من الأشياء اللي حكوها انحكت في المؤتمر هي إنه الفيديوهات اللي رح تصنع عن طريق الذكاء الاصطناعي رح يكون فيها علامة مائية مخفية يعني مش إشي اللي إحنا بنشوفه زي اللي بتقول ووتر مارك اللي إحنا شايفينه بنقدر نقصه بل إنها رح تكون موجودة بقلب البيكسل نفسها اللي هي بتمثل واو. الصورة فإذا أنا قصيت أو غيرت اللون تبع الصورة أو تبع الفيديو أو حاولت أقص منه رح تضل هاي الشفرة أو العلامة أو البصمة هتا نسميها البصمة
1: هذا ملك إلي
0: إنه هذا نعمل عن طريق أولا إن أعرف إنه هذا نعمل عن طريق AI ما نعملش عن طريق إنسان هاي أول شغلة فهاي حكت عنها هيك جوجل بشكل كتير واضح فعمليا رح يكون كتير صعب يعني البرمجيات والخوارزميات تقدر تعرف بشكل مطلق انه هذا الفيديو نعمل عن طريق AI فإذا في أي شك بفيديو معين بنقدر نروح عند جوجل أو عند أي شركة تانية نشغل هاي الخوارزميات ونعرف انه هذا المحتوى الفيديو نعمل عن طريق AI
1: مهم جدا يعني هذا موضوع جدا مهم وقاعدين بنواجهه يوميا يعني اليوم بنشوفه بشكل يومي بنتعامل معه
0: بالضبط كمان نقطة ابتهال بالنسبة لقصة في كمان تقييدات على قضية الفيديوهات يعني اليوم جوجل حكت انه مثلا انه مش راح تسمح انه انا احط حدا اللي هو تحت ال 18 سنة بقلب الفيديوهات هاي قاصرين مش راح تسمح انه انا اعمل افاتار للناس اللي هني مشهورين رئيس دولة لرئيس كذا وإلى آخره رح تمنع هذا الإشي وكمان وأكثر من هيك مش رح يسمحوا أن أنا أعمل فيديو عن طريق أو اللي فيه أفاتار اللي هو مش لإلي لحدا تاني يعني إذا أنا بدي أعمل فيديو اللي فيه أنا لازم أنا بالأول أعمل يعني identification لازم أنا أثبت إنه هذا أنا وفي عندهم طرق يعرفوا إذا هذا أنا ممكن يطلعوا الصورة ممكن حسب العيون حسب البصمة كل هاي الطرق أوكي عن طريق جواز السفر تبعي وإلى آخره وبعد ما أثبت له إنه هذا أنا بقدر أعمل الأفاتار تبعي وأحطه بالفيديو بما إنه أنا يعني هاي عرفوا إنه هذا الإشي إلي مش لحدا تاني فهني مش رح يسمحوا لحدا
1: شخصية رقمية حقيقية شخصية يعني رقمية غير حقيقية. قابلة للنسخ
0: يعني أنا بقدرش أجي أمسك يعني حدا تاني واخلي الاي اي يعمل عنه فيديو طبعا مع كل ما يتعلق في الموضوع. ممكن انا اعمل فيديوهات

0: اللي هو مش موافق عليها اوكي نفس الشخص. ف اولا فوق ال 18 ممنوع يكون في قاصرين. ثانيا افاتار اللي هو بس لإلي الا اذا انا بدي اقول له اعمل لي افاتار لحدا مش موجود اوكي هاي مسموحه هاي كمان اليوم مسموحه. اما اذا انا امسك وجه معين او شخص معين ويبين هو نفسه بالفيديو وانا اعمل عليه الفيديو هذا مش راح جوجل تسمح فيه.
1: يعني تغييرات جدا كبيره احنا جايين عليها. قديش متوقع وقت نشوفها احنا خلال قديش
0: بالأشهر القريبة اللي يعني المعد يعني شهرين ثلاثة أربعة هاي هذا هو يعني التطور عم بيصير بشكل كتير كتير سريع والإشي جدا قريب يعني كل 3-4 أشهر يعني عادة المؤتمرات هاي لما بيكشفوا هن عن هيك عن خواص جديدة عن أدوات جديدة عادة هن دغري بعطوها لقسم أو لمنطقة معينة وبعدين ببلش يوسعوا لباقي المناطق. يعني على سبيل المثال واحدة الأمني إذا أنا مش غلطان قريت أنه موجود حاليا في أمريكا كمان شوي بده يصير في باقي الدول بصير يوسع شوي شوي عشان يفحصوا طبعا كيف طريقة عمله وهل هو يعني يعمل بشكل جيد ولا لا. بس الإشي جدا قريب يعني خلال شهر شهرين بفكر راح يكون متاح للجميع.
1: ليش هذا التغيير إسا جميل؟ يعني تقريبا من سنة 98 بلش يعني محرك البحث في جوجل ومرق يعني كثير سنوات لحد ما اليوم إحنا قاعدين منشوف ومنشهد مرحلة تحولية في طريقة استخدام الإنترنت وإحنا عن جد جايين أمام أشهر اللي رح تحول طريقة استخدامنا لمحرك البحث. ليش إسا بهذا الوقت بالذات؟
0: السبب هو هيك جوجل فهمت وبفكر أنا فهمت بالوقت المناسب أو حتى يمكن شوية متعوق ممكن يكون فهمت قبل بس عمان ما بنت البدائل فهمت أنه إذا هي مش رح تغير طريقة البحث التقليدي تبعت هاي الجوجل اللي منشوفها المستطيل اللي نكتب فيها هيك شوية كلمات كيورد بسموها وبتعطيني الليست تبعت كل السايتس فهي فهمت انه اذا هي بتغيرش هاي الطريقة راح تنمحي. يعني مين فينا كان يفكر قبل انا عارف 5 سنين او 6-7 سنين انه في حدا ممكن يأثر على جوجل؟ يعني جوجل كان صديقنا الأول. صح. يعني أنه أول إشي نفوت على جوجل نكتب ونأخذ نأخذ كل هاي الويب سايتس ونفوت عليها. فجوجل فهمت أنه إذا هي مش رح تغير هاي الطريقة رح تيجي شركة بيربليكسيتي ورح تيجي شركة تشات جي بي تي وكلود وكل هدول ويسرقوا منها. يعني أنا اليوم شخصيا بعرفش كيف باقي هيك المستخدمين أنا اليوم بفوتش على تقريبا ما بفوت على جوجل
1: أنا بفوت على جوجل أنا كمان أبداً.
0: بينما قبل 3 سنين جوجل كان موجود كل الوقت يعني كل الوقت مفتوح جوجل كل الوقت أنا بسأل تمام. جوجل ففكر فيها يعني عملياً هن عم بيخسروا يوزرين فإذا هن ما غيروش يعني يعني يعني يعني ممكن واحد يفكر إنه هن غيروا طريقة وإسا بنحكي بالضبط إيش إيش إيش هن عم بيساووا طريقة البحث الجديدة إذا هن ما غيروش هاي الطريقة راح ينمحوا راح يجي محلهن شركات تانية اللي تعطي بدائل اللي هي مريحة اللي هي ملائمة لعالم الذكاء الاصطناعي والناس رح تروح على شركة تانية فاضطروا انه يغيروا هذا الاشي. طبعا يعني هذا الاشي يعني موجع لجوجل لانه كل الموديل تبعها تبع الجوجل ادز واني افوت على اشوف الدعايات لما انا اكبس على اللينك هذا كله رح يتغير. فيمكن للوقت القصير انه رح يشوفوا انه قسم من الارباح يعني مش عم تيجي لانه الناس بطلت تكبس على اللينكات هاي.
1: بالضبط يعني بالنسبه لارباح جوجل من خلف هاي
0: ارباح جوجل مجبورين يلاقوا بسموها موديل عسكي تاني يعني او طريقه ان يجبر المصاري بطريقه تانية ان كان انا عارف يفوتوا دعايات بالمحتوى نفسه يعني اذا انا بسال سؤال ان كان انا عارف عن طريق الوكلاء انا مثلا اقول له اعطيني وكيل معين كذا وكذا وبالاخر مثلا يرجع لي دعايه لشيء شيء او كذا. طبعا الاشي مش كتير بسيط اوكي لانه يعني من ناحيه طبعاً. يعني ممكن يفقدوا الموضوعية يعني لما أنا بعطي وكيل وبقول له أنا احجز لي أنا عارف على إجازة بمحل معين ويعني إذا هن بدهن يصيروا يفضلوا أنا عارف شركة طيران معينة اللي أنها دفعت لهن فأنا يعني بفقد الثقة بالوكيل. يعني احنا حكينا على الوكلاء
1: فعلا يعني عن جد سؤال مثير للاهتمام يعني ومحير كمان
0: مزبوط. من ناحية تانية هاي شركة اللي هي شركة تجارية بالآخر راح تربح، فيعني بدنا نستنى ونشوف شو وين هن رايحين. طلع ممكن يكون مثلا أنا عارف بصيغة معينة اللي إذا مثلا عندي بدائل تنتين أو ثلاثة للرحلة اللي أنا بدي أحجزها، هيك بنكمل بالمثال تبع الإجازة أوكي. ممكن يكون مثلا إنه في حد معين اللي هو بلوس مينوس كذا إشي معين، اللي إذا أنا مثلا لاقوا إنه هاي الشرك بتعطيني هاي الإجازة بسعر اللي هو بين كذا وكذا، وأنا مثلا ما قلت لهش بشكل واضح إنه أنا بدي أدور على أرخص إشي بل أعطيته اشياء تاني شروط تاني، ممكن يمكن غادي يفوتوا انا عارف افضلية لحدا اللي هو دافع كامرة. يعني كل هاي الشغلات هيك يعني انا بحاول اتخيلها، بالاخر احنا منعرفش اذا رح تصير ولا لا. بس في هنا نقطة اللي هيك جدا حساسة، لانه انا يعني بالاخر اذا الوكيل بده يعطيني اشي اللي هو بميل لشركة معينة لانهن دافعين لهاي الشركة او يعني دافعينهن تسويقيا مصاري، فانا بفقد ال الثقة بالوكيل. فكتير كتير مهم.
1: أنا يعني في سؤال كمان هنا، إذا كان هذا يعني هاي الأداة مدفوعة كمان قديش رح تساعد هنا؟ يعني هل هي مجانية ولا مدفوعة؟ يعني
0: قصدك أنت الوكلاء، خدمة الوكلاء رح تكون زي تشات جي بي تي، رح تكون ببلاش لحديث استعمال معين، وبعد الاستعمال هذا طبعا بعد ما تعودت عليه، لانه هذا هو يعني هيك هن بيشتغلوا انه الواحد بتعود على الاداة بسموه فريميوم، يعني انه بالاول بيكون فري
1: لحد ما تصير لحد بطل تقدر تستغنى
0: بدونه، وبعدين بصير واحد يقول اوكي بدفع لي انا عارف 8 دولار
1: بالشهر مش رح تاثر يعني
0: بالضبط. فهيك اني بيشتغلوا يعني اني بتيحوا الاداء للكل بالاول صح. بعدين هذا بس هيك نتطرق كمان لكمان شغله
1: مهمه. صحيح، في شغله مهمه اللي كمان مربع البحث كيف رح يتحول، يعني شو الاشي اللي رح يتغير بمربع البحث غير الوكلاء؟ يعني
0: أوكي، مربع البحث رح يتغير بأنه أول إشي هاي الطريقة أني أنا أكتب كيوردز معينين على بحث على كلمات معينة وهو يرجع لي ويب سايتس، هذا العالم القديم، يعني هذا مش رح يكمل هيك، رح يكون الإشي أكتر فيه تلخيص، فيه تشات كيف إحنا تعودنا. على فكرة يعني إسه إذا بتفوت على جوجل بتشوفي غاد إنه في غاد AI chat، يعني بجوجل العادي أنا قصدي مش بجيميناي.
1: صحيح،
0: يعني هني كفار فوتوها من صحيح. قبل يعني أوكي. والإضافة الجديدة اللي أعلنوا عنها اللي هي جدا هيك ممتعة ويعني إنوفيتيف يعني ثورية اللي هي بسموها جينيريتيف يو آي، اللي هي عبارة عن إنه إذا أنا بسأل يعني بالبحث بسأل عن إشي معين، بدل ما هو يرجع لي كتابي أوكي، طبعا إنه رجع لي ويب سايتها صارت قديمة يعني هاي بطل نحكي عنها أوكي، صار هون الإشي بين إنه يرجع لي كتابي أو يشغل وكيل وبين إشي تاني. فالإشي التاني اللي بيحكوا عنه إنه بسموه جنراتيف يو آي، إنه هو ببني لي وكأنه تطبيق أوكي، ببني لي تطبيق أو واجهة اللي أنا عن طريقها بقدر أشوف الجواب. يعني على سبيل المثال هات هيك نأخذ مثال، يعني فرض أنا رحت على السيرتش على المحرك قلت له أنا بدي أنا عارف برنامج بدي أركض ماراثون، أنا فيش عندي بالمرة مش رياضي وبدي تبني لي برنامج لست أشهر أوكي، ست أشهر تمرين عشان أنا أقدر أشترك بالماراثون أوكي. هات نستعرض كيف كان الإشي وكيف صار. أول إشي كان عبارة عن ويب سايتس اللي هن فيها معلومات كيف أنا أتمرن الماراثون، هاي قلنا خلصنا منها هاي مش موجودة وبلشوا تعودوا إنها رح تروح. المرحلة الجاية هي إنه أوكي يبني لي زي ما تقولي تلخيص، إنه يعني يروح على كل هاي الويب سايتس ويلخص لي أنا عارف بأربع خمس فقرات أو إلى آخره كيف أنا أتمرن أوكي، هاي اللي هي موجودة عمليا إسه. والمرحلة الجاية اللي هي جنراتيف يو آي هي عبارة عن إنه بدل ما يرجع لي هو هذا التلخيص رح يرجع لي أبليكاتسي تطبيق أبليكيشن، يعني رح يرجع لي أبليكيشن اللي فيه بالضبط أنا بقدر أستعمله لهذه الست أشهر القريبة.
1: واو.
0: وأنا أحط يعني أحط كل يوم قديش أنا عملت رياضة
1: أبليكيشن مبنية إلي خاصة
0: مبنية إلي، يعني هاي مش موجودة هاي الأبليكيشن مش موجودة بولا أي محل.
1: واو.
0: فهذا اللي حكوا عنه إنه هن بأوامر بحث معينة إذا هني بيشوفوا إنه الإشي بيساعد المستخدم رح يبنوا لك بسموها أد هوك، يعني رح يبنوا لك الأبليكيشن إلك. هذا أبليكيشن مش موجود عنده ولا أي حدا تاني، وكأنه أنت شغلت وكيل اللي هو مبرمج
1: صحيح.
0: وأنا بقدر أستعمل هذا التطبيق أفوت فيه كل المعلومات، قديش ركضت كل يوم وقديش أكلت كل يوم وإلى آخره وكذا وكذا، وهو ببني لي البرنامج وببني لي ويعني

0: يعني بضل معاي، بضل موجود معاي. ولما انا اخلص التطبيق وافرض انه انا مرقت الماراثون كل شيء، بمحى التطبيق وهيك هيك خلصنا. فالإشي كتير كتير هيك مبدع،
1: كثير حلو كثير.
0: طبعا هاي واحدة من يعني الأمثلة، في كتير كتير أمثلة. أما أنا عارف بدي أعمل، أنا عارف حسابات لبيتي قديش أنا بفوت مصاري وبطلع مصاري وكذا ولا آخري. وأنا مثلا بسأله أوكي، بجيب له مثلا أنا عارف شو هو اللي عندي كذا، بفوت كذا مصاري بطلع كذا مصاري كذا، ابني لي إشي اللي هو ملائم لإلي، وأنا بفضل إنه أروح على مطعم مرة بالشهر وإلى آخره، أوكي؟ فبدل ما هو يقعد يكتب لي بتكست، أوكي؟ يعني بكلمات إنه يعني اليوم، يعني اليوم حتى موضوع القراءة من كتر ما الاي اي عم ببني لي كونتنت، يعني محتوى، يعني بطل في عنا حتى وقت،
1: بطل في مجال نقرأ
0: يعني، لأنه كميات اللي هو هيك بجيبها لإلنا صحيح. غير قابلة
1: للاستيعاب صحيح.
0: اليوم فكر انت فيها انه اليوم اذا انا بساله سؤال من هالشكل وهو بروح ببني لي ابلكيشن عشان انا اعمل بسموني هو الفينانسي، يعني انه انا
1: اداره المصروف
0: البيت. البيتي فصور انه انا، وهذا مش يعني انا يعني لحد اليوم انا كنت بقدر اروح على تطبيق اللي هو يعني في تطبيقات من هالشكل، بس لا انا بدي تطبيق اللي يلائم الي انا، بديش كل الفيتشر هاي الثانيه اللي موجوده بالتطبيقات اللي بتخليه كتير معقد.
1: واو.
0: انا بدي إشي الي.
1: انا حب كمان نحكي عن الاشياء الثانيه اللي حكوا عنها بالمؤتمر بالوقت المتبقي معنا. كمان في عنا النظارات الذكيه، يعني حكوا عن النظارات الذكيه. طبعا حكينا انا وياك قبل البرنامج انه كمان ميتا كان في عندها تجربه اللي هي ما كانتش عن جد ناجحه، وحكيت لي عن الاسباب. شو التوقع تبع النظارات الذكية اللي بدها تعملهن جوجل؟
0: طلعي أول إشي جوجل كشفت عن النظارات الذكية اللي هي رح تكون بمرحلتين. أول مرحلة رح تكون نظارات صوتية اللي هي رح يعني تكون بالخريف القادم. نظارات صوتية المقصود فيها إنه الواحد بحط هاي النظارة، طبعا من ناحية شكل يعني مفروض يكون شكلها طبيعي، مش إنه وكأنه واحد حاطت على وجهه أنا عارف روبوت ولا إشي اللي هو غريب. راح يكون فيها مجسات اللي فيها طبعا اللوكيشن اللي تعرف درجة الحرارة وكل هاي الشغلات.
1: هاي أول مرة جوجل بتعمل برودكتس أو منتجات؟
0: هي يعني هي تحالفت مع كوالكوم ومع سامسونج عشان تعمل هاي النظارات. طبعا نعرف إحنا إنه كان ميتا كان عندها هاي التجربة
1: صحيح.
0: اللي هي مش كتير نجحت
1: صحيح.
0: جوجل عم بتحاول تفوت هاد الإشي كمان مرة. والمقصود في النظارات الصوتيه اللي هي بالمرحله الاولى هي انه النظاره رح يكون فيها إشي يصور، ورح يكون فيها طبعا بقدر احكي معها بدل ما امسك التليفون اطلعه من جيبتي، بقدر احكي مع النظاره مثلا اذا انا موجود انا عارف بريت البلاد اوكي وبشارع معين او كذا، او عندي نافيجيشن بدي اروح على محل معين ممكن هي تقول لي بالصوت اسا يمين اسا شمال اسا دغري، ممكن اسالها اوكي شايفه العماره اللي قدامي مثلا شو قصتها شو الهستوري تاعتها والى اخره. فهي بتصور بتبعت طبعا مربوطه بالتليفون بالوكيل اللي هو يعني ملائم لهاي الشغلة وبترجع الجواب.
1: وكل طبعا المحتوى هاد بيصب في مكان واحد اللي هو كل المعلومات عني اللي موجودة في جوجل.
0: أكيد.
1: فيتم
0: كل إشي بتعملي أكيد كل إشي بتعملي يعني تصور أنت حاطة النظارة هاي وهو بعرف بالضبط كل إشي موجود في محل واحد وكل إشي مخصص كل إشي مخصص. يعني افرضي إسا أنت حطيت هاي النظارات وقلتي له إنه خدنا على محلات أنا بحبها ماما يعني إشي اللي هو عام مش واضح أوكي، بما انه هو بيعرف انه ابتهال بتحب انا عارف الطبيعه او انا عارف
1: القهوه
0: اوكي بالضبط. على فكره بالنسبه لموضوع القهوه هاي النظارات حكوا عنها واحده من الامثله اللي قالوها انه يعني النظارات هدول بيعرف انك انت قريب على محل قهوه معين بما انه عنده طبعا هو موصول بالتليفون، التليفون هو اللي بيعرف اوكي. يعني النظارات عباره عن هي طريقه اللي انت بتتواصل معها يعني هو بيقدر يصور الشارع اللي انت موجود فيه، هاي الصوره بتروح لتليفونك، تليفونك بيشغل الوكيل أو الجيميناي عشان يقول لك أوكي وين في محل قهوة قريب بمحل ما أنا موجود، اللوكيشن طبعا موجود فيش مشكلة يعني الشيء جدا بسيط. فأنت من من من سؤال بسيط لهي النظارات هو بقدر يعطيك بالضبط وين أروح، وعمليا هو بشغل النافيجيشن وبقولك إسا روح 100 متر بعدين يمين بعدين وإلى آخره تي وصلك لمحل القهوة.
1: رائع جدا.
0: أوكي. المرحلة الثانية بس ابتهال عشان نخلص الشغلة هاي، المرحلة الثانية اللي هي يعني حكوا إنها موجودة بالرود ماب تبعهن المستقبلي بس هي مش رح تكون قريبة.

0: هو انه النظاره كمان نظارات يعطوك كمان صوره، مش بس انا احكي معها ومش بس انه هي تصور اللي قدامي، بينما بطريقه معينه انا اشوف على النظارات إشي معين اللي هو يعني اشوف فيديو معين بالنظارات. وانت بتصير هاي طبعا بعدنا بنعرفش، بس انه حكوا عنها بشكل واضح انه هاي هي المرحله الثانيه بالنسبه للنظارات اللي جوجل عم بتحاول تبتكرها.
1: كاميرات المنزل اللي كمان هنا جوجل للمنزل أو جيميناي للمنزل كمان
0: مزبوط صح. يعني لحد اليوم هيك كنا ننفعل أو هيك نشوف الإشي غريب إنه الكاميرا بتعرف إنه في حدا أجا وفي حدا طلع، ومرات بتوصلنا نوتيفيكيشن على التليفون إنه في شفنا أنا عارف بني آدم فات أو بني آدم طلع بكل الكاميرات الموجودة يعني قدام المنازل وإلى آخره. اللي حكوا عنه جوجل هنا إنه الإشي رح يصير أعمق. شو يعني أعمق؟ يعني إذا أنا حاطت كاميرا هي مش بس رح تشوف شخص وتقول لي آه شفت شخص، بينما ممكن هي تحلل إشياء عم تصير في البيت. أوكي؟ يعني إذا أنا حاطتها وأنا عندي كلب، يعني واحدة من الأمثلة هيك اللي جابوها، أنا عندي كلب، ممكن أنا أسأل جيميناي أقول له أوكي شوف الكاميرا عندي وقول لي إذا الكلب اليوم أنا عارف نط على الكنباي أو مسك الحذاء تبعي أو كامه من هون لهون أو ساوى كذا وكذا. فأنا بقدر أسأل أسئلة
1: عن السلوك كمان.
0: عن السلوك بالضبط. طبعا هذا الإشي شوي خطر، يعني أنا استجبت مثال لكلب اللي هي يعني يعني هيك شوي
1: مقبولة،
0: بس إذا أنا بدي أراقب إنسان يعني شوي فيها هنا
1: صحيح اختراق للخصوصية.
0: اختراق للخصوصية بالضبط. بس تكنولوجيا الإشي موجود. أنا بقدر أسأل الكاميرا عن أحداث معينة صارت في البيت، مين سوى كذا، وين هذا راح، وإلى آخره.
1: رائع. في كمان بس هيك باختصار شديد قبل ما ننتقل لنلخص مهم، لأنه التلخيص بهذا السياق، في كمان عنا السلة اللي هي الذكية، التسوق الذكي. اللي شو المقصود بالتسوق الذكي؟
0: المقصود أنه أنا عندي يعني عندي سلوك معين بطريقة شرائي للأغراض. يعني احنا عادة احنا بنشتري أغراض بطريقة اللي هي متكررة، يعني انا كل جمعة بجيب انا عارف حليب وكوتج وكذا وكذا وخضار وإلى آخره، اوكي، وأدوات تنظيف وإلى آخره. ف وجيميناي يعني بيعرف عنا هالمعلومات اذا انا طبعا بكتب له انه انا بس اشتريت كذا وكذا. يعني السلة الذكية عبارة عن انه انا يعني وكيل اللي هو بيعرف انه انا عادة مرة بالجمعة او بالجمعتين بشتري كذا وكذا وكذا، وهو موصول في ويب سايتس او باللي ببيعوا هاي المنتجات، وهو كل الوقت براقب شو اسعار هاي المنتجات في كل محل. فبدال ما انا اقول له اسا بدي اركب سلة من محل معين، لا، الاشي بيشتغل عكسي، يعني بشكل برو اكتيف. يعني هو بيجي بقول لي في هنا سيل او مفتاح على اشي معين في هذا المحل، بتحب انه احط لك اياه بالسله او لا والى اخره. فالسله الذكيه عباره عن انه هو ببني لي السله تبعت المشتريات اللي هو بعرف انه انا بدي اشتريها بدي اياها. في وكيل اللي هو كل الوقت بيراقب الاسعار تعون هاي الاشياء في كتير محلات، هو ببني لي بالآخر بقول لي يعني ببني لي السلة اللي أنا بدي إياها ومع الأسعار الرخيصة. فهي كمان واحدة من الأشياء.
1: يعني إسا بنسمع وعن جد متفاجئين، وأنا كل الوقت بقول واو، وعن جد يعني هيك متحمسة للتغييرات اللي جاي. بس بتعرف شو جميل، يعني بتخيل هاي المقابلة لو نرجع نسمعها يمكن كمان سنة ماكسيموم سنة صعب أتوقع، يمكن كنا زي كأنه بنشوف الفيديوهات تبعت الثمانينات اللي كانت تقول عن ما عارفش عن الإنترنت أو عن التليفونات الذكية. يعني
0: بالضبط.
1: هل قد التغييرات سريعة؟
0: كتير.
1: هل قد عن جد إحنا جايين على واقع متغير؟ إيش يعني أعطيني هيك ثلاث ملخصات أو ثلاث أشياء يأخذها المستمع مع أمام إيش إحنا جايين وشو بنستخلص من اللي حكيناه.
0: هيك أول إشي كتير كتير مهم، وهذا مهم بشكل عام لكل الذكاء الاصطناعي وبكل التطورات اللي عم بتصير. كتير كتير مهم نبقى محتلنين بهاي المواضيع، ما نقولش إنه هاي مش لإلنا، فات أواننا، إحنا تعودنا على إشي معين، لأنه اللي بده يتعود على إشي معين ومش رح يواكب التكنولوجيا رح تصير في مشكلة كبيرة بحياته، إن كان في شغله، إن كان في في في طريقة تعامله اليومي مع الأشياء رح يتعب، يعني رح يكون يعني كل الناس رح تساوي أو كل اللي رح يأخذوا هاي التكنولوجيا رح يشتغلوا هيك بشكل بسيط وهوية.

0: إن وين راح يضلوا بالمحل الصعب. فأول إشي يعني كتير كتير مهم إنه إحنا نتعلم هاي الأشياء الجديدة، حتى لو ما طبقناهاش 100%، حتى لو طبقناها 20% 10%، دائما نحاول نتعلم هاي الشغلات. طبعا كل أصحاب المهن، كل أصحاب المهن، يعني ذكرنا بالسابق يعني قبل شوية على قصة التسويق،
1: المصالح
0: التسويق، الإعلانات، كتير كتير مهم إنه إحنا نروح لهذا المحل ونشوف كيف إحنا ممكن نطور حالنا بحيث إنه إحنا يعني نزيد الإنتاجية تبعتنا. يعني إحنا نضلنا بنفس الموضوع كام مرة، يعني أنا بدي يعني ممكن هيك الواحد يسمع هيك اللقاء هذا ويفكر إنه إحنا يعني بطل في حاجة للإنسان، لا، في حاجة للإنسان، في حاجة للابتكار، لأنه زي ما حكينا كتير مرات من مرات سابقة الـ AI هو مش مبتكر، هو بالآخر automation، هو بالآخر أتمتة العمليات اللي أنا بسويها بشكل يدوي وبعمليها بشكل اللي هو automated. بس الابتكار كتير كتير مهم. بالنسبة للأولاد بالمدارس وبالجامعات كتير مهم إنه يعرفوا يستعملوا الـ AI عشان يطورهن، مش عشان يحللهن الوظائف
1: وأصفي
0: بالضبط وأصفي أنا بآخر اللقب، مش فاهم يعني مش فاهم حالي وين. كتير مهم يعني مهم كتير نستعمل الـ AI إنه يفسر لي. يعني أنا على سبيل المثال عملت امتحان قبل كم من يوم سيرتيفيكاتسيا معينة وصعبة، استعملت الـ AI عشان هو يسألني أسئلة وأنا أجاوب، ولما الجواب مش عاجبني أفوت معاه عمق، ليش انت بتفكر انه جوابه كذا وانا مع انه انا بفكر انه جوابه كذا. فبتقدر تستعمل الذكاء الاصطناعي انك تفوت بنقاش عميق، انك تفوت بهذا، مش اذا انا بدي استعمله يحلل السؤال والى اخره، انا ممكن الاقي حالي هيك قدرات الذهنيه ممكن كتير كتير تقل. فاستعملوا الاي اي بشكل مسؤول، استعملوا وتعلموا، تعلموا دائما، طوروا حالكم لاصحاب المصانع، المصالح، لا لا لا لا لا لا يعني كل حدا بيقدر يلاقي استعمال للاي اي حتى لو بشيء هيك بكميه بسيطه.
1: يعني
0: مش لازم نخاف من التكنولوجيا، بالعكس لازم نتقبلها ولازم نواكبها ولازم نستغلها عشان تريحنا بالاخر. التكنولوجيا ممكن كتير تريحنا وتطورنا.
1: صحيح جدا. يعني وقبل يعني كنا نحكي عن جد عن موضوع انه قديش الـ AI اليوم اصبح في كل حياتنا، واصبح يعني تعلمه مهم جدا لكل شخص موجود عن جد اليوم، مهم جدا هذا الشيء. فعن جد بدي اشكرك جميل شرش على هذا يعني اللقاء، كان لقاء فعلا ممتع وجميل جدا.
0: شكرا
1: مهندس البرمجيات جميل شرش، شكرا جزيلا. بدي أشكركم طبعا مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع، بتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. شكرا طبعا لفريق العمل في هذه الحلقة، الزميل خليل حداد، الزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: من مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر إسرائيلية مساء اليوم عن إصابة 4 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة بيت هلال قرب الحدود اللبنانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان باتجاه البلاد. هذا ودوت صافرة الإنذار مساء اليوم في الجليل الغربي ومناطق واسعة شامل البلاد جراء رشقات صاروخية منفصلة أطلقت من لبنان، وفيد بأنه تم اعتراض بعضها فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار. وأضاف الجيش أنه شن اليوم هجوما على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وغيرها من المنشآت التابعة للحزب في منطقة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وزعم أن المستودعات التي استهدفت كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب للتجهيز وللتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. بقاء في ملف لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة جشقف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة بغزة بارتقاء 33 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. إلى تطورات في الملف الإيراني، نقلت شبكة CBS عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس الأمريكي ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. وفي سياق ذاته، أفادت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين بأن ترامب أكد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار المسؤولون إلى أن ترامب أعرب عن قلقه من حجم المكاسب المالية المحتملة التي قد تحصل عليها إيران في إطار أي اتفاق محتمل. إيرانيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن بلاده تمر بظروف غير عادية ومعقدة تتطلب إدارة قائمة على الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة. وأشار إلى أن استمرار القيود والضغوط الخارجية على الوصول إلى الموارد الاقتصادية أدى إلى تعقيد إدارة الدولة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة إسنا عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثري قوله إن المفاوضات لا تزال مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وأكد أن ملف البرنامج النووي لم يعد مطروحا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. في القدس 16 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 21، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتاة في 17 من عمرها بجروح خطيرة وفتاة أخرى في 15 من عمرها بجروح طفيفة جراء عملية دهس وقعت عند مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية ما أدى إلى مقتله وسط استمرار التحقيقات. إلى ملف لبنان والأحداث الميدانية، أصيب 4 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة جراء

0: انفجار طائرة مسيرة في منطقة بيت هلال قرب الحدود اللبنانية. هذا ودوت صافرة انذار مساء اليوم في الجليل الغربي ومناطق واسعة شمال البلاد جراء رشقات صاروخية منفصلة اطلقت من لبنان. افيد بانه تم اعتراض بعضها فيما سقطت اخرى في مناطق مفتوحة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، وأضاف أنه شن اليوم هجوما على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وغيرها من المنشآت التابعة للحزب في منطقة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان، وزعم أن المستودعات التي استهدفت كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب للتجهيز ولتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد ليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وأشارت المصادر إلى أن وزير الأمن ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان. بقى أن في ملف لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات وأنه ينبغي ألا تمنح أي أهمية. بدوره قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن فرض وترسيخ السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يفوق أهمية امتلاك الأسلحة النووية، وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تجرى من موقع قوة، مؤكدا أن طهران تحدد شروطها وتسعى إلى فرضها خلال مسار التفاوض. في سياق متصل، نقلت شبكة سي بي اس عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا لأنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. كما أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين بأن ترامب شدد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 33 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في القدس، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت مواطنا على هدم منزله قسرا في بلدة بيت صفافة جنوب شرق القدس. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منشأة تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس، طالت موقفا ومعرضا للمركبات قرب دوار المخيم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتاة في 17 من عمرها بجروح خطيرة، وفتاة أخرى في 15 من عمرها بجروح طفيفة جراء عملية دهس وقعت عند مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية، ما أدى إلى مقتله وسط استمرار التحقيقات. إلى ملف لبنان والأحداث الميدانية، أصيب 4 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة بيت هيلل قرب الحدود اللبنانية. هذا ودوت صافرة الإنذار مساء اليوم في الجليل الغربي ومناطق واسعة شمال البلاد جراء رشقات صاروخية منفصلة أطلقت من لبنان. أفيد بأنه تم اعتراض بعضها فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، وأضاف أنه شن اليوم هجوما على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وغيرها من المنشآت التابعة للحزب في منطقة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وزعم أن المستودعات التي استهدفت

0: كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب للتجهيز ولتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد ليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وأشارت المصادر إلى أن وزير الأمن ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان. بقاء في ملف لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات وأنه ينبغي ألا تمنح أي أهمية. بدوره قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن فرض وترسيخ السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يفوق أهمية امتلاك الأسلحة النووية، وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تجرى من موقع قوة، مؤكدا أن طهران تحدد شروطها وتسعى إلى فرضها خلال مسار التفاوض. في سياق متصل، نقلت شبكة سي بي اس عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. كما أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين بأن ترامب شدد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 33 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في القدس، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت مواطنا على هدم منزله قسرا في بلدة بيت صفافة جنوب شرق القدس. وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منشأة تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس، طالت موقفا ومعرضا للمركبات قرب دوار المخيم.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتاة في 17 من عمرها بجروح خطيرة، وفتاة أخرى في 15 من عمرها بجروح طفيفة جراء عملية دهس وقعت عند مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية، ما أدى إلى مقتله وسط استمرار التحقيقات. إلى ملف لبنان والأحداث الميدانية، أصيب 4 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة بيت هيلل قرب الحدود اللبنانية. هذا ودوت صافرة الإنذار مساء اليوم في الجليل الغربي ومناطق واسعة شمال البلاد جراء رشقات صاروخية منفصلة أطلقت من لبنان. أفيد بأنه تم اعتراض بعضها فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، وأضاف أنه شن اليوم هجوما على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وغيرها من المنشآت التابعة للحزب في منطقة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وزعم أن المستودعات التي استهدفت كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب للتجهيز ولتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد ليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وأشارت المصادر إلى أن وزير الأمن ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان. بقاء في ملف لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في

0: لبنان في عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الأشقاف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، مؤكداً أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حالياً هو مجرد تكهنات وأنه ينبغي ألا تمنح أي أهمية. بدوره قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن فرض وترسيخ السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يفوق أهمية امتلاك الأسلحة النووية، وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تجرى من موقع قوة، مؤكدا أن طهران تحدد شروطها وتسعى إلى فرضها خلال مسار التفاوض. في سياق متصل، نقلت شبكة سي بي اس عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا لأنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. كما أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين بأن ترامب شدد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 33 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في القدس، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت مواطنا على هدم منزله قسرا في بلدة بيت صفافة جنوب شرق القدس. وفي وقت سابق من اليوم ذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منشأة تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس، طالت موقفا ومعرضا للمركبات قرب دوار المخيم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة فتاة في 17 من عمرها بجروح خطيرة، وفتاة أخرى في 15 من عمرها بجروح طفيفة جراء عملية دهس وقعت عند مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية ما أدى إلى مقتله وسط استمرار التحقيقات. إلى ملف لبنان والأحداث الميدانية، أصيب 4 أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة بيت هيلل قرب الحدود اللبنانية. هذا ودوت صافرة الإنذار مساء اليوم في الجليل الغربي ومناطق واسعة شمال البلاد جراء رشقات صاروخية منفصلة أطلقت من لبنان. أفيد بأنه تم اعتراض بعضها فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار، وأضاف أنه شن اليوم هجوما على مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وغيرها من المنشآت التابعة للحزب في منطقة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. وزعم أن المستودعات التي استهدفت كانت تستخدم من قبل عناصر الحزب للتجهيز ولتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعقد ليلة اجتماعا أمنيا لمناقشة توسيع العمليات في لبنان. وأشارت المصادر إلى أن وزير الأمن ورئيس الأركان يدفعان نحو توسيع العمليات في لبنان. بقاء في ملف لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في عقب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. إلى التطورات في الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات وتبادل الرسائل المستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات وأنه ينبغي ألا تمنح أي أهمية. بدوره قال مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإيراني إن فرض وترسيخ السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يفوق أهمية امتلاك الأسلحة النووية، وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تجرى

0: من موقع قوة مؤكدا أن طهران تحدد شروطها وتسعى إلى فرضها خلال مسار التفاوض. في سياق متصل نقلت شبكة سي بي اس عن مصدر مطلع أن التعديلات التي أدخلها الرئيس ترامب على مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق مع إيران كانت جوهرية إلى حد ما، مشيرا لأنه لا يوجد حاليا أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف الإيراني. كما أفادت شبكة سي إن إن نقلا عن مسؤولين بأن ترامب شدد على صياغة أكثر صرامة فيما يتعلق بالتزامات إيران النووية، إضافة إلى مطالب تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة 25 آخرين بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وفي السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة بارتقاء 33 شخصا وإصابة أكثر من 130 آخرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في القدس، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن السلطات الإسرائيلية أجبرت مواطنا على هدم منزله قسرا في بلدة بيت صفافة جنوب شرق القدس. وفي وقت سابق من اليوم ذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي هدمت منشأة تجارية قرب مخيم شعفاط شمال القدس، طالت موقفا ومعرضا للمركبات قرب دوار المخيم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 16، الجليل الأعلى 18، الناصرة وطبرية 17، حيفا والساحل 18، تل أبيب ويافا 17، في النقب 16، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا. دار يا دار يا دار يا دار قولي.

بلع وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبه بتقول وك وك وك.

جايبة لعب وحاجات، جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وك وك وك.